حول الوضع القانوني لشرق القدس باعتبارها أرض محتلة وفقا لمجلس الأمن والأمان. طبعا مجلس الأمن والقانون الدولي، وأعطت هذه القوانين سلطات الاحتلال القدرة على فرض إجراءات إدارية على الحرم، ما قلل من قدرة الفلسطينيين على إدارة شؤونهم الدينية، واعتبر انتهاكا للوصاية الأردنية التاريخية على المسجد الأقصى، وقد أثار جدلا دوليا حول الوضع القانوني لشرق القدس. في 11 من نيسان أبريل عام 1982 اقتحم عنصر إسرائيلي يرتدي زيا عسكريا الحرم، وأطلق النار داخل باحات فيه داخل باحات قبة الصخرة، ما أسفر عن استشهاد 2 وجرح آخرين. الجاني عرف بأنه ألين هاري جودمان، وهو أمريكي المولد. وأدانت الحادثة وانتشرت صدمة واسعة، وأثارت على أو أثرت على أمن وسلامة الزوار في الموقع. في العام نفسه حاولت إحدى المجموعات السرية اليهودية تفجير مصلى قبة الصخرة، ولكن هذه الخطة أفشلت عندما تم اكتشاف المتفجرات منذ أو قبل انفجارها. في عام 1984 أعلن عن كشف خلية سرية من سلاح الجو النووي في سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تخطط لقصف المسجد الأقصى من الجو. أما في 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 1990 شهد الحرم مواجهات دامية استشهد داخلها عدد من الفلسطينيين، وهي التي باتت تعرف باسم مجزرة الأقصى أو مجزرة الاثنين الأسود، وأثارت الحادثة إدانات أممية وقادت إلى قرار مجلس الأمن عام أو رقم 672 الذي أعرب عن الصدمة واستدعى التحقيق والإجراءات. الحادث مثل نقطة سوداء في تاريخ التوترات داخل الحرم. هذا واستشهد بسبب ذلك 17 فلسطينيا على الأقل، وجرح عشرات آخرون أثناء الاحتجاجات داخل الحرم، وهو ما عمل على تعزيز مشاعر الغضب الفلسطيني والدولي، وأدت إلى إدانات أممية وقرارات مجلس الأمن، كما زادت من الإحساس بالتهديد اليومي للمصلين. في أيلول سبتمبر عام 1996 افتتح مخرج جديد لنفق الحائط الغربي المعروف بنفق حائط البراق، ويطلق عليه إسرائيليا اسم حائط المبكى، قرب البلدة القديمة، ما أثار احتجاجات فلسطينية واسعة وتحولا عاجلا إلى مواجهات دامية لعدة أيام، وأسهم عن تصعيد التوتر حول الموقع وأثر على العلاقات بين السكان الفلسطينيين وسلطات الاحتلال، وأدى ذلك إلى استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين وتصعيد التوتر حول الحرم، وزادت من العزلة السياسية الفلسطينية، وأظهرت الانتهاكات المتكررة للحقوق الدينية الفلسطينية.

أما عن اقتحام أرييل شارون، فجاء اقتحام أرييل شارون زعيم المعارضة الإسرائيلية آنذاك إلى باحات الحرم مصحوبا بحماية شرطة كبيرة، اعتبر ذلك حالة استفزاز كبيرة وأشعل شرارة تصعيد باتجاه اندلاع الانتفاضة الثانية أو انتفاضة الأقصى. واستمرت الانتفاضة منذ 28 من أيلول سبتمبر 2000 وتوقفت فعليا في 8 من شباط فبراير 2005 بعد اتفاق الهدنة الذي عقد في قمة شرم الشيخ والذي جمع رئيس السلطة الفلسطينية المنتخب حديثا في وقتها محمود عباس وأيضا ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أرييل شارون. وتسببت الانتفاضة بألاف الشهداء والجرحى الفلسطينيين ودمار واسع في البنى التحتية، ما كشف أيضا هشاشة الوضع في القدس. وتسببت أيضا التوترات الدائمة في المسجد الأقصى، وزادت من مشاعر الغضب الشعبي والدولي تجاه الجرائم الإسرائيلية.

أما عن الوصاية الهاشمية، ينص مقر معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل في عام 1994 على احترام الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في المقدسات الإسلامية في القدس وإعطاء أولوية لهذا الدور عند التفاوض على الوضع النهائي. لعبت هذه المادة لاحقا دورا مرجعيا في مطالب الأردن بالحفاظ على الوصاية الهاشمية على الحرم، وهي التي كانت محور توتر بين حكومة الاحتلال والأردن حتى الوقت الحالي. أعلنت حكومة الاحتلال في عام 2015 قرارا متعلقا بتقييد أو حظر نشاط عدد من المجموعات المرتبطة بالفرع الشمالي للحركة الإسلامية داخل إسرائيل، وهي مجموعات مثل المرابطات والمرابطين الذين يحمون الحرم ويواجهون مستوطني اليمين. وأثار القرار نقاشا داخليا ودوليا حول حرية العمل المدني والديني في الحرم. بعد عملية أطلقت فيها النار داخل الحرم في 14 من تموز يوليو 2017، نصبت إسرائيل بوابات ومجسات تفتيش إلكترونية عند مداخل الأقصى ما اعتبره الفلسطينيون وتكتلات إسلامية تغييرا للوضع القائم، وحفز احتجاجات ومواجهات واسعة النطاق وأيضا واسعة انتهت بقرار الحكومة إزالتها واستبدالها بكاميرات مراقبة بعد وساطات إقليمية ودولية. خلال عام 2021 صدرت أحكام قضائية محلية ناقشت ما إذا كانت الصلاة الهادئة لليهود في باحات الحرم تعد جناية أم لا؟ وأثارت هذه القرارات غضبا وخوفا لدى الفلسطينيين، وهي محاولات تغيير الوضع. وواجهت أحكام ابتدائية استئنافا قضائيا قضى بتعديل وإلغاء هذه القرارات لتفادي تغيير الوضع القائم. في رمضان عام 2021 شهد الحرم اشتباكات عنيفة بين قوات الشرطة الإسرائيلية والمصلين والمرابطين في الحرم، وأبلغت مصادر طبية ومحلية عن مئات الإصابات. ثم تطورت المواجهات لتشمل صواريخ من وإلى قطاع غزة فيما بات يعرف باسم الحرب الرابعة على قطاع غزة. وقد شهد عام 2023 وما بعده موجات اقتحام وعمليات شرطة ليلية داخل المصلى القبلي وباحات الحرم خلال رمضان وأوقات أخرى، وأسفرت عن إصابات واعتقالات وأدت إلى تبادل إطلاق نار وإلى ردود فعل واسعة وصواريخ من غزة ولبنان ورد إسرائيلي، كما شهدت هذه الفترة اقتحامات استفزازية لمسؤولين إسرائيليين متطرفين. وقد شملت هذه الاقتحامات ما يقوم به بعض الوزراء والشخصيات اليمينية المتشددة إلى باحات الحرم أو إلى الساحات المحيطة به، وتصريحات علنية تؤكد السيادة الإسرائيلية على الموقع أثرت سلبا على التوترات وأثارت انتقادات من الأردن ومن شركاء إقليميين ودوليين.

في العام الماضي تجدد الحديث عن مخطط E1 الإسرائيلي الذي يقع بين مستوطنتي معالي أدوميم وبسجات زئيف ضمن مناطق جيم الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويمتد على مساحة نحو 12 كيلومترا مربعا بين بلدات عيناتا والعيساوية والزعيم وأيضا العيزرية وأبو ديس في القدس، بهدف تغيير الأوضاع بشكل كامل ونهائي لمصلحة الاحتلال الإسرائيلي. ويعد المخطط جزءا من استراتيجية التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي تهدف إلى فرض السيطرة على القدس ومنع تأسيس دولة فلسطينية متصلة جغرافيا. وجاء ذلك في آب أغسطس 2025 بعد أيام قليلة من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير رفقة مجموعة ضخمة من 4000 مستوطن للمسجد الأقصى وإقامة صلاة وطقوس دينية يهودية كاملة داخله، وهو أمر غير مسبوق حينها. ويعد ذلك بمثابة الكسر الرسمي لاتفاقية الوضع الراهن المستمرة منذ العهد العثماني التي تنص على أن المسجد الأقصى حكر على المسلمين فقط.

الوضع الراهن هو مصطلح يشير إلى التفاهمات التاريخية والقانونية التي تحدد الحقوق والسلطات المتعلقة بالمقدسات المسيحية والإسلامية في مدينة القدس وبخاصة في المسجد الأقصى، ويعرف هذا الوضع باللاتينية باسم الستاتيكو الذي يعني حرفيا بقاء كل شيء كما هو. ونشأ في العهد العثماني عام 1957 ويهدف إلى الحفاظ على التوازن بين الطوائف الدينية المختلفة في القدس، خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. ويعتبر هذا المفهوم واحدا من أهم الأعمدة القانونية التي يعتمد عليها الجانبان الأردني والفلسطيني أمام القانون الدولي في مسألة الحفاظ على المسجد الأقصى، ويعود ذلك إلى عدم اعتراف العالم بالاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس والضفة الغربية وغزة. نعم، نتابع في هذا التقرير مستمعينا. يعتبر هذا المفهوم واحدا من أهم الأعمدة القانونية التي يعتمد عليها الجانبان الأردني والفلسطيني أمام القانون الدولي في مسألة الحفاظ على المسجد الأقصى كما ذكرنا، ويعود ذلك إلى عدم اعتراف العالم بالاحتلال الإسرائيلي لشرقي القدس والضفة الغربية وغزة في نكسة عام 1967. ولذلك فإن الواجب حسب القانون الدولي أن تبقى الأوضاع على ما هي عليه في المناطق المحتلة. وكان الأردن المسؤول عن الأماكن المقدسة في القدس حتى احتلالها شرقي أو احتلال شرقيها في 7 حزيران يونيو عام 1967، فإن الواجب قانونيا أن تحافظ إسرائيل على الوضع القائم في تلك الأماكن بحيث تبقى تحت إدارة وسيادة الأردن. ولذلك ما زالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس تتبع لوزارة الأوقاف الأردنية، وقد تم تأكيد هذا الوضع بعد احتلال إسرائيل لشرق القدس عام 1967، حيث تم الاعتراف به من قبل الأردن وفلسطين والمجتمع الدولي كمرجعية قانونية لإدارة الأماكن المقدسة. وقد نشأ هذا الترتيب في القرن 19 نتيجة صراعات متكررة بين الطوائف المسيحية حول إدارة الأماكن المقدسة، فصدر السلطان العثماني عبد المجيد الأول عام 1852 مرسوما يحفظ الوضع القائم للمقدسات بلا تغيير، وعملت معاهدة باريس عام 1856 على تعزيز هذا المرسوم الذي جاء بعد اتفاق، وهو ما تكرر أيضا في معاهدة برلين عام 1878، حيث نصت المادة 62 منها على عدم تعديل الوضع الراهن في الأماكن المقدسة. شهدت الأشهر 12 الماضية تصعيدا لافتا في وتيرة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، إذ اقتحم المسجد 25604 كان 25604 مستوطنين اقتحموا المسجد خلال النصف الأول من عام 2026، أدوا خلالها طقوسا تلمودية وأدخلوا لفائف توراتية في انتهاكات لحرمة المسجد. في أيار مايو 2026 وحده اقتحم حوالي 9934 مستوطنا باحات الأقصى، وسجلت سابقة باقتحام مستوطنين يوم الجمعة تزامنا مع عيد الأسابيع التوراتي.

0: طفل هنا. هذا واستمر هذا التصعيد حتى منتصف آب أغسطس الحالي، حين وثق مركز القسطة الإخباري اقتحام 584 مستوطنا في يوم واحد بتاريخ 13 آب و 156 مستوطنا بتاريخ 17 آب ضمن نمط يومي من الاقتحامات مع توسيع أوقاتها. في موازاة ذلك، لجأت سلطات الاحتلال إلى أداة جديدة نسبيا هي الإبعاد الإداري، حيث تستخدم قرارات الإبعاد لاستهداف من يوثق الانتهاكات أو يعترض على الاقتحامات دون تهمة أو محاكمة أو سقف زمني واضح، وهي سياسة يصفها المتضررون منها بأنها أقرب إلى الاعتقال الإداري بغطاء قانوني. طبعا هذا الغطاء القانوني هو شكلي فقط، كما أيضا وثقت مؤسسة القدس الدولية في حزيران يونيو 2026 خطوة تصعيدية جديدة تمثلت في عمل شرطة الاحتلال على تفريغ 4 من معالم الأقصى بذرائع أمنية من إجراء اعتبر تقويضا مباشرا لدور الأوقاف الأردنية، وهو ما دفع الأردن لإصدار سلسلة إدانات رسمية متكررة أكدت فيها وزارة خارجيته إن إدارة أوقاف القدس التابعة للمملكة هي السلطة الحصرية المسؤولة عن المسجد وشؤونه، وأنه خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دنما.
1: حين ولدت أعطيتني.
0: هذا وبحلول أيار مايو 2026 انتقل مخطط E1 من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الميداني الفعلي، حيث حددت سلطات الاحتلال مواقع مصنفة نقاط حمراء شملت أوامر هدم فورية لمنشآت فلسطينية، إلى جانب مساحات خضعت لأوامر وضع اليد عسكرية تمهيديا لإقامة بنى تحتية استيطانية وطرق التفافية تربط مستوطنة معالي أدوميم بالقدس الشرقية أو القدس المحتلة. ترافق ذلك مع مخطط استيطاني أيضا موازن داخل شرق القدس. ففي آذار مارس 2026 حذرت محافظة القدس من مخطط حي شامي الذي اعتبر أداة متقدمة لإعادة هندسة الوجود البدوي شرق المدينة، مرتبطا ارتباطا مباشرا بمشروع E1 الذي يسعى لفصل شمال الضفة عن جنوبها. في تموز يوليو 2026 صادقت بلدية إسرائيلية على ما وصف بأنه أكبر مخطط استيطاني من نوعه داخل حي فلسطيني قائم في سوق القدس، وبتقديرات تشير إلى استيعابه قرابة 2000 مستوطن، إلى جانب مخطط آخر لبناء مئات الوحدات بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر. كان هذا تقرير وعن حال القدس وتحديدا المسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة التي مرت عليه بدءا من سنوات عديدة ماضية، يعني بدأت من عام 1967 وإلى هذا اليوم. إذاعة الصوت الإسلامي برفقتكم أحبائنا في الله، ونتابع ما تبقى من برنامج هذا النهار بعد هذا الفاصل الإعلاني بإذن الله.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية، نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. أطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
7: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
7: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: معك حي.
1: في أخبارنا المحلية لهذا اليوم، زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي لأكثر من 5.3 ملايين أسترالي. الزيادة تشمل المتقاعدين والباحثين عن عمل والآباء والمستأجرين، وبالتزامن مع رفع معدلات احتساب الدخل من الأصول المالية. قالت وزيرة الخدمات الاجتماعية تانيا بيليبرسك إن أكثر من 5.3 ملايين أسترالي سيشهدون تغييرا في مدفوعات الضمان الاجتماعي اعتبارا من 20 سبتمبر أيلول، مع تطبيق الزيادة الدورية المرتبطة بمؤشرات تكاليف المعيشة. وسترتفع الحدود القصوى لعدد من المدفوعات، من بينها معاشات التقاعد وبدل الباحثين عن عمل اللي هو جوب سيكر، ومدفوعات الوالدية، وأيضا فضلا عن المساعدة المقدمة للمستأجرين. وتراجع هذه المدفوعات بصورة دورية استنادا إلى مؤشرات اقتصادية بهدف الحفاظ على قيمتها في مواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة. وقالت الحكومة إنها وافقت أيضا على توصيات برفع معدلات احتساب الدخل الافتراضي من الأصول المالية المعروفة باسم ديمينج ريتس، والتي تستخدم لتقدير العائد الذي يفترض أن يحصل عليه المستفيد من أصول مثل المدخرات والحسابات المصرفية والاستثمارات. ولا يعتمد هذا النظام على الدخل الفعلي الذي تحققه تلك الأصول، بل يحتسب دخلا تقديريا أو يحتسب دخلا تقديريا قد يؤثر في قيمة الاستحقاقات التي يتلقاها الشخص. ولذلك قد تعني زيادة معدلات الاحتساب انخفاض مدفوعات بعض أصحاب الأصول المالية رغم ارتفاع الحدود القصوى للمدفوعات بفعل الفهرسة. وقالت الوزيرة إن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة وتوجيه الدعم إلى الأستراليين الأكثر احتياجاً.

بمحلياتنا أيضا مستمعينا، هناك تحذيرات من الحكومة حول استنزاف أموال الأستراليين من قبل الاحتيال الرقمي، وهون بدنا نقول أنه يجب علينا الاحتراز، ويمكن أنا عم أقول هالشي هيدا وأرجو من الله ألا أقع في هذا الخطأ، ولكن علينا أنه نكون حريصين جدا جدا. بالفترة الأخيرة كتير صار في ناس يعني تخصصهم هو الاحتيال والسرقة من الآخرين، خاصة طبعا بأستراليا كل الناس، ومش بس بأستراليا، صار بالعالم كله كل الناس صار عندها موبايلات، إن كان حتى كبار العمر، وممكن كتير أنه يتعرضوا لعمليات احتيال. لذلك من يعني منوصل جميع انتبهوا، أي رسالة تأتيكم أحيانا كتير ممكن يكون هاللينك قادر أنه يخترق أيضا معلوماتكم البنكية، ويقدروا ياخذوا أيضا أموالكم من خلال لينك ممكن أنت تضغط عليه ويدخل هذا المحتال السارق يعني وياخذ معلوماتك ويقدر أنه يحصل على أموالك. فلذلك أي رسالة بتوصلنا منه متأكدين منا، يعني من أشخاص ما منعرفهم، ما تفتحوها. أي لينك مثلا بقول لك أنه اضغط على هاللينك، إذا أنت منك متأكد من الجهة المرسلة لهاللينك كمان ما تفتحه. للأسف عمليات الاحتيال أصبحت اليوم عالمية، مش بس بأستراليا، وين ما كان عم يحصل هالشي هيدا، والناس عم تخسر أموالها نتيجة ناس تخصصوا بالاحتيال. واليوم الموبايل فون أصبح حاجة ملحة، يعني صار جزء من حياتنا، لذلك من الصعب أنه الناس تتخلى عنه بالفترة الحالية. وكتير من الناس بتدفع من خلال الهاتف، بتلاقي أسهل عليها أنها تدفع منه. لذلك يعني معلوماتنا، كل شيء بخص الحسابات البنكية هو موجود بتليفوناتنا، لذلك لازم أنه نحترس ونكون متنبهين لهذا الأمر، وأنه نكون حريصين ما نفتح أي رسالة مشبوهة، أي لينك ممكن أنه يوصلنا، حتى ما نعطي مجال لهؤلاء المحتالين أنهم يستحوذوا على أموالنا. وخاصة أنه يعني من الصعب استرجاع هذه الأموال، لأنه هؤلاء أغلبيتهم أحيانا بيكونوا من خارج مثلا أستراليا، هؤلاء المحتلين، فيعني حتى الحكومة ما بتقدر إن هي تقدر إنه ترجع لكم أموالكم. بنفس الوقت حتى أحيانا البنك نفسه ممكن أنه يكون في معاملة ما يقدر أنه يوقفها، أو يعني يوقف عملية سحب الأموال، خاصة إذا تعدت الوقت اللي مخصص. ممكن هالشي هذا يحصل ونحن ما متنبهين، يعني يمكن الواحد لا يعرف شو صار معه، يمكن بعد 24 ساعة ويكون عدت الفترة الزمنية اللي ممكن من خلالها البنك أنه يتحكم بعدم أخذ هذه الأموال. فعلينا أنه نتنبه لهذا الموضوع، نحن وياكم لازم نكون حريصين على هالشي هيدا، لأنه كتار من الناس عم توقع بهالمشكلة، خاصة كبار السن. عم نتابع مع مزيد من أخبارنا المتفرقة لهذا النهار عبر أثير إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة.

يشهد البرلمان الفيدرالي الأسترالي أسبوعا حافلا بالمفاوضات حول إصلاحات بارزة في مقدمتها قيود جديدة على إعلانات المقامرة. فقد توصل حزب العمال والائتلاف إلى اتفاق يحد من الحوافز الموجهة للفئات الأكثر عرضة لأضرار المقامرة، ويعتمد نظام إلغاء الاشتراك في إعلانات المقامرة عبر خدمات البث مع مراجعة القوانين بعد 3 سنوات. وفي المقابل تواجه إصلاحات نظام NDIS عقبة سياسية بعدما هدد الائتلاف بعرقلتها ما لم تسرع الحكومة معالجة ما يعرف بالثغرة الضريبية للأرامل. وفي ملف آخر طرحت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن خفض ضريبة التبغ بنسبة تصل إلى 75% وتجميد زيادتها 3 سنوات بهدف مكافحة السوق السوداء والجريمة المنظمة. ويشير الموقف إلى تقارب محتمل بين الائتلاف وأمة واحدة فيما تستثمر المفاوضات حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

0: ارتفاع أسعار الوقود يدفع سائقي أوبر إلى ترك العمل.
1: ومن يحجب النور إما بدا.
0: مع الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وتزايد تكاليف تشغيل السيارات، أصبح العمل في خدمات النقل عبر التطبيقات أكثر صعوبة بالنسبة للعديد من السائقين. وفي ظل ارتفاع المصاريف مقابل العائد، اضطر بعض سائقي أوبر إلى ترك العمل بعدما لم تعد الرحلات تحقق دخلا يغطي تكاليف الوقود والصيانة وغيرها من النفقات.

يعني منقول ومنشكر رب العالمين سبحانه وتعالى على أنه لازلنا قادرين على أن نستمر في هذه الحياة، وأنه نغطي نفقاتنا وألا نحتاج لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. هيدي نعمة كبيرة. لما الواحد بيسمع أخبار، يعني الأخبار المحلية الأسترالية بهالغلا اللي صاير، وارتفاع عودة ارتفاع طبعا من بعد ما شلت الحكومة الدعم عن الوقود عن البترول، هالأمور هيدي كلياتها والغلا اللي صاير كمان منقارن. يمكن أنا يعني بعد زيارتي للبنان بحمد الله سبحانه وتعالى أنه الحمد لله قادرين نوقف على إجرينا، وقادرين أنه يعني نكفي أنفسنا ونغطي طلباتنا دون الحاجة إلى الآخرين. منشوف دول أخرى، يعني على سبيل المثال لبنان، الغلاء غلاء فاحش هناك، الأسعار تقارب، يعني هي أغلى من أستراليا. لبنان حقيقة أغلى من أستراليا بكتير من الأمور، خاصة يعني بالنسبة للاحتياجات اليومية. فقط فرق الأسعار هي بالنسبة للخضار، الخضار والفواكه طبعا أسعارها منخفضة عن أستراليا، لكن السماني العربية هي متشابهة، حتى أنه في بعض الأشياء أغلى من أستراليا. وإضافة لذلك طبعا الألبسة، الأشياء الثانية يعني بالنسبة للأدوات الكهربائية، للفرنيتشا، كل هالأمور هذه أكيد أستراليا أرخص، وبنفس الوقت الكواليتي أفضل. فيعني الله يساعد الناس كيف عم تقدر إنها توفي بحاجاتها وتقدر تأمن مستقبلها ومستقبل أولادها وتقدر توقف على إجريها. نفس الشيء يعني الناس اللي عم تروح على مصر نفس الشيء بتقول، تركيا الوضع فيها غلاء فاحش. فالعالم كله وكأنه يغلي، لكن الواحد سبحان الله إذا بده يقعد يفكر كتير بالأمور المالية بتتعب نفسيته، فبيسلم أمره لله سبحانه وتعالى، بيحمد رب العالمين أنه الحمد لله نحن قادرين أنه نكمل حياتنا. فما منفكر يعني ما منكبر الكرة بشكل كتير كبير براسنا حتى ما تتعب نفسيتنا. بس بشكل عام إذا بدنا نحكي منقول الحمد لله لازلنا هنا في أستراليا بنعمة كبيرة عن باقي الدول. إذا عملنا مقارنة، يعني مقارنة ما بين أستراليا ودول أخرى، فمنلاقي حالنا لازلنا الحمد لله بنعمة كبيرة. والله يا ربي ديم هذه النعمة علينا، ونقدر أنه كمان نفيد الآخرين ونساعدهم بحياتهم. برجع أنا بذكر، لأنه دايما لما الواحد بيحكي عن الحاجة ومساعدة الآخرين برجع بذكر بمشروعنا، وهو حفر بئر في اليمن. بارح الحمد لله 2 من المستمعين، أنا هالشي بيسرني حقيقة كتير، بكون مسرورة لو كل يوم ذكرنا بالموضوع وكان في عنا متبرعين أو 3 متبرعين، فهيدي كمان شغلة منيحة لحتى نكمل هذا المشروع. هو البئر بيكلف 26,000 دولار، وهالشي هيدا بسبب التكلفة الغالية، ومثل ما هلأ نحن عم نحكي انه كل شي صار غالي. البئر في هذه المناطق يلي رح يتم حفره فيها، من الصعب انه يتم الحفر بمعدات عادية او بسيطة، فبحاجة لمعدات ثقيلة، اضافة لانه في مضخات من المياه يلي بدأت تضخ المي من الاسفل الى الاعلى، كمان هيدي تكلفتها عالية، لذلك بكلف 26,000 دولار. ولكن الحاجة الكبيرة اللي بيأمنها وبيساعد فيها هذا البئر وأبار أخرى أكيد فيها إن شاء الله تعالى خير للكثير. أهلنا في اليمن كمان عم بيعيشوا معاناة كبيرة من الفقر والعوز والاحتياج، كما منشوف أهلنا في غزة، كمان منشوف أهلنا في اليمن حاجة ملحة لاحتياجاتهم اليومية، وخاصة الماء. الماء يا الله قديش هو شيء أساسي بحياتنا، إن كان بالنسبة للنظافة الشخصية، بالنسبة للمأكل والمشرب، وأيضا
ليس فقط للإنسان أيضا للحيوان أو حتى للأعشاب اللي أو الزراعة اللي ممكن أنه هن يزرعوها. فالماء شيء أساسي كتير وهن بحاجة له بمخيمات أشبه ما تكون عبارة عن تنكيات مثل ما نحن من إلا يدوب بتغطي عورة الإنسان وبيكون سقف فوق راسه. عائلات كتيرة بتضطر أنها تمشي يعني كيلومترات عشرات الكيلومترات فقط لحتى تقدر تجيب مع جالون ماء وترجع تحمله وتوصل للمخيم. نحن لما منساعدهم بأنه نعمل لهم بير بجانبهم، يعني في مياه موجودة بجوف الأرض ولكن هذه المياه بحاجة لمضخات لحتى تطلعها وينعمل طبعا يعني صبي لحتى يعملوا بير يقدروا الناس مثلا ياخدوا المياه من خلال المضخات يلي تسحب المي. وهذا مثل ما ذكرت أنا سابقا بيستفيد منه البشر والحجر والماشية أيضا. فلذلك يعني نحن عم نلح بهذا العمل الخيري لحتى نساعد أكبر نسبة من الناس المحتاجة له، خاصة اللي هن عايشين بالمخيمات، مخيمات النازحين من المناطق يلي طبعا فيها حروب باليمن. تعرفوا أنتوا أخبار اليمن والوضع الحالي باليمن، وفي بعض المناطق فيها مجاعة أيضا في اليمن، إضافة للجفاف، إضافة لقلة المياه وعدم توفرها، واللي متوفرة بحاجة لمضخات لحتى تسحب هذه المياه. نحن اليوم عم نحاول أنه نسد ثغرة من ضمن هذه المأساة اللي عم بعيشها أهلنا في اليمن من خلال أنه نأمن لهم بير للمياه. تبلغته يعني 26 ألف دولار مثل ما ذكرنا. تقريبا نحن هلأ صرنا أكثر من 12 ألف دولار مجمعين، بدنا نكمل إن شاء الله المبلغ نحن وياكم لحتى نقدر ننتهي من هذا المشروع. اللي بحب يتواصل معنا وبحب أنه يشارك بعمل الخير اللي إن شاء الله بيعود عليه وعلى أسرته وعلى صحته إن شاء الله بالخير، اعتبروها صدقة جارية ولو بالبسيط. نحن اليوم لما بنروح على أي كافيه ندفع 10 و 12 دولار بس مقابل فنجان قهوة مع قطعة كيك، فما بيلكون ناس ما قادرين لا يشربوا القهوة ولا يأكلوا الكيك من أصله يعني. فخلينا نقتطع ولو القليل من المال نحتسبه في سبيل الله لناس هن بحاجة فعلا لهذا المال من خلال المياه يلي حيحصلوا عليها. إذا حابين أنكم تشاركوا تواصلوا معي على الرقم الموبايل اللي هو 04-16-727-983 وأدلوا على الخير كفاعله. أنا بتمنى من الأخوات يلي عم يسمعونا اللي عندهم جروبات على الواتساب اللي هن مثلا بيجتمعوا فيما بينهم، لو أنتوا باجتماعاتكم لو من كل واحدة 5 دولار 10 دولار 20 دولار بتقدروا تأمنوا يعني مبلغ يتعدى 100 أو 200 دولار من خلال جلسة واحدة بتكونوا جلسين أنتوا مع بعضكم إن كان بصبحية أو بدرس ما مثلا وبتشاركونا إن شاء الله تعالى. ابعتوا لنا على رقم الموبايل يلي هلا انا اعطيته على الواتساب، بس ابعتوا لي رساله انا ببعث لكم اللينك وهيدي اسهل طريقه انه تبعتوا من خلالها المبلغ اللي ان شاء الله بتتبرعوا فيه باذن الله تعالى. حقيقه انا هذا رقم الموبايل يعني مخصصته لحتى ندلنا على تواصل، بحيث انه اذا في اي استفسار في اي معلومه ايضا مشاركي كمان المستمعين يتشاركوا معنا، وان شاء الله يكون فيها الوسيله هيدي اللي اصبحت اليوم بتسهل علينا موضوع التواصل والسؤال والرد على السؤال. برجع بذكر بالرقم 0416 77، هلا نسيت رقم التليفون 0416 727 983، لاني ذكرته اكثر من مره نسيته بنفس اللحظه. كمان مستمعينا كما يعني نقول دائما بأنه الدال على الخير كفاعله. أنا إحدى الأخوات امبارح اتصلت فيني وقالت لي أنه هي بحاجة للزواج يعني بدها عريس.
قلت لها أنا أنه هالموضوع هذا كنا زمان نحن يعني كانت الإذاعة تشجع، لازلنا طبعا منشجع على عمل الخير، وخاصة أنه موضوع الزواج أكيد، ولكن ما عدنا يعني عم نعمل هالفقرة هيدي من زمن طويل، لأنه يعني ما لقينا أنه في تجاوب كتير، وبنفس الوقت أحيانا يعني نحن مجرد صلة وصل فقط، يعني نحن فقط إعلان منقوم فيه، ولكن ما منكون على علاقة متواصلة مع هؤلاء الأشخاص. لذلك لما لقينا أنه الموضوع فيه شوي هيك يعني بعض الأمور اللي مش مريحة، فابتعدنا عن تقديم هذه الفقرة. لكن الأخت يعني نحن بنتعاون معها، لأنه هذه السيدة لما اتصلت فيني امبارح خبرتني أنها هي يعني أول

0: لما هتتواصلوا معي يعني أنا ما عندي أي معلومات أكثر من يلي قلته، ونحن فقط حبينا نسعى في الخير. فأنا أتمنى على أي شخص، يعني أنا بس فقط ممكن أعطيكم رقم الهاتف يلي فيكم تتواصلوا فيه مع الأخت إذا كنتوا حابين أنه تتواصلوا، وأنتوا بتسألوها وأنتوا بتستفسروا عن هذا الموضوع. أنا كل اللي بعرفه أنه هذه السيدة تبحث عن زوج، ولكن بما أنه هي أنه يعني مثل كتير من الناس الموجودين في أستراليا ما عندهم معارف كتير، ما بيظهروا كتير من بيتهم، فكيف حدا بده يعرف بهالشي هيدا؟ فما لقيت فرصة إلا عبر يعني عبر هذا البرنامج، وإن شاء الله يكون إن شاء الله يعني تنال مرادة من يلي عم يسمعونا ومهتمين بهذا الموضوع. يعني أنا من فترة كمان في أخت كانت قالت لنا أنه والدتها توفت ووالدها أنه أصبح لوحده، كانت عم تبحث عن زوجي لهذا الوالد. الحمد لله يعني هو الحمد لله هلا اتزوج، بس أنه كمان يعني جربنا أنه نسعى في الخير، وهذا ما نرجو من الله سبحانه وتعالى أنه يكتب لنا إياه بميزان حسناتنا. فإذا حدا بيعرف رجل يعني متقارب بالعمر يعني ينوي الزواج كذلك، يعني ممكن يكون أرمل، ممكن يكون مطلق، ممكن يكون كمان أنه أولاده كمان تزوجوا بحاجة لإنسان أنه تشاركوا بقية عمره، يتصل على الرقم، يعني اتصلوا تواصلوا معي لحتى أعطيكم رقم هذه الأخت. فإذا الرقم هو 04-16-727-983. فاصل إعلاني ونتابع من بعده ما تبقى من برنامجنا لهذا النهار، ابقوا معنا.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت في بينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز، مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكسون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكسون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء
1: أول. يا سلام.
0: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعند إجازة من الأرماس.
3: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098.

0: هدي القرآن وإعجازه، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة من برنامجكم هدي القرآن وإعجازه. وكنت في الحلقات الأربع الماضية حدثت عن تدبر كتاب الله الذي يسوقنا إلى الانتفاع بهدي هذا الكتاب، وذكرت أمثلة على المستوى الشخصي، مستوى السلوكي، مستوى المجتمعي، وأذكر الآن أمثلة أخرى. الله تعالى قال في كتابه العظيم الجليل، قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه قاعدة، قاعدة واضحة جدا جدا في كتاب الله، تسوق إذا عني بها إلى المجد، تسوق إلى الانتصار، تسوق إلى التمكين، تسوق إلى تلافي الفجوة الحضارية المادية بيننا وبين الغرب والشرق، وهي فجوة هائلة لو تدبرناها، تسوق إلى العز والتمكين، تسوق إلى طرد إخوان القردة من بيت المقدس، تسوق إلى الانتصار على كل أعدائنا، تسوق إلى العز والتمكين، تسوق إلى المجد والسيادة. والسؤال المهم والخطير، الآن نحن في رمضان ندعو كل يوم في الوتر، الإمام يدعو بنا، اللهم انصرنا، اللهم خذ بيدنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم مكن لنا في الأرض، اللهم اجعلهم غنيمة لنا يا رب العالمين، اللهم، وإلى آخر الدعاء. فإذا جئنا في يوم الجمعة فندعو مع الإمام ونردد في رمضان وغير رمضان، اللهم انصر عبيدك المجاهدين، اللهم انصر المسلمين، اللهم أعدهم إلى مجدهم السليب وإلى عزتهم الضائعة، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالصليبيين، اللهم عليك، إلى آخر الدعاء. ودعاء جيد، مطالبون نحن بالدعاء، نحن مطالبون بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، والله تعالى يقول ادعوني أستجب لكم. لكن يا أيها الإخوة والأخوات، هل أخذنا بالأسباب التي بها يستجيب الله تعالى دعاءنا؟ الله تعالى قال بوضوح، ليس بعده وضوح، بوضوح تام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو بعث فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم وجال في بلاد الإسلام ورأى عواصم المسلمين، وهي أكثر عواصم المسلمين تمتلئ ربا وفواحش وزنا وخمور وفساد، ماذا كان سيقول بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بالله عليكم ماذا كان سيقول؟ طيب سؤال آخر، لو جاء أحد من المسلمين رسول الله بيننا ادعو لنا يا رسول الله، لا، ماذا سيقول له؟ كيف أدعو لكم وبلادكم مليئة بالربا والزنا والخمور والفواحش والخنا والفساد؟ أبي هذا أمرتكم؟ أعلى هذا تركتكم؟ تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أبي هذا أمرتكم؟ لا طبعا. ماذا سنقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ والآية واضحة كل الوضوح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. تريدون نصرا؟ تريدون تمكينا؟ تريدون إخراجا لليهود من بيت المقدس؟ تريدون إخراجا للصليبيين من بلاد الإسلام المحتلة في العراق وغيرها؟ اعملوا بما قلته لكم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. بنو إسرائيل كانوا شعب الله المختار، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. الله يقول ذلك في بني إسرائيل، لقد اخترناهم على علم على العالمين. الله أكبر، على علم على العالمين، كانوا خير الناس في زمانهم. طيب، لما ضل بنو إسرائيل وزلوا وابتعدوا عن الشريعة وتحايلوا وارتكبوا الحرام قصدا وعاونهم العلماء بفتاوى السوء وفتاوى الضلال، ماذا حصل لهم؟ اسمعوا بعد قوله تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ماذا قال مولانا؟ قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الله أكبر. كل هذا بسبب معاصيهم وفسادهم وبعدهم عن صراط الله المستقيم قصدا ورغبة عن هديه جل جلاله. والله تعالى قال في بني إسرائيل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. نعم نعم أيها الإخوة، الله لا يجامل أحدا، ولو جامل أحدا لجامل أنبياءه وأصفياءه. وقد عرفنا في كتاب الله كيف فعل بأنبيائه وأصفيائه، فلا يجامل أحدا جل جلاله. يا أيها الإخوة والأخوات، إن لله تعالى قواعد في كتابه، فمن لم يأخذ بها لا يحلم بالنصر والتمكين. بوضوح قال لنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والسؤال ونحن في رمضان، هل غيرنا ما بأنفسنا؟ هل قررنا أن نغير؟ نمر على كتاب الله، ممكن ما نغير، لكن يا رب نية صادقة أن أغير وبإذن الله سأغير. هل خاطب أحد من المسلمين نفسه بهذا؟ هل خاطبت الكثرة الكاثرة من المسلمين أنفسها بهذا وتتلو كتاب الله في رمضان؟ لا أظن أبدا، لأنهم لو فعلوا ذلك في رمضان الماضي لما سار حالنا إلى ما صار إليه في رمضان هذا. تغيرت الأحوال والتغير سريع إذا نحن أقبلنا إلى الله تعالى بسرعة. الله تعالى يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. الله أكبر. ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين. نحن نعاني معاناة كبيرة جدا في عدم العمل بكتاب الله تعالى على الوجه الذي ينبغي. ولو غيرنا بأنفسنا لغير الله تعالى ما بنا، ولنصرنا على أعدائنا، ولأخذ بيدنا، ولفعل لنا والله كل ما نحب ونشتهي. لكن كيف؟ ماذا نصنع؟ بالله عليكم، نظرة واحدة عجلة على ديار الإسلام، من طنجة إلى جاكرتا، ومن أواسط الأناضول إلى أواسط إفريقيا، ما هو حال المسلمين؟ وكيف هو إقبالهم على ربهم؟ وكيف هو أخذهم بكتاب ربهم؟ وكيف هي الاستجابة لأوامر ربهم؟ وكيف هو الانزجار عن الزواجر التي أتت في كتاب الله؟ كيف هذا؟ هذا سؤال أنا ما أريد أن أسأله لأن تجيبوني، أنا لا يمكن أن تجيبوني، ما أسمعكم ولا تسمعوني، لكن أجيبوا أنفسكم، أجيبوا أنفسكم يا عباد الله، أجيبوا أنفسكم. وليتفكر كل واحد منا في حاله، في حاله في نفسه، في حالي في بيتي مع أولادي وأهلي، في حالي في مجتمعي، في حالي في وظيفتي، ثم ليسأل الله تعالى النصر والتمكين بعد أن يغير ما به. فإن الله تعالى ساعة إذن يغير. أسأل الله أن يغير ما بنا إلى أحسن حال. وإلى اللقاء أيها الإخوة الكرام في حلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع برنامج هدي القرآن وإعجازه، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد موسى الشريف.

فاطر السماوات والأرض جعل لك

إنه بكل شيء عليم.

لله ملك السماوات

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك، تعظيما لحقه. ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت، بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في لبنان. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين للصفقة المناسبة. وأضاف ترامب إنه لم يعد لدى الإيرانيين أموال ولا يدفعون مرتبات للشرطة والجيش. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، وإنهم سيدافعون عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. من جانب آخر، قال عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. في الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرقي الخليل بالضفة. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بيته وسط مدينة جنين. إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. في غضون ذلك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. وفي التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان. من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان. البداية إذن مع مراسلنا من واشنطن، مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد. كيف ينظر أمريكيا بداية إلى الحديث عن استئناف مفاوضات إيرانية مع سلطنة عمان، وما هي المحددات الأمريكية في خضم هذا الضغط الاقتصادي على إيران؟
1: نعم غنوة، بلا شك أن الخيار الدبلوماسي ما زال حاضرا بالنسبة للإدارة الأمريكية، وإن غيبته قليلا أو دفعته إلى الوراء وقدمت الآن في هذه المرحلة الخيار الاقتصادي، خيار العقوبات الاقتصادية. ولكن بالتحديد فيما يتعلق بالمفاوضات مع عمان، هناك خط أحمر بدأ وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسمه خلال الفترة الماضية، ما قاله قبل أيام قليلة وما قاله أيضا في شهر أيار مايو الماضي بأنه سيقصف عمان بشدة، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الاستغراب هنا في الأوساط الأمريكية، لأنه يتحدث عن حليف ويرفض أي صيغة يمكن أن تقود إلى أن تجني إيران رسوما على عبور السفن والناقلات. هذا خط أحمر واضح يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يرغب به، خاصة إذا ما جاء في مسار دبلوماسي الولايات المتحدة ليست جزءا منه ولا يقود إلى حل نهائي. ولكن ما نسمعه خلال هذه الأيام وهذه الساعات من الرئيس الأمريكي يبدو رسالة واضحة. وحقيقة الرئيس الأمريكي أحيانا يقول الشيء ونقيضه خلال ساعات معدودة، ولكن في هذه الأيام الرسالة تبدو ثابتة. هو يتحدث عن سيطرة واشنطن على مضيق هرمز، الحصار البحري فعال، ملايين براميل النفط تخرج من المضيق رغم كل ما يقال، ويريد أن يعطي انطباعا بأنه ليس على عجلة من أمره، وهو قال ذلك حرفيا، هو ليس محكوما بجدول زمني، يريد أن يسحب ورقة الضغط التي يتخيل أن إيران ربما تفكر بها، وهي ورقة الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، أو ورقة الضغوط التجارية والاقتصادية المعيشية على وجه التحديد على المواطن الأمريكي. هو يريد أن يظهر بمظهر أنه لا يهتم لذلك، وأن حتى هذه الارتفاعات في أسعار الوقود هي ارتفاعات مقبولة إذا ما كانت ثمنا ل التخلص من شر لدى دولة شريرة كما وصفها تمتلك سلاحا نوويا. وفي حديثه قبل 24 ساعة الليلة الماضية فقط كان يتحدث عن هذه الحرب وضرورة الذهاب إليها، بدأ وكأنه يقول إن الأمر لم يكن اختيارا بقدر ما كان ضرورة للتخلص من سلاح نووي توشك إيران على الحصول عليه. ولكن كل هذا يحدث ونحن نرتقب المرحلة المقبلة التي تعول الولايات المتحدة على أنها ستكون أكثر فاعلية، هي تخنق إيران، ذاهبة إلى خنق إيران بدلا من إسالة دمها بالعمليات العسكرية. وهذا الخنق ما زلنا بانتظار معرفة تفاصيله، كيف ستستطيع الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات تكون أكثر تأثيرا من كل العقوبات التي عاشت وتعايشت معها إيران خلال السنوات والعقود الماضية. الفكرة الأساسية هي العمل الدولي الجماعي التنسيق المشترك. تعلم الولايات المتحدة أنها وحدها ربما لن تكون قادرة على إعطاء فاعلية لمثل هذه العقوبات الإضافية، وعملية الغضب الاقتصادي التي يتحدث عنها الأمريكيون كانت بدأت حقيقة قبل أشهر، وهناك أسماء وكيانات إيرانية تضاف إلى هذه القوائم. ولكن الآن التفكير ليس بالبائع، بائع النفط الإيراني، إنما بالمشتري. وإذا ما استهدفت الولايات المتحدة المشترين، ونحن هنا نتحدث عن الصين على وجه التحديد، ليس سرا أن الصين هي المشتري الأول للنفط الإيراني، فإن هناك خشية من أن تتحول تعريفات جمركية ثانوية أو عقوبات أو إضافة مصافي نفط صينية مستقلة على قائمة عقوبات أو حتى بنوك صينية، إذا ما اتخذت مثل هذه الخطوات ستكون تصعيد كبير ربما يستجلب ردا بالمثل من الصين، وهو أمر سينعكس بالتالي على التجارة الدولية، على أسواق السندات والأسهم، وعلى جيب المواطن الأمريكي، أمر لا يريد ترامب ولا تريد الإدارة الأمريكية أن ترى، خاصة في الأسابيع القليلة المقبلة قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، وكذلك قبيل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي.
0: طيب، لافت أيضا محمد أن ترامب يتحدث عن اهتمام إيراني بالتوصل إلى اتفاق، ولكن لم يعد يذكر الرجل مسألة مذكرة التفاهم التي تتمسك بها إيران. لذلك كيف ينظر إلى هذه الجزئية أمريكيا؟ كيف يتم التفاعل معها؟
1: نعم، هو يعتقد أن الإيرانيين ليسوا جاهزين بعد لتقديم تنازلات تمكنه من الذهاب والقول بأنه حقق انتصارا. والأمر هنا يتعلق بالنووي الإيراني على وجه التحديد، الهدف من هذه الحرب كما يقدم الرئيس الأمريكي ونائبه والإدارة الأمريكية عموما كان نزع السلاح النووي الإيراني ووقف تمويل إيران لمن تعتبرهم الولايات المتحدة جماعات إرهابية ونشر الإرهاب حسب التوصيف الأمريكي. يبدو أن الولايات المتحدة ليست قادرة على الذهاب إلى ذلك الهدف أو النتيجة في ما جرى ويجري ربما في قنوات خلفية من محادثات مباشرة أو غير مباشرة. لذلك هو بانتظار أن تأتي اللحظة السانحة وأن تنضج الظروف بما يجلب الإيرانيين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وتجعلهم يقبلون بمثل هذه المحددات الأمريكية لأي اتفاق. هذا فضلا طبعا عن مضيق هرمز ومستقبل هذا المضيق، ما الذي سيحصل فيه؟ إيران تبدو وكأنها تريد أن تجني رسوما، طالبت أيضا بتعويضات من الولايات المتحدة، وكل هذه المطالب لا تلقى قبولا، وهي لا تشكل حتى نقطة بداية لمفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك هذه العوامل جميعها لم تتضافر بالطريقة وبالشكل الذي تريده الإدارة الأمريكية كي تعود بشكل جدي إلى المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. هذا وتهدد واشنطن بالضغط الاقتصادي لدفع طهران من أجل تغيير حساباتها بشأن أي اتفاق بينهما. وجاءت إشارة رئيس ترامب عما وصفه بالإنزال الاقتصادي لهزيمة إيران. تقرير صهيب العصا يشرح خيارات واشنطن لمواجهة طهران التي تعيش ضغطا اقتصاديا وعقوبات منذ 4 عقود.
2: عندما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران، فنحن لا نتحدث عن دولة تواجه هذا السلاح للمرة الأولى. تعيش إيران تحت العقوبات الأمريكية بأشكال مختلفة منذ أكثر من 4 عقود. اللافت هنا أن العقوبات كانت تتغير في كل مرة، وإيران كانت تغير معها أيضا طرق مقاومتها والالتفاف عليها. في 14 يوليو عام 2015 أعلنت إيران والقوى الدولية من فيينا التوصل إلى الاتفاق النووي. في 16 يناير عام 2016 رفعت عقوبات نووية محددة بعد تنفيذ إيران الخطوات المطلوبة بموجب الاتفاق، لكن هذا المسار لم يستمر طويلا. في 8 مايو عام 2018 أعلنت ترامب وقف مشاركة بلاده في الاتفاق، ثم أعاد فرض العقوبات على مرحلتين وصولا إلى قطاعات النفط والشحن والبنوك في 5 نوفمبر. هنا بدأت حملة ما عرف بالضغط الأقصى. قبل إعادة فرض العقوبات كانت إيران تصدر عام 2017 نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، لكن هذه الصادرات هبطت إلى نحو 400,000 برميل يوميا عام 2020، أي بتراجع تجاوز 80% تحت تأثير العقوبات وتراجع الطلب العالمي خلال جائحة كورونا. انظروا ماذا حدث بعد ذلك. عدد الصادرات إلى نحو 1,340,000 برميل يوميا عام 2023، ثم بلغ متوسطها قرابة 1,540,000 برميل يوميا خلال الأشهر 8 الأولى من عام 2024. كيف استعادت إيران هذا الجزء الكبير من صادراتها مع بقاء العقوبات؟ هنا تحديدا تظهر أهمية ما يمكن وصفه بالاقتصاد الموازي. النفط يخرج من إيران على متن ناقلات تعمل ضمن شبكات معقدة، قد تنقل الحمولة من سفينة إلى أخرى وتتغير أسماء السفن أو الشركات المالكة، وتستخدم وثائق تعيد توصيف منشأ الشحنة قبل أن يصل النفط إلى المشتري النهائي. يتحول المسار من البحر إلى الشبكة المالية. بعد البيع تتحرك العائدات عبر شركات واجهة وصرافات وحسابات موجودة خارج إيران. في بعض الحالات لا تعود الأموال إلى إيران أصلا، بل تستخدم في الخارج لشراء سلع أو معدات تحتاج إليها جهات إيرانية. أي أن الشبكة تعمل في اتجاهين، نفط يخرج من إيران وأموال أو مشتريات تعود إليها. هذا لا يعني أن العقوبات فشلت تماما أو أنها لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني. اضطرت إيران إلى بيع النفط بخصومات ودفع عمولات أكبر للوسطاء وتحمل كلفة أعلى للشحن وتحويل الأموال، لكنها نجحت في تحويل العقوبات من حاجز يمنع التجارة إلى كلفة إضافية لمواصلتها. هنا يمكن فهم ما الذي قد تبحث عنه واشنطن في المرحلة المقبلة. منذ عودة حملة الضغط الأقصى عام 2025 كثفت الخزانة الأمريكية ملاحقة آليات الالتفاف نفسها. في حملة أطلقت عليها اسم الغضب الاقتصادي، قالت الخزانة إنها تستهدف قدرة النظام الإيراني على توليد الأموال ونقلها وإعادتها، أي استهداف أساطيل الظل والشركات المواجهة والصرافات والحسابات الخارجية والأصول الرقمية. لكن نجاح هذا الضغط سيتوقف إلى حد كبير على 3 ساحات. أولا الصين التي استقبلت وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قرابة 90% من صادرات إيران من الخام والمكثفات عام 2023. ثانيا العراق، حيث استهدفت واشنطن شبكات قالت إنها خلطت النفط الإيراني بالعراقي أو قدمته على أنه نفط عراقي. ثم روسيا التي تتقاطع مع إيران في بعض أدوات نقل النفط الخاضع للعقوبات، لكنها تنافسها أيضا على بيع الخام المخفض إلى السوق الصينية. إذن المواجهة المقبلة ليست بين واشنطن والاقتصاد الرسمي الإيراني فقط، بل إنها مواجهة بين قدرة الولايات المتحدة على تتبع شبكة تنتشر عبر عدة دول، وبين خبرة إيرانية تراكمت طوال أكثر من 40 عاما. لهذا لن يقاس نجاح العقوبات الجديدة بعدد السفن والشركات التي ستضاف إلى القوائم، بل بقدرة واشنطن على إجبار المشترين والبنوك والوسطاء خارج إيران على وقف التعامل معها. لذلك سيكون الإنزال الاقتصادي إن نفذ بهذه الصورة اختبارا لنفوذ واشنطن الجيوسياسي بقدر ما هو اختبار لقدرة إيران على الصمود الاقتصادي.
0: الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. وفي السياق دنا وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية ورفض مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا. إذا بداية أستوضح مدى تماهي الموقف الأمريكي هذا مع الواقع الحقيقي. هل فعلا أن ما هو ملاحظ ومترقبه أنت أن واشنطن لا تؤيد هذا السلوك الإسرائيلي في الضفة وحالة التغيير الديموغرافي والجغرافي بل وفصل مناطق الضفة؟
3: في الواقع الولايات المتحدة لم تقل هذا، هي لم تقل أنها لا تؤيد الواقع الحالي في داخل الضفة، ولكنها قالت أنها لا تؤيد الضم. هناك فرق وأريد أن أشرح. أريد أن أعود بك قبلا إلى إدارة ترامب الأولى عندما أعلن في 2021 بومبيو وزير خارجيته في حينها أن المستوطنات في الضفة الغربية ليست غير شرعية، وهذا كان ثاني مرة إدارة أمريكية تعلن هذا بعد إدارة ريغن، وكان غير مسبوق. وأراد من خلاله أن يقول أن الاستيطان داخل الضفة الغربية هو أمر مقبول على الإدارة الأمريكية، والسبب أن الضفة الغربية هي ليست أرض محتلة وإنما أرض متنازع عليها، خصوصا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقية مع الأردن التي كانت تعتبر السلطة المخلوعة في حرب 1967 من الضفة الغربية. وهذا حسب القانون الدولي يجعل الضفة الغربية ليست أرض محتلة بالمعنى الحرفي، هكذا تفسر الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما أرض متنازع عليها. والآن الولايات المتحدة تدعم الاستيطان وتوسعه داخل الضفة الغربية، وليس أدل على ذلك سوى الطاقم المقرب جدا من ترامب والمسؤولين عن كل هذه الملفات، مثلا سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، رئيس طاقم البيت الأبيض، وزير الخارجية، كل هؤلاء الأشخاص إذا استخدمنا كلمة حجوا لدى التيار الصهيوني الديني في الضفة الغربية وزاروا المستوطنات وباركوا لها. ولكن الإدارة الأمريكية لا تريد الضم. وهنا أريد أن يعني أذكر بدراسة صدرت عام 2025 اسمها نظرية الضم Theory of Annexation، نشرت باللغة الإنجليزية، وهي تقول أن القانون الدولي جدا يعني مراوغ، لأنه لا يعترف بالضم إلا في حال وقفت الدولة المعنية، وفي هذه الحالة إسرائيل، وقالت بالفم المليء أنا أعلن ضمي للضفة الغربية. ما لم تعلن هذا تفترض الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية أيضا والمجتمع الدولي أنه لم يحصل ضم، وهذا غير صحيح، لأنه على أرض الواقع الكثير من الأمور تتغير والعديد منها غير قابل للعكس، أي غير قابل للرجعة عنه.
0: دكتور وليد، أيضا ما خطورة هذا القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بأن ينقل صلاحيات المسؤولية عن الضفة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية؟ ما الذي يتم التحضير له في المرحلة المقبلة، خاصة بعد طرح مشروع E1 في إطار مناقصات؟
3: نعم، الصلاحيات المشار إليها والتي يعني سوف تنتقل إلى الشرطة هي صلاحيات الملاحقة الجنائية، بمعنى أنه من يحكم الضفة الغربية منذ عام 67 هو قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. صحيح أنه جاء هناك مسار أوسلو وجاءت هناك السلطة الفلسطينية، ولكن بموجب القانون الدولي إسرائيل تعرف نفسها كقوة احتلال، وبالتالي الهيئة العليا صاحبة السيادة في الضفة الغربية هي الجيش الإسرائيلي، وتحت الجيش الإسرائيلي تعمل كل القوات الإسرائيلية الأخرى، بمعنى تستمد صلاحياتها من الجيش، وهكذا تسوق إسرائيل نفسها أمام المجتمع الدولي أنها قوة احتلال. عام 94 أنشأت إسرائيل لواء جديد في الشرطة الإسرائيلية، هناك لواء الشمال والجنوب، ولكن هذه كانت داخل إسرائيل. في داخل الضفة أنشأت لواء جديد عام 94 بعد العملية الإرهابية في الحرم الإبراهيمي، وادعت إسرائيل أنها تحتاج إلى جهاز الشرطة هناك حتى يلاحق المستوطنين وإرهاب المستوطنين جنائيا والبحث والتفتيش إلى آخره، وتطور هذا الجهاز، ولكنه ما يزال يتبع في أوامره إلى قائد قوات الجيش. إن تحويله كما يريد كاتس إلى الشرطة فقط وفصله عن الجيش، هذا أيضا تحضير لما بدأ في عام 2023 من نقل الصلاحيات من السلطات العسكرية إلى السلطات المدنية، واللي فسرته العديد من المنظمات الإسرائيلية والدولية على أنه ضم قانوني منجز، وبالتالي هذه خطوة أخرى تأتي في هذا السياق، خصوصا أنه من الطرف الآخر الشرطة الوزير المسؤول عنها هو إيتمار بن غفير.
0: طيب اسمح لي بأقل من دقيقة، هذه الدعوات الغربية لوقف مشروع اي واحد برأيك هل تلقى أذانا صاغية في إسرائيل؟ هل هي فعلا آلة ضغط على الإسرائيليين للوقوف عند هذا الحد؟
3: يعني كانت في السابق نعم آلة ضغط، هذا المشروع بدأ في نهاية التسعينيات، وبالفعل كان المجتمع الدولي قادرا على إيقاف إسرائيل أو على الأقل التلويح بمقاطعتها، ولكن باعتقادي إسرائيل اليوم الحالية لا تأبه بهذه الضغوطات، وهي يعني أوضحت للجميع أنه أصلا هذه الضغوطات غير كافية، فبالتالي هذا دليل على إسرائيل نعم بالفعل ماضية في هذا المشروع وقطع الضفة الغربية إلى نصفين.
0: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. والآن إلى الزميلة سلمى الجمل وهذه الفقرة العسكرية التحليلية، تقرأ فيها تصاعد هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على وقع مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي تركزت خصوصا في شمال الضفة الغربية، نتابع. أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في أحدث التطورات الميدانية، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مناطق في شمال الضفة وجنوبها، وتنفذ عمليات اقتحام واعتقال ومداهمة مع فرض حظر تجوال في الشوارع الرئيسية. وبموازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء مناورات عسكرية واسعة أجرها هذا الأسبوع في منطقتي جنين والخليل بالضفة الغربية، وحاكت المناورات سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات، وركزت على الدفاع عن المستوطنات، إضافة إلى تدريب مشترك بين وحدات خاصة من القوات البرية وسلاح الجو. كل هذه التطورات وتساؤلات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن معنا في البداية على الخارطة التفاعلية زميل محمود الزيبق. محمود، أطلعنا أين تركزت هجمات المستوطنين والتغطية من قبل قوات الاحتلال عليها؟
4: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن كما أشارت سلمى، هجمات واسعة للمستوطنين، بينما تعلن قوات الاحتلال اليوم انتهاء مناورات عسكرية في الضفة، تحديدا هذه المناورات في محيط جنين وفي الخليل في شمال وجنوب الضفة الغربية. هنا أجرت قوات الاحتلال مناورات، طبعا شاركت فيها القوات الجوية وشاركت فيها أيضا قوات برية. كما تلاحظون هذه المناورات، قالت قوات الاحتلال إنها القيام بعمليات مركبة ومتعددة المهام داخل الضفة الغربية، وطبعا نحن نرى الإجراءات الاحتلال تشمل المداهمة، الاعتقال، تشمل كل هذه الإجراءات التي نراها. طبعا بالتزامن مع ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق. في قصر اليوم 13 على التوالي ما يزال المستوطنون يحاصرون منازل لفلسطينيين في محاولة لضمها إلى مستوطنات. أيضا في بيت فورك هنا قام مستوطنين بهجمات على الفلسطينيين بغطاء من قوات الاحتلال. عندما نتحدث بغطاء من قوات الاحتلال، هنا لدينا بيانات من منظمات Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، وحتى من الأمم المتحدة، كلها تؤكد أن قوات الاحتلال لم تعد فقط تغطي وتمنع العقاب عن هؤلاء المستوطنين، بل هي تؤمن لهم أيضا الحماية وتؤمن لهم التغطية للقيام بكل هذه الاعتداءات التي نتحدث عنها. أيضا في جنين كانت قوات الاحتلال قد أعلنت اليوم في حي المصاروة قتل فلسطيني بدعوى أنه حاول إجراء عملية طعن. طبعا سمعنا مراسلنا تحدث عن استشهاد فتحي خازم، وطبعا في هذا الحي داخل جنين إسرى عملية واسعة لقوات الاحتلال، وطبعا كان قد خسر 2 من أولاده سابقا، وله بنت أيضا معتقلة في الأسرى، في سياق الأسرى مع لدى قوات الاحتلال. في القدس والخليل أيضا عمليات المستوطنين لم تنتهي بعد. نتحدث عن قيام في شعفاط في شمال القدس، أحد المستوطنين قام برش شاب فلسطيني بالغاز وأحرق وجهه. طبعا في خربة حمروش في سعير شمال الخليل نتحدث عن عمليات واسعة، مستوطنين يقومون بإحراق منازل، إطلاق رصاص، حتى الآن استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين وإصابة آخر في خربة حمروش، بينما تتواصل هذه الاعتداءات بشكل دائم.

0: لأحداث تحصل هنا أو هناك بين الفلسطينيين والمستوطنين المنتشرين، والذين كما تفضلت يقومون بدور مهم في هذه الاستراتيجية بوظيفة متوازية مع العمل الأمني الإسرائيلي الذي يخدم أيضا هذه الاستراتيجية، وعنوانها وهدفها الأساسي هو يعني تحقيق تحول بنيوي في طبيعة الضفة الغربية، تحول في التوزع الجغرافي للكتلة الفلسطينية وللمستوطنين، وتغيير في يعني قنوات الاتصال والطرق التي تصل المستوطنات الجديدة والتي تنشأ بين بعضها، وتفكيك عقد الطرق والتواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية. فإذا هناك عملية قلب للمشهد الجغرافي الحضاري أو الحضري إذا صح التعبير، بين المشهد الفلسطيني الأساسي إلى مشهد آخر يربط بين المستوطنات في كل هذه المناطق. طبعا هنا التركيز سيدة سلمى كان بداية في منطقة شمال الضفة الغربية، الآن يعني يمكن الحديث من خلال هذه العمليات إلى التركيز على منطقة رام الله بيت لحم القدس. فإذا هناك تطوير للاستراتيجية التي ذكرتها حضرتك باتجاه منطقة الوسط في الضفة الغربية.
1: عميد حسن، ما حاجة إسرائيل لأن تجري مناورات كهذه المناورات التي تحدثنا عنها بالضفة، في منطقة شمال الضفة وفي أيضا جنوبها، حكت سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات وركزت على الدفاع عن المستوطنات وشاركت فيها وحدات برية وسلاح الجو أيضا؟
0: لحقا للمناورات أريد أن يعني أقتبس ما قاله رئيس أركان جيش الاحتلال، أن هذه المناورات هي استعداد للمعركة التي ستكون وليست يعني للمعركة التي حصلت والتي كانت. فإذا هذه المناورات تحاكي عمليات إسرائيلية مرتقبة متوقعة في سواء في الضفة الغربية أو حتى في جنوب لبنان، لأن هناك حديث أيضا أو هناك تقارير إسرائيلية تحدثت عن في هذه المناورات التي قامت بها إحدى كتائب لواء نحال في منطقة شبيهة بجنوب لبنان أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي هي أيضا في جزء من هذه المناورات هو استعداد لعمليات برية في جنوب لبنان كما قالت تقارير إسرائيلية، بالإضافة إلى طبعا الاستعداد للقيام بعمليات أوسع وأعلى مستوى في العمل والعنف العسكري في الضفة الغربية. لماذا؟ لأن هذه المناورات تسعى إلى التنسيق بين إلى التدريب على التنسيق بين وحدات متعددة الاختصاصات، وهذه طبيعة الوحدات التي تعمل في الضفة الغربية، لا يوجد يعني كتلة عسكرية واحدة تعمل في الضفة، هناك تجميعات من وحدات هندسية التي تقوم بالتدمير وإزالة الألغام، وهناك وحدات أمنية مخابراتية تنشط في البلدات والقرى في الضفة الغربية وتقوم بالاعتقالات، وهناك أيضا وحدات طبعا خاصة، بالإضافة إلى مسألة المسيرات العامل المستجد الذي يستعد إليه جيش الاحتلال سواء في الضفة أو في جنوب لبنان، وهي المسيرات التي تعمل على الألياف الضوئية.
1: بناء على هذه المناورات وهذا المشهد العسكري وهذه الاستراتيجية، ما هي برأيك السيناريوهات العسكرية المقبلة عليها قوات الاحتلال في الضفة هي والذراع من المستوطنين؟
0: واضح أنهم ماضون في تنفيذ استراتيجيتهم، يريدون يعني كما هو واضح على الخريطة هنا يريدون تفكيك كل هذه المناطق الفلسطينية، بدءا مثلا من الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة بين جنين ونابلس، بين جنين ورام الله وبيت لحم، هناك حديث عن إقامة مشروع E1 في محيط القدس، وهذا كله يتم اختيار هذه المستوطنات بعناية وبشكل يعني دقيق وفقا لمصلحة السيطرة الأمنية، يقوم هذا الخيار بدفع من القوة الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين والعمل الذي يقوم به المستوطنين، العنف الذي يقوم به المستوطنون بالتوازي. فإذا الغاية هم ماضون، السيناريو يعني السيناريو الذي نحن أمامه الآن هم ماضون في هذه الاستراتيجية التي بدأتها هذه الحكومة منذ أن وصلت، وتطور العمل يعني التخريب الأمني إذا صح التعبير من قبل أو الاعتداءات من قبل المستوطنين والعمليات الأمنية والتشدد الأمني من قبل القوات الأمنية الإسرائيلية، وصولا إلى زرع مستوطنات جديدة.

0: إلى إحكام السيطرة على الطرق والمفاصل، تغيير الواقع الجغرافي. حتى الآن هذا السيناريو هو الذي الأكثر ترجيحا أن يستمر ويبقى.
1: عميد حسن، كيف يبدو تبادل الأدوار والتخادم ما بين مستوى المستوطنين المسلحين وبين جيش الاحتلال خدمة لهذه الأهداف؟
0: تماما. سأنطلق من مثال في بلدة قصرة، حيث
1: قصرة
0: حيث حصلت في محيط جنين حصلت
1: قضاء نابلس،
0: في محيط نابلس حيث حصلت المشكلة مؤخرا أو الحادثة. هناك مستوطنة زرعت بشكل حرج جدا بالقرب من قصرة، وهذه المستوطنة أو هذا التجميع الاستيطاني الذي شرع لاحقا، وهذه هي سياسة على كل حال، هذه المستوطنة هي التي أدت إلى انطلق منها المستوطنون وهاجموا الفلسطينيين في مناطقهم، وأدى إلى هذا الإشكال الأمني الكبير، مما أدى إلى تدخل القوى الأمنية الإسرائيلية التي تكامل عملها. وهنا بيت القصيد، يتكامل عمل القوى الأمنية الإسرائيلية مع العنف الذي يقوم به المستوطنون لخلق واقع جديد وفرض ظروف جديدة.
1: شكرا.
0: طبعا ترتكز على المداهمات والاعتقالات وتغيير الظروف الجغرافية والتمركز الإسرائيلي وللمستوطنات في هذه المناطق.
1: شكرا لك عميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة.
2: في الشأن اللبناني، ففي ظروف صعبة وفي ظل استهداف إسرائيلي ممنهج، ظلت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل تعمل لنحو نصف قرن، ومع القيود على حركتها بل ومحاولة طي صفحتها مع نهاية تفويضها الأممي، تساؤلات عديدة ترافق ما بعد هذه القوة والخيارات المطروحة. مسار اليونيفيل وخيارات ما بعدها في تقرير لعبد القادر عرابة.
3: اليونيفيل، القوة الدولية في لبنان، شكلت لفترة مؤقتة لكنها الآن تطوي عامها 48. قبل نحو 5 عقود، عام 78، تجتاح القوة الإسرائيلية جنوب لبنان. أصدر مجلس الأمن الدولي حينها قرارين، طلب الأول إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأسس القرار الثاني القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل. 3 مهام رئيسية حددت لها: التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في الجنوب. ولادة قوة اليونيفيل كانت في مشهد لبناني معقد، وفي قلب حرب أهلية مستعرة تقطع في ساحتها لاعبون كثر على رأسهم إسرائيل. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وفرضها حزاما أمنيا جنوبي لبنان، أصبحت أجزاء من منطقة عملية اليونيفيل نفسها تحت الاحتلال. ثم جاء انسحاب إسرائيل في مايو أيار 2000 من معظم جنوب لبنان بعد احتلال دام نحو 2 عقدين، ليصبح لليونيفيل دور مختلف. رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو ليس حدودا دولية جديدة، يمتد قرابة 120 كيلومترا على طول الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأصبح من أهم أدوار اليونيفيل مراقبة هذا الخط ومحاولة منع الخروقات والتصعيد عبره. لكن حربا جديدة في يوليو تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله منحت القوة الدولية دورا أكبر. أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1701. لم تعد مهمة اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق فقط، بل أضيف إليها مراقبة وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم الجيش اللبناني أثناء انتشاره في الجنوب، والمساعدة في جعل المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من السلاح. وأضيف عنصر جديد تمثل في قوة بحرية أممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل. ومداك، أصبح القرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل. وإجمالا، تعمل اليونيفيل في مساحة تقدر بنحو 1060 كيلومترا مربعا بين نهر الليطاني والخط الأزرق. مقر قيادتها في الناقورة على الساحل، ولها نحو 50 موقعا داخل منطقة العمليات، وتضم حاليا نحو 7500 جندي من 47 دولة. وعلى مر هذه السنوات تعاملت إسرائيل مع اليونيفيل باعتبارها جزءا من المشكلة، طالبتها خلال حربها عام 2024 بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي، وتعرضت مواقعها للاستهداف الإسرائيلي وقتل عشرات من جنودها، عدد منهم في استهدافات إسرائيلية مباشرة. ومع الوقت تكشف رهان إسرائيل على طي صفحة اليونيفيل كنموذج أممي يعمل في لبنان. أحدث فصول الحرب السياسية التي شنتها إسرائيل على قوة اليونيفيل كان القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2790 وصدر في أغسطس من العام الماضي، كما رسم نقطة النهاية لهذه القوة ودورها، حيث أقر آخر تمديد لتفويض اليونيفيل بموعد نهايته العام الجاري، وبموجبه توقف عملياتها ثم تقوم بانسحاب منظم وآمن يمكن أن يمتد حتى عام كامل. ومع جولة جديدة للحرب عام 2026 واحتلال إسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية وجود اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. أما اليونيفيل نفسها فأعلنت في أحدث مواقفها التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان، لكن ما هو البديل؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح أمام مجلس الأمن في يونيو حزيران الماضي ثلاثة خيارات تتضمن حضورا أمميا عسكريا جديدا تراوح قوته بين نحو 2000 و5500 جندي، واقترحت ألمانيا بحث قوة ذات تفويض أوروبي تمنع الفراغ بعد اليونيفيل، وبرز مسار ثالث أكثر حساسية ارتبط بوضع آلية تحقق دولي مما يقوم به الجيش اللبناني داخل الجنوب وإزالة أسلحة حزب الله، ورشحت لها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. جاءت اليونيفيل قبل نحو نصف قرن لمراقبة انسحاب إسرائيلي، وبعد كل هذه المدة قد تغادر في وقت لا يزال فيه الانسحاب الإسرائيلي نفسه جزءا من المشكلة، بينما يدخل لبنان وجنوبه معادلة أمنية جديدة.
2: وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الضغط الاقتصادي على إيران من استهداف طهران مباشرة إلى التهديد بمعاقبة أي دولة أو شركة أو مؤسسة مالية تساعدها على تصدير النفط أو إبقاء قنواتها التجارية والمالية مفتوحة، من دون أن يحدد بعد طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة. تفاصيل أكثر مع يوسف خطاب.
4: تمتلك واشنطن أدوات للعقوبات الاقتصادية تستهدف الناقلات والمصافي وشركات الشحن والواجهات التجارية والمصارف، إضافة للعقوبات الثانوية التي قد تحرم المؤسسات الأجنبية من الوصول للنظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع جهات إيرانية معاقبة. يبدو أن الصين تمثل الاختبار الأصعب بالنسبة لواشنطن، لأنها تستحوذ على الحصة الكبرى من صادرات النفط الإيرانية، إذ اتجه إليها أكثر من 80% من الخام الإيراني المشحون بحرا بمتوسط نحو 1,380,000 برميل يوميا في 2025، بينما تقدر وزارة الخزانة الأمريكية حصة الصين بنحو 90% من إجمالي صادرات إيران النفطية. المشكلة لا تقتصر على الصين، لأن بعض صادرات إيران من الطاقة تمر عبر حلفاء واشنطن أنفسهم، فالعراق على سبيل المثال يدفع نحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا مقابل الغاز الإيراني. الانتقال لمعاقبة المصارف الصينية الكبرى ربما يحمل مخاطر أكبر، لذلك اكتفت وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن بتحذير بعض البنوك عوضا عن فرض عقوبات مباشرة عليها. أما الإمارات قبل أن تعلن هذا الأسبوع قطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، فقد كانت من أبرز شركاء طهران التجاريين، ففي عام 2024 جاءت أكثر من 30% من واردات إيران من الإمارات بقيمة بلغت حوالي 21 مليار دولار. تركيا تحصل على ما يقرب من نحو 13% من الغاز من إيران، ما يجعل القطع الكامل للعلاقات الاقتصادية مكلفا لهذه الدول. الدول الأكثر ارتباطا بالولايات المتحدة على ما يبدو تصبح أكثر قابلية للاستجابة للضغط. الهند مثال واضح على إثر العقوبات، إذ هبطت تجارتها مع إيران من نحو 17 مليار دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 1,630,000,000 دولار في 2025 2026 بانخفاض يتجاوز 90%. ومع أزمة الإمدادات عادت بعض شحنات الخام الإيراني، وبلغت تقديرات كيبلر الأولية نحو 276 ألف برميل يوميا حتى منتصف إبريل 2026، قبل أن تستقر بيانات الشهر الكامل عند نحو 133 ألف برميل يوميا. إذن العقوبات الأمريكية تستطيع رفع كلفة التجارة مع إيران، لكنها يصعب أن توقفها تماما. فالهدف الواقعي لواشنطن ليس إغلاق كل منفذ أمام إيران، بل جعل بيع النفط ونقل الأموال وتمويل التجارة أكثر تعقيدا وكلفة.
2: إلى اللقاء.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.

0: edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.
0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 709 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 40 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا على مدار عدة أيام آيات ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد فيها أن دين الإسلام هو الدين الصحيح، لأنه لم يستثني أحد. النصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود لم يؤمنوا بمحمد ولا بعيسى صلى الله عليهما وسلم، بينما دين الإسلام يشترط الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وبصحف إبراهيم وبصحف موسى وبالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن، لا يستثني أحد، لا يستثني كتاب. وشفنا سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل نفسه على فراش الموت بيوصي أولاده بالإسلام وعدم الشرك بالله. يعني إسرائيل بيوصي بني إسرائيل بدين الإسلام. ومع ذلك اقرأ معايا الآية 135 وشوف ما فيهش فايدة برضه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعد كل اللي فات ده برضه بيدعونا هما إن إحنا المسلمين نترك ديننا وندخل دينهم. طبعا اليهود بيقولوا كونوا هودا لتهتدوا، والنصارى بيقولوا كونوا نصارى لتهتدوا، ولكن الآية ظاهرها ان اليهود والنصارى بيقولوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. تفسير انه اليهود بيدعوا لليهودية فقط والنصارى بيدعوا للنصرانية فقط، ده تفسير القدماء. النهاردة انشئت ادارات في الجامعات يدرس فيها ما يروج له باسم الجوديو كريستيان برينسيبلز، يعني المبادئ المسيحيه اليهوديه، مع انهم دينين عكس بعض تماما زي ما قلنا قبل كده، لكن لما يبقى في امر بيخص المسلمين بيتناسوا خلافاتهم وبيركزوا بس في اضلال المسلمين. يبقى في حاجه اسمها ايه؟ جوديو كريستيان دلوقتي طلعوا بيها. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الهداية يا إما في دي يا إما في دي. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الرد بقى مش قل الإسلام لا، كان ممكن يقول قل بل الإسلام، لا، قل بل ملة إبراهيم أقوى من أن يقول قل بل الإسلام. ليه؟ لأن إبراهيم هم بينسبوا نفسهم له، فالأمر من الله أن النبي يقول لهم لا، لن نصبح هودا ولا نصارى بل ملة إبراهيم، يعني نفى أن إبراهيم يكون له أي علاقة باليهودية أو النصرانية. عشان كده بل ملة إبراهيم أقوى من بل الإسلام في السياق ده. إبراهيم بريء من هذه الاعتقادات الشركية، تمام؟ طيب. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا يعني مائلا منحرفا، لأن الناس كلها كانت على الكفر وكلها على الشرك، بالتالي خروج إبراهيم عن القطيع والسباحة ضد التيار، الانحراف عن الانحراف هو تصحيح للمسار. فكلمة حنيفا معناها منحرفا عن طريق الشرك، يعني تصحيح للمسار والمشي في الطريق المستقيم. طيب. يبقى ترك طريق الشرك وسلك طريق التوحيد، ترك طريق الضلال وسلك طريق الهدى. الجديد في إبراهيم أو القوة بتاعت إبراهيم إنه الوحيد اللي صار عكس التيار كله، خرج من القطيع. طيب اقرأ بقى معايا 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب يا جماعة هو في حاجة حصلت في ال في حاجة حصلت في البتاع ده، انتوا قفلتوا ليه؟ سبحان الله. طيب انا فتحت تاني خلاص البتاع. واحد من المشركين من المشككين المشهورين اللي انا رديت عليهم من حوالي 3 4 سنين اللي فتح يقفل خلاص، انا فتحت دلوقتي تاني الكلاب هاوس. واحد من المشككين في الاسلام المشهورين اللي انا رديت عليهم من حوالي 3 4 سنين، عملت له كده 13 فيديو في ليلة واحدة، قال في احد فيديوهاته وكان بيتكلم مع ناس انه بالتأكيد لو في دين هو ملحد هيبقى الاسلام، الموضوع ده منتهي لانه هو في وجهة نظره ده الدين الوحيد اللي فيه منطق. ماشي. بعدها سمعته بيتكلم مع مجموعة تانية من الشباب، بس الشباب مسلمين بقى، وبيشككهم وبيقول لهم طيب تعالوا نسلم بان في خالق. ماشي يا سيدي، في خالق. قال لهم تعالوا نسلم ان في خالق. خلاص يا سيدي في خالق، ولكن المنطق لان المنطق بيقول كده، هو نفسه بيقول المنطق بيقول لازم يكون في خالق، لكن مش ممكن الكون بنظامه واحكامه هيجي لوحده. طب حلو قوي الحاجة كده. قالك بس لو آمنا ان في خالق مش لازم اعبده بقى. ليه؟ قالك طب اعبده ازاي؟ ايش عرفني انا لازم اعبد باي طريقة؟ طريقة المسلمين واجي يوم القيامة الاقي المسيحيين هما اللي صح ادخل النار، ولا اعبده بطريقة المسيحيين واجي يوم القيامة الاقي اليهود هما اللي صح ادخل النار؟ فمش من المنطقي ان انا اختار دين من الاديان والزم نفسي بيه ويبقى احتمال ان يكون صح 33%. هو طبعا اسقط الاديان الوضعية اللي موجودة اللي هي اساسها عبادة الاصنام والحيوانات والبقر، قالك ده كله ملوش معنى. خلينا اقفل الواي فاي بتاع ده. طيب قالك كل ده ملوش معنى، نرد ازاي بقى احنا عليه دلوقتي؟ هو طبعا قطع نص الطريق بانه عارف ان لازم يكون فيه خالق، ومش ممانع انه يعبد ربنا، لان العبادة في اساسها شكر، وهذا الخالق يستحق الشكر. لكن بيقولك طب نعرف منين انه اللي صح؟ دي الآية بقى بترد عليه. قولوا آمنا بالله، ما ينفعش يكون في أكتر من إله، خلاص ده معروف، لأن الإله لازم يكون كلي القدرة، يعني على كل شيء قدير، omnipotent. فلو في إلهين، ركز بقى معايا، لو في أكتر من إله، يبقى يا إما الآلهة مقسمين الشغل عليهم، لأن ولا واحد فيهم قادر على كل شيء، أو واحد منهم بس اللي قادر على كل شيء والباقيين مش قادرين على كل شيء، فبيدي لكل واحد شوية شغل يعمله من نفسه. يعني لو الاحتمال الأول إن هو ولا واحد من الآلهة قادر على كل شيء قدير، يبقى محدش فيهم ينفع إله أصلا، لأنه الإله من شروطه يكون كلي القدرة، ولو واحد منهم على كل شيء قدير يبقى التاني ملوش لازمة. يعني ايه ملوش لازمة؟ يعني ده اله لو اختفى من الوجود لن يتأثر الوجود، وده ما ينفعش يبقى اله. يبقى لازم الاله يكون واحد وعلى كل شيء قدير، والكل محتاجه، ومتصف بالحكمة، ومتصف بالكمال. المسيحية مفيش فيها اله واحد، مش هنضحك على بعض، فيها تلاتة، وشرحنا الثالوث قبل كده، وقلنا اب وابن وروح قدس، وكل واحد منهم شخص مختلف عن الاثنين التانيين. ما هماش اسماء حسنة لنفس الاله، لا، المسيحية مش كده. المسيحية انه دول تلت كيانات مختلفة، وده اللي اتفق عليه كل الطوائف المسيحية، ان الاب غير الابن غير الروح القدس، والابن غير الاب وروح القدس، التلاتة غير بعض، بس التلاتة في الاخر يقولك واحد واحد زي ما حدش فاهم. يبقى المسيحية مش دينة توحيدية. يبقى الإسلام واليهودية. اليهودية شفنا أن على مدار 100 آية مليانة إشي تحريف للتوراة، تصف الإله بالنقص، عدم الحكمة، قتل أنبياء، تكذيب أنبياء، تكفير أنبياء، شيء مش معقول. الإسلام فقط هو الذي احترم كل الأنبياء، اللي فرض الإيمان بكل الأنبياء. الإسلام أو ملة إبراهيم هي دي. قولوا آمنا بالله، آمنا بالله واحد، وما أنزل إلينا اللي هو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أوتي النبي، وكل نبي أوتي، أيوة أوتي وحي، مش بالضرورة كتاب، لكن أوتي وحي، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. خلي بالك الإسلام هنا اقتلع الخلق السيء اللي منتشر بين الناس، اللي هو عشان تعلي من قدر اللي عندك لازم تقلل من قدر اللي عند الأمة الأخرى. ليه؟ ما ينفعش تعلي من قدر الكل. ليه؟ ليه أصلا نشعر بالمنافسة إذا كنا كلنا أمة واحدة بتتبع ملة واحدة، ملة إبراهيم، كلنا أمة الإسلام، عندنا إله واحد، يبقى دين واحد. لكن على مر الزمان هناك عدة مبلغين بلغوا هذا الدين، كانوا رسل كتير وأنبياء كتير، ونزل عليهم صحف كتير وكتب كتير، بس كلها كتب نفس الدين، وكلهم أنبياء نفس الدين. فلماذا نشعر بالمنافسة؟ عندنا حلقة على فكرة في إسلاموفوبيا اسمها أيهما أفضل، المسيح أم محمد، اتفرجوا عليها. بقول لكم ما تستدرجوش لهذا الجدال أبدا، لا تدخلوا في هذا الجدال مع أحد. ليه ما نحبهمش كلهم؟ ليه ما نقدرهمش كلهم؟ ليه ما نؤمنش بيهم كلهم؟ يبقى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إحنا مؤمنين بهم كلهم، إنهم في تبليغ الدين كانوا معصومين، في تبليغ الدين مش في الحياة العادية. في الحياة العادية ممكن يكون عندهم بعض الأخطاء في أمور تخص الأولويات، اختيار الأولويات بتاع، لكن في تبليغ الدين كانوا معصومين. اقرأ بقى معايا 137، ولاحظ وأنا بقراها الضمائر، مين بيكلم مين عن مين. ركز معايا في 137. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم، يعني ربنا بيكلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مش هو بيكلم فرد واحد. وقلنا لما ربنا يكون بيكلم مخاطب مفرد يبقى بيكلم سيدنا محمد. فكنت أتوقع في الآية دي اللي كانت ماشية من الأول بصيغة الجمع إن ربنا يقول فسيكفيكموهم الله، وتبقى جمع برضو، لكن لا، قال فسيكفيكهم الله. ليه؟ شوف أول الآية بيقول إيه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، كل ده ماشي جمع اهو، ربنا بيكلم جمع من الناس. فإن آمنوا اللي هم اليهود جمع، بمثل ما آمنتم أنتم يا مؤمنين يلي آمنتم بمحمد. هنا هو بيكلم النبي مع المؤمنين كمان، وهو واحد منهم. ركز معايا بقى، مثال مثلا، أنا دلوقتي اعتبرني ناظر مدرسة بكلم مدرس طالع مشرف في رحلة مع مجموعة من الطلاب الشاطرين، فبحذروا إن المنطقة اللي رايحها فيها مجرمين، فبقول له وخلي بالك أنا بكلم المدرس فقط، فبقول له إيه، لو الناس اللي في المنطقة دي تركوكم ما اعتدوش عليكم، مش تركوكم ما اعتدوش عليك، لا أنا بكلمه هو بس بصيغة الجمع لأني بجمعه مع الطلاب بتوعه، فأنا بتكلم عنهم كلهم كأمة كجماعة واحدة، وده شرف لينا كمؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم على إنه واحد مننا. فاهمين؟ اقرأ معايا كده في ضوء الشرح بتاعي وركز في الضمائر دي. فإن آمنوا اللي هم اليهود بتوع المدينة في وقت نزول الآيات بمثل ما آمنتم به، أنت يا محمد ومن أسلم معك الصحابة، فقد اهتدوا اللي هم يهود المدينة، لو آمنوا زيكم أنت والصحابة بالقرآن وبنبوتك يبقوا كده وصلوا للهداية الحقيقية، مش الضلال اللي كانوا بيسموه هداية. يعني إيه؟ مش هما في الآية 135 قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، مش هما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟ خلاص، يبقى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به في الآية 137 يعني لو تركوا اليهودية والنصرانية يبقى ربنا هداهم فقد اهتدوا. يعني اللي فات ده كان في مفهومهم هم هو ده الهدى، لكن ده مش الهدى. وإن تولوا كمل الآية فإنما هم في شقاق، يعني يهود المدينة لو تولوا لو أعرضوا ورفضوا هذه الرسالة ورفضوا القرآن يبقى خلي بالك هم كده هياخدوا ضدك طريق الشقاق من الشق، يعني العداء. سورة البقرة بقى خلي بالك بتنزل على النبي إمتى، هي أول سورة نزلت في المدينة ولسه المسلمين واصلين من مكة ضعاف وعددهم قليل ومش لاقيين ياكلوا، حالتهم على الآخر، يبقى يوصلهم خبر إن يهود المدينة اللي عددهم كبير مش صغير وأغنياء ومتحكمين في السوق، يعني متحكمين في الاقتصاد ولهم حلفاء في قبائل العرب وعندهم حصون وعندهم أسلحة، دول هيبقوا أعدائكم. هادي يعني خبر بيجي لي أول ما بوصل من مكة، ده كلام ما يطمنش بصراحة، كلام يخوف. كمل الآية فسيكفيكهم الله، ما تخافش أبدا، ربنا هيكفيك يا محمد، ربنا هيحميك يا محمد، انت واللي معاك. لكن هنا كلمه هو لوحده عشان اللي عايز ان ربنا يكفيه يبقى معاه ما يتخلاش عنه. بس انت خليك عارف انهم مش هيؤمنوا، اللي مش هيؤمن منهم هياخد طريق الشقاق، هياخد طريق العداء. فانت بس ما تخافش، مش بقولك الكلام ده عشان تخاف، ولكن بقوله لك عشان تبقى حذر. لكن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سميع بمؤامراتهم، وعليم بنياتهم وبأعمالهم. اقرأ معايا 138 وركز بقى. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ايه هي الصبغة؟ صبغة زي الصبغة. الصبغ انك تصبغ يعني بتغير لون القماش بلون اخر مع التشرب للتثبيت. يعني انت مش مجرد بتلون او بتطلي طلاء سطحي. لو سطحي واللون يعني لو انت لونت قماش لكنه مش صبغ مش عملية صباغة مش هيثبت اللون. بالتالي اللون هيتغير. بالتالي لما تغسله هيبهت. لكن الصباغة تغيير اللون من الداخل والخارج. اللون بيتغلغل داخل النسيج بتاع القماش. طيب ايه هي صبغة الله دي؟ ارجع لورا هتجد الآية 135 بتقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلما ربنا يقول صبغة الله يقصد بها ملة إبراهيم، هي دي اللي ذكرت قبلها واتشرحت بالتفصيل اللي هي الإيمان بالله وبالرسل كلهم وبالكتب كلها. لكن ملة إبراهيم هي دي الصبغة، والصبغة دي اللي ربنا نفسه بيصبغ بيها، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. يبقى ملة إبراهيم هي الصبغة، وتفصيلها في الآية 136 زي ما قلنا الإيمان بالله والكتب والرسل. هذا الدين أو هذه الملة بتصبغ الإنسان، بس هي أصلا فين؟ هي إيمان، والإيمان فين؟ القلب. الإيمان محله القلب لأنها عقيدة، والإيمان في القلب. فالصبغة بتصبغ الإنسان من الداخل وتطلع للخارج، مش من الخارج وتدخل على الداخل، لا من الداخل تطلع على الخارج. بالتالي هذا الإيمان هينعكس في كل حاجة في حياتك، هينعكس على كل حاجة في حياتك، هينعكس على طريقتك في ارتداء الملابس، على طريقتك في الكلام، على طريقتك في المشي، على طريقتك في كل حاجة، طريقتك في الأكل، مظهرك هيبقى أكثر تواضعا، هتهتم إنك تظهر تظهر ال ال ال ال يعني تظهر بمظهر نظيف، ولن تهتم بالمظاهر اللي قبل كده كنت بتهتم بيها، مظاهر الغنى، مظاهر مش هتهتم بهذه أشياء. بالتالي الصبغة دي كل ما صبغتك من الداخل وطلعت على الخارج بدأت هي تظهر على مظهرك الخارجي. مش هتقاطع الناس وهي بتتكلم بعد كده، هتبقى متواضع، مش هتتكلم عن نفسك كتير وتقعد تتعجب وتتفاخر زي زمان، خلاص الصبغة بتصبغك، هتمشي بتواضع مش زي الأول. المهم ان التغير جاي من جوه لبره مش العكس. ليه بقى؟ بنشوف ناس أول ما بتبقى يعني بتتدين تدين سطحي، أول حاجة بتعملها تطلق اللحية، تلبس ثوب مش عارف شكله عامل إزاي، ويتعلم بقى يربط العمامة بالوصف بالضبط اللي وصلنا عن عمامة رسول الله، كل ده كويس جدا، ويحط السواك هنا كده زي القلم كده كويس. لكن المصيبة بتحصل لما التغير يبقى في المظهر الخارجي فقط ولسه الداخل ما تغيرش، القلب ما تغيرش، فتلاقي واحدة محجبة بس بتغتاب كتير، واحد ملتحي بس نصاب. الله، ليه؟ لأن التغير تغير خارجي مش متغلغل في نسيج الإنسان. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، مفيش صبغة أحسن من صبغة الله، لأن هي اللي هتطورك للأحسن، لأنها جاية من جوة وبتطفح على برة، بتظهر بعد كده. فالطبيعي أن أنت تتغير في داخلك وبعد كده مظاهرك تبدأ تتغير والناس تلاحظ عليك، مش العكس، مش الظاهر يبقى الأول وجوة خربان لسه ما ينفعش. قلنا طيب ونحن له عابدون. قلنا فرق كبير بين العابد والعبد. العبد بيجبر على الطاعة، بالكرباج بيطيع سيده، العابد بيطيع بحب، بيطيع وهو فرحان انه بيطيع وبيظهر حبه لله. كل الناس عبيد لله في الاشياء اللي ملهمش اختيار فيها، محدش اختار لونه، محدش اختار ابوه او امه، الحاجات دي احنا عبيد لله فيها ومجبرين عليها ومش هنتحاسب عليها. لكن احنا عباد لله فيما نحن مخيرين فيه. لو قطعنا اوامر ربنا واجتنبنا النواهي اللي نهانا عنها، يبقى الحاجات دي اللي هي الحاجات الحرام علينا، يبقى احنا كده بنتعبد له او بنتعبده. دي عبادة مش عبودية. ليه؟ لاننا مخيرين بايدينا نطيع او نعصى. فطالما اني في ايدي اني اطيع او اعصى، يبقى لما اطيع انا بتعبد عبادة وليس عبودية، لاني مقبل بحب. خلي بالك بقى، احنا دي اخر آية عندنا، فركزوا عشان نفهم بس دور الصبغة ايه. انا مش هاخد آية تانية بعد كده، بس ارجوكم ركزوا. قلنا العابد بيعبد ربنا بانه يطيع الاوامر ويجتنب النواهي بحب. هي ايه الاوامر والنواهي دول؟ ركز معايا. الاوامر هي حاجات الانسان بيرى ان راحته انه ما يعملهاش، بيعملها عشان امر بيها بس. يعني ربنا امر بالصيام، بس الانسان بيرى ان راحته في عدم الصيام، فهنصوم ليه؟ لاننا امرنا بالصيام. فالاساس في الاوامر انها اشياء احنا مش بنقبل عليها من نفسنا، والنهي النواهي بتبقى حاجات الانسان بيرى راحته في انه يعملها. ربنا نهى عن شرب الخمر مثلا، فالانسان بيرى راحته في انه يشرب الخمر. ليه؟ عشان هيشعر انه مبسوط. دين ربنا بقى لما يبقى الصبغه بتصبغك، يعني بيتغلغل في نسيج عقلك وقلبك وجسمك، هتبقى عارف ان راحتك الحقيقية في انك ما تشربش الخمر. عقلك وقلبك وجسدك هيرفضوها، مش بس عشان دي نواهي ربنا، عشان اصبح هواك تبعا لما يريده سيدك. فهتفضل انك ترضي الله لانك بتتعبد بالطاعة، يعني بتطيع بحب مش مكره. فلما تطيع بحب هيبقى ترك الخمر سهل بالنسبة لك. بلا الاوامر هيبقى عقلك وقلبك وجسدك مقبلين على الصيام، لانك شفت ان الراحة الحقيقية في الصيام مش العكس، لان بدأت تشوف الحقيقة. هديك مثال، لما بتروح تشتري هدية الإنسان، الهدية عبارة عن إيه؟ تضحية بالمال. بتدفع 500 جنيه، بتدفع 1000 جنيه وبتشتري هدية وبتديها، فأنت ضحيت بمال. لو أنت بتحب الشخص ده هتضحي بالمال وأنت سعيد جدا، لأن تفكيرك كله في إرضاء هذا الشخص اللي أنت بتحبه. لكن لو حبه مش كبير في قلبك، هتبقى بتدفع تمن الهدية وانت متضايق والموضوع تقيل على قلبك، ويمكن تطنش وما تجيبش الهدية. ايه اللي يخلي واحدة ارتدت الحجاب واخدت القرار ده بنفسها واقبلت عليه وكانت بتحب حجابها جدا، ثم تتغير وتبدأ تبقى مش طايقة الحجاب وعاوزة تخلعه؟ فكر معي. الاول هي كانت بتضحي وفرحانة عشان بتعمل حاجة بترضي بيها ربنا، فتحجبت بحب، زي اللي بيدفع 1000 جنيه في هدية وهو فرحان لانه بيحب اللي هيديها له، ويدور على حاجة اغلى كمان لو ممكن. والسبب الحب ده هو ان العقل والقلب والجسد تشربوا هذا الحب، فشافوا الراحة الحقيقية وشافوا الحكمة، وحتى لو مش شايفين الحكمة مصدقين ان في حكمة، واصبحوا مقبلين بحب على اوامر ربنا. لكن لما حب ربنا يضعف في قلب الانسان، لما حب ربنا ضعف في قلبها، خلاص بقت مش قادرة تضحي عشان ربنا، لأن الصبغة مش موجودة، بالتالي لا العقل ولا القلب ولا الجسد شايفين راحة في الحجاب. فهمنا بقى دور الصبغة؟ الصبغة هي اللي بتخليك تعبد ربنا بحب وتقبل على الطاعة في الأوامر وتنتهي عن النواهي اللي نهاك عنها بحب، فتجد الطاعة سهلة. فالحجاب كان سهل لما كانت الصبغة موجودة، صبغة العقل والقلب والإيه والجسد، كان الحجاب سهل، مش شايفة فيه مشكلة، بالعكس بتحبه جدا. لكن بقى صعب إمتى؟ لما الحب قل، فبالتالي أصبح الطاعة صعبة والسماع الكلام والنواهي صعبة. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. أنا آسف مش عارف الموعد قبل الموعد ده بساعتين بإذن الله، إن شاء الله بكرة وبعده هنبقى في نفس الموعد الطبيعي بإذن الله، وربنا يسهل ما يحصلش حاجة.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين.

0: بدون فوائد، احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع، وما لم تتحرك أنت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما لم تجتهد أنت بترك المعاصي وإتقان الفرائض وأداء النوافل ما استطعت منها، فلن يكون هذا المسلم مستفيدا من خطب الجمعة. إن فائدة خطبة الجمعة يوم يكون الواحد فينا زلت قدمه فارتكب حراما أو اعتدى على حق أخيه، فيخرج من الخطبة فيعيد الحق إلى صاحبه، أو يستسمح منه، أو أنه يتوب مما قصر مع ربه ويستأنف العمل. إن فائدة خطبة الجمعة يوم يحضرها من كان غافلا عن فرائضه فتجده قد عزم أن يعود إليها، أو من كان ناسيا للنوافل فتجده قد بدأ من جديد نوافل جديدة. هناك يكون الحاضر لخطبة الجمعة مستفيدا منها. تعالوا يا أيها الإخوة من قبل أن يفجأنا الموت، ونحن ذاهبون بلا ريب إلى هذا الموت، يأتي فجأة أو يأتي بعد إعلام وإنذار، المهم أنه سيأتي. قبل أن يفجأنا الموت تعالوا لمن كان فينا مقيما على الحرام أن يتركه، أن يستغفر، أن يعتذر، أن يستقيل إلى ربه، أن يعيد الحق إلى أصحابه، ومن كان مقصرا بالفرائض فليعد إليها قبل أن يموت يوم يموت، فيسأله ربه عن الفرائض فيقول ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت. فيا أيها الإخوة إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن يعني بمرض في بطنه فهو شهيد، والغرق شهيد. وفي رواية الموطأ والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم، من سقط عليه شيء، نسأل الله السلام لنا ولكم، من سقط عليه شيء فقتله فصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. عنوان خطبة اليوم: العزاء والعلاء لأهل قدسية والمزة. أيها الإخوة، شاء الله أن تكون هذه الأرض، أرض الشام، أرض الملاحم الفاصلة بين الحق والباطل، وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، هذه كلها شام، ويشاء الله أن تمتزج دماء شعب هذه البلدان المباركة لتروي أرض البطولة، فتنبت الحياة من لجة الموت، وتخرج النور من وسط الظلماء. لمت الآلام منا شملنا، ونمت ما بيننا من نسب، بورك الخطب فكم لفى على سهمه أشتات شعب مغضب. يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. بالأمس طالت يد الإجرام الصهيوني كما سمعتم ورأيتم المزة وقدسية لتزف شهداءنا من الأطفال والنساء والرجال العزل إلى ساح الجنان بإذن الله، وتنزل اللعنات على الصهاينة الفاجرين ومن والاهم. ولكم يا أهل المزة وقدسية العزاء بأهلنا في غزة وفلسطين ولبنان الصابرين والصامدين والحامدين والشاكرين والثابتين والمرابطين. ولكم ولهم ولنا جميعا العزاء بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعظم الله أجركم وتقبل شهداءكم وربط على قلوب ذويهم وعوض الفاقدين خيرا. جاء في زاد المعاد لابن القيم قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. فيطوب للشهداء وهم في أول ساعة من ساعات الآخرة وآخر ساعة من ساعات الدنيا يجدون ريح الجنة، وفقدوا نعش حنظلة ففقدوه والتمسوه فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: إن الملائكة تغسله، فسمي حنظلة غسيل الملائكة. فيطوبى للشهداء وفيهم من تغسله الملائكة وفيهم من تحمله وفيهم من تستقبله. وفي سيرة ابن هشام: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيطوبى للشهداء وقد نالوا أعلى المراتب والدرجات بعد النبيين والصديقين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهداء: ما يسرهم أنهم عندنا، ما يسرهم أنهم عندنا. شو بدهم بهالدنيا، وشو بدهم بوجع القلب، وشو بدهم بالهموم، وشو بدهم بالكرب، وشو بدهم بالتكليف، وشو بدهم بما يرونه من البشر. قال: ما يسرهم أنهم عندنا، أجل إن الجوار الذي صاروا إليه أحب لنفوسهم وأقر لعيونهم من الدنيا وما فيها ومن فيها، أما أسرهم ففي كفالة الله، وهو نعم المولى ونعم النصير. عن عبد الله بن جعفر: وقد استشهد أبوه سيدنا جعفر الطيار في مؤتة، يقول عبد الله: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 من موت جعفر فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وادعوا لي أبناء أخي. قال عبد الله: فجيء بنا كأننا أفراخ، كان عبد الله وإخواته صغار أولاد الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي الحلاق. فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيدي وقال: اللهم أخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها 3 مرات. قال عبد الله: وجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تحزنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين عليهم، يعني الفقر تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أما الشهيد فقد مضى لرحمة الله، وأما العدو الفاجر الغادر ففي لعنة الله، ولكن ماذا عنك أنت؟ وماذا عني أنا؟ ترى أيبقى المسلم ناسيا أوامر الله، مشغولا بحظوظ نفسه وهواه؟ أم تراه متمسكا بالأمر منتهيا عن النهي؟ وربما يفجأه الموت، وربما يأخذك الموت على غفلة. أيبقى المسلم معتديا على مال أخيه فلا يرده إليه إلا مكرها أو مضطرا؟ أيبقى المسلم آكلا حق أخته في الميراث أو حق إخوانه في الميراث؟ أيبقى المسلم تاركا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أيبقى المسلم هاجرا مجالس العلم معرضا عن رياض الذكر بسبب أعماله وأشغاله الكثيرة؟ أيبقى المسلم يقوده الطمع ويضله الهوى؟ أيبقى المسلم تاركا الصلاة هاجرا القرآن؟ أيبقى المسلم باحثا عن متع حياته الدنيا ناسيا حياته الآخرة؟ أيبقى المسلم كارها لقاء الله معرضا عن الجهاد في سبيل الله؟ أخرج الإمام الترمذي عن أسماء بنت عميس قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين. بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات. بئس العبد عبد طمع يقوده. بئس العبد عبد هوى يضله. بئس العبد عبد رغب يذله. أحيل مدير دائرة عامة يراجعها كبار التجار والصناع على التقاعد، احتفى به موظفوه وودعوه مكرمين له وشاكرين حسن إدارته. طلب المدير الجديد زيارته في بيته، فرحب به المدير المتقاعد، ولما زاره رأى بيتا بسيطا وأثاثا متواضعا، فقال له: توقعت أن أرى قصرا ومالا كثيرا لحساسية منصبك الوظيفي السابق وارتباطه بكبار التجار والصنع، ولكني أرى غير ذلك. هز المدير المتقاعد رأسه مبتسما وقال له: صدقت، لولا مراقبة الله عز وجل لرأيت عندي الذي قلت. هذا هو المسلم الذي يصلح للجهاد، وهذا هو المسلم الذي يستعد للقاء الله تعالى. أما بعكس هذا يكره الجهاد ويخاف ويكره لقاء الله تعالى. قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ عم بتطلع يمين وشمال، عم بدخل لمواقع مجيدة، عم تابع مقاطع لا ترضي الله عز وجل. قال له: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذا هو المسلم الذي يصلح للجهاد ويستعد للقاء الله تعالى. طلق شاب زوجته المعقود عليها، ولما أراد أداء ما عليه من الحقوق المالية لها نصحه غاشا بعض أصحابه وأقاربه أن لا يفعل، وقال له: إن العقد عقد شيخ ولم يثبت في المحكمة، ما في داعي تعطيه. كيف بدك تروح على المحكمة؟ ما في شيء بالمحكمة مكتوب، لا تعطيه والله معه طلقه. لكن هذا الشاب أصر على أداء ما عليه خوفا من الله تعالى ومراعاة لحقوق العباد. هذا هو المسلم الذي يصلح للجهاد والذي يستعد للقاء الله تعالى. أيها الإخوة، في ساح الجهاد تلتقي الأرواح وتختلط الدماء، فأعظم الله أجركم يا أهلنا في المزة وقدسية وسائر سوريا ولبنان وفلسطين، وأحسن عزاءكم وتقبل شهداءكم وعوضكم خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج البخاري ومسلم عن أبي زيد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأمام هذا الإجرام الصهيوني والتواطؤ الغربي، الواجب علينا أيها الإخوة ثلاثة أمور: أولها إلزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى طاعة لأمره في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. ثانيا، أعينوا بما استطعتم من قام مبارزا الباطل وأهله منافحا عن الحق ورايته، فكونوا عونا لإخوانكم في غزة وفلسطين ولبنان. ثالثا، اصبروا واستعدوا إيمانا وتربية ووحدة صف ليوم النزال، حتى إذا دعيت للنفير كنت من أهله، وإن لم تدع كتب الله لك نية ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
2: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتليت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nicole's Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء.
5: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أريبيان ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

0: من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر لمعيجلي من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
2: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رب يا رب، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم، ترزق من تشاء بغير حساب، فأنت الوهاب الكريم. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك، يا أرحم الراحمين. يا رب، أنت الرزاق ذو القوة المتين، وأنت خير الرازقين. سبحانك، رزقك ما له من نفاد، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير.

يا رب، أنت الذي خلقتني، وأنت الذي تهديني، وأنت الذي تطعمني وتسقيني، وإذا مرضت فأنت الذي تشفيني، وأنت الذي تميتني ثم تحييني، وفي وقت الكرب أدعوك فتعطيني. اسمك الكريم وأنت الكريم، واسمك المجيب وأنت أنت المجيب. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهب لي حكما، وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم يا رب. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، ورضني من العيش بما قسمت لي. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، إنك أنت الغفار يا رب العالمين.

تكثر من ذكر الله تعالى. أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في لبنان. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين للصفقة المناسبة. وأضاف ترامب إنه لم يعد لدى الإيرانيين أموال ولا يدفعون مرتبات للشرطة والجيش. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، وإنهم سيدافعون عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. من جانب آخر، قال عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. في الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرقي الخليل بالضفة. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بيته وسط مدينة جنين. إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. في غضون ذلك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. وفي التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان. من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان. البداية إذن مع مراسلنا من واشنطن، مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد. كيف ينظر أمريكيا بداية إلى الحديث عن استئناف مفاوضات إيرانية مع سلطنة عمان، وما هي المحددات الأمريكية في خضم هذا الضغط الاقتصادي على إيران؟
1: نعم غنوة، بلا شك أن الخيار الدبلوماسي ما زال حاضرا بالنسبة للإدارة الأمريكية، وإن غيبته قليلا أو دفعته إلى الوراء وقدمت الآن في هذه المرحلة الخيار الاقتصادي، خيار العقوبات الاقتصادية. ولكن بالتحديد فيما يتعلق بالمفاوضات مع عمان، هناك خط أحمر بدأ وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسمه خلال الفترة الماضية، ما قاله قبل أيام قليلة وما قاله أيضا في شهر أيار مايو الماضي بأنه سيقصف عمان بشدة، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الاستغراب هنا في الأوساط الأمريكية، لأنه يتحدث عن حليف ويرفض أي صيغة يمكن أن تقود إلى أن تجني إيران رسوما على عبور السفن والناقلات. هذا خط أحمر واضح يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يرغب به، خاصة إذا ما جاء في مسار دبلوماسي الولايات المتحدة ليست جزءا منه ولا يقود إلى حل نهائي. ولكن ما نسمعه خلال هذه الأيام وهذه الساعات من الرئيس الأمريكي يبدو رسالة واضحة. وحقيقة الرئيس الأمريكي أحيانا يقول الشيء ونقيضه خلال ساعات معدودة، ولكن في هذه الأيام الرسالة تبدو ثابتة. هو يتحدث عن سيطرة واشنطن على مضيق هرمز، الحصار البحري فعال، ملايين براميل النفط تخرج من المضيق رغم كل ما يقال، ويريد أن يعطي انطباعا بأنه ليس على عجلة من أمره، وهو قال ذلك حرفيا، هو ليس محكوما بجدول زمني. يريد أن يسحب ورقة الضغط التي يتخيل أن إيران ربما تفكر بها، وهي ورقة الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، أو ورقة الضغوط التجارية والاقتصادية المعيشية على وجه التحديد على المواطن الأمريكي. ويريد أن يظهر بمظهر أنه لا يهتم لذلك، وأن حتى هذه الارتفاعات في أسعار الوقود هي ارتفاعات مقبولة إذا ما كانت ثمنا للتخلص من شر لدى دولة شريرة كما وصفها تمتلك سلاحا نوويا. وفي حديثه قبل 24 ساعة الليلة الماضية فقط كان يتحدث عن هذه الحرب وضرورة الذهاب إليها، بدا وكأنه يقول إن الأمر لم يكن اختيارا بقدر ما كان ضرورة للتخلص من سلاح نووي توشك إيران على الحصول عليه. ولكن كل هذا يحدث ونحن نرتقب المرحلة المقبلة التي تعول الولايات المتحدة على أنها ستكون أكثر فاعلية، هي تخنق إيران، ذاهبة إلى خنق إيران بدلا من إسالة دمها بالعمليات العسكرية. وهذا الخنق ما زلنا بانتظار معرفة تفاصيله، كيف ستستطيع الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات تكون أكثر تأثيرا من كل العقوبات التي عاشت وتعايشت معها إيران خلال السنوات والعقود الماضية. الفكرة الأساسية هي العمل الدولي الجماعي التنسيق المشترك. تعلم الولايات المتحدة أنها وحدها ربما لن تكون قادرة على إعطاء فاعلية لمثل هذه العقوبات الإضافية، وعملية الغضب الاقتصادي التي يتحدث عنها الأمريكيون كانت بدأت حقيقة قبل أشهر، وهناك أسماء وكيانات إيرانية تضاف إلى هذه القوائم. ولكن الآن التفكير ليس بالبائع، بائع النفط الإيراني، إنما بالمشتري. وإذا ما استهدفت الولايات المتحدة المشترين، ونحن هنا نتحدث عن الصين على وجه التحديد، ليس سرا أن الصين هي المشتري الأول للنفط الإيراني، فإن هناك خشية من أن تتحول تعريفات جمركية ثانوية أو عقوبات أو إضافة مصافي نفط صينية مستقلة على قائمة عقوبات أو حتى بنوك صينية، إذا ما اتخذت مثل هذه الخطوات ستكون تصعيد كبير ربما يستجلب ردا بالمثل من الصين، وهو أمر سينعكس بالتالي على التجارة الدولية، على أسواق السندات والأسهم، وعلى جيب المواطن الأمريكي، أمر لا يريد ترامب ولا تريد الإدارة الأمريكية أن ترى، خاصة في الأسابيع القليلة المقبلة قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، وكذلك قبيل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي.
0: طيب، لفت أيضا محمد أن ترامب يتحدث عن اهتمام إيراني بالتوصل إلى اتفاق، ولكن لم يعد يذكر الرجل مسألة مذكرة التفاهم التي تتمسك بها إيران. لذلك كيف ينظر إلى هذه الجزئية أمريكيا؟ كيف يتم التفاعل معها؟
1: نعم، هو يعتقد أن الإيرانيين ليسوا جاهزين بعد لتقديم تنازلات تمكنه من الذهاب والقول بأنه حقق انتصارا. والأمر هنا يتعلق بالنووي الإيراني على وجه التحديد، الهدف من هذه الحرب كما يقدم الرئيس الأمريكي ونائبه والإدارة الأمريكية عموما كان نزع السلاح النووي الإيراني ووقف تمويل إيران لمن تعتبرهم الولايات المتحدة جماعات إرهابية ونشر الإرهابية حسب التوصيف الأمريكي. يبدو أن الولايات المتحدة ليست قادرة على الذهاب إلى ذلك الهدف أو النتيجة في ما جرى ويجري ربما في قنوات خلفية من محادثات مباشرة أو غير مباشرة. لذلك هو بانتظار أن تأتي اللحظة السانحة وأن تنضج الظروف بما يجلب الإيرانيين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وتجعلهم يقبلون بمثل هذه المحددات الأمريكية لأي اتفاق. هذا فضلا طبعا عن مضيق هرمز ومستقبل هذا المضيق، ما الذي سيحصل فيه؟ إيران تبدو وكأنها تريد أن تجني رسوما، طالبت أيضا بتعويضات من الولايات المتحدة، وكل هذه المطالب لا تلقى قبولا، وهي لا تشكل حتى نقطة بداية لمفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك هذه العوامل جميعها لم تتضافر بالطريقة وبالشكل الذي تريده الإدارة الأمريكية كي تعود بشكل جدي إلى المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. هذا وتهدد واشنطن بالضغط الاقتصادي لدفع طهران من أجل تغيير حساباتها بشأن أي اتفاق بينهما. وجاءت إشارة رئيس ترامب عما وصفه بالإنزال الاقتصادي لهزيمة إيران. تقرير صهيب العصا يشرح خيارات واشنطن لمواجهة طهران التي تعيش ضغطا اقتصاديا وعقوبات منذ 4 عقود.
2: عندما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران، فنحن لا نتحدث عن دولة تواجه هذا السلاح للمرة الأولى. تعيش إيران تحت العقوبات الأمريكية بأشكال مختلفة منذ أكثر من 4 عقود. اللافت هنا أن العقوبات كانت تتغير في كل مرة، وإيران كانت تغير معها أيضا طرق مقاومتها والالتفاف عليها. في 14 من يوليو عام 2015 أعلنت إيران والقوى الدولية من فيينا التوصل إلى الاتفاق النووي. في 16 من يناير عام 2016 رفعت عقوبات نووية محددة بعد تنفيذ إيران الخطوات المطلوبة بموجب الاتفاق، لكن هذا المسار لم يستمر طويلا. في 8 من مايو عام 2018 أعلنت ترامب وقف مشاركة بلاده في الاتفاق، ثم أعاد فرض العقوبات على مرحلتين وصولا إلى قطاعات النفط والشحن والبنوك في 5 من نوفمبر. هنا بدأت حملة ما عرف بالضغط الأقصى. قبل إعادة فرض العقوبات كانت إيران تصدر عام 2017 نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، لكن هذه الصادرات هبطت إلى نحو 400 ألف برميل يوميا عام 2020، أي بتراجع تجاوز 80% تحت تأثير العقوبات وتراجع الطلب العالمي خلال جائحة كورونا. انظروا ماذا حدث بعد ذلك. عدد الصادرات إلى نحو 1.34 مليون برميل يوميا عام 2023، ثم بلغ متوسطها قرابة 1.540 مليون برميل يوميا خلال الأشهر 8 الأولى من عام 2024. كيف استعادت إيران هذا الجزء الكبير من صادراتها مع بقاء العقوبات؟ هنا تحديدا تظهر أهمية ما يمكن وصفه بالاقتصاد الموازي. النفط يخرج من إيران على متن ناقلات تعمل ضمن شبكات معقدة، قد تنقل الحمولة من سفينة إلى أخرى وتتغير أسماء السفن أو الشركات المالكة، وتستخدم وثائق تعيد توصيف منشأ الشحنة قبل أن يصل النفط إلى المشتري النهائي. يتحول المسار من البحر إلى الشبكة المالية. بعد البيع تتحرك العائدات عبر شركات واجهة وصرافات وحسابات موجودة خارج إيران. في بعض الحالات لا تعود الأموال إلى إيران أصلا، بل تستخدم في الخارج لشراء سلع أو معدات تحتاج إليها جهات إيرانية. أي أن الشبكة تعمل في اتجاهين، نفط يخرج من إيران وأموال أو مشتريات تعود إليها. هذا لا يعني أن العقوبات فشلت تماما أو أنها لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني. اضطرت إيران إلى بيع النفط بخصومات ودفع عمولات أكبر للوسطاء وتحمل كلفة أعلى للشحن وتحويل الأموال، لكنها نجحت في تحويل العقوبات من حاجز يمنع التجارة إلى كلفة إضافية لمواصلتها. هنا يمكن فهم ما الذي قد تبحث عنه واشنطن في المرحلة المقبلة. منذ عودة حملة الضغط الأقصى عام 2025 كثفت الخزانة الأمريكية ملاحقة آليات الالتفاف نفسها. في حملة أطلقت عليها اسم الغضب الاقتصادي، قالت الخزانة إنها تستهدف قدرة النظام الإيراني على توليد الأموال ونقلها وإعادتها، أي استهداف أساطيل الظل والشركات المواجهة والصرافات والحسابات الخارجية والأصول الرقمية. لكن نجاح هذا الضغط سيتوقف إلى حد كبير على 3 ساحات. أولا، الصين التي استقبلت وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قرابة 90% من صادرات إيران من الخام والمكثفات عام 2023. ثانيا، العراق حيث استهدفت واشنطن شبكات قالت إنها خلطت النفط الإيراني بالعراقي أو قدمته على أنه نفط عراقي. ثم روسيا التي تتقاطع مع إيران في بعض أدوات نقل النفط الخاضع للعقوبات، لكنها تنافسها أيضا على بيع الخام المخفض إلى السوق الصينية. إذن المواجهة المقبلة ليست بين واشنطن والاقتصاد الرسمي الإيراني فقط، بل إنها مواجهة بين قدرة الولايات المتحدة على تتبع شبكة تنتشر عبر عدة دول، وبين خبرة إيرانية تراكمت طوال أكثر من 40 عاما. لهذا لن يقاس نجاح العقوبات الجديدة بعدد السفن والشركات التي ستضاف إلى القوائم، بل بقدرة واشنطن على إجبار المشترين والبنوك والوسطاء خارج إيران على وقف التعامل معها. لذلك سيكون الإنزال الاقتصادي إن نفذ بهذه الصورة اختبارا لنفوذ واشنطن الجيوسياسي بقدر ما هو اختبار لقدرة إيران على الصمود الاقتصادي.
0: الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. وفي السياق دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية ورفض مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك معنا. إذا بداية أستوضح مدى تماهي الموقف الأمريكي هذا مع الواقع الحقيقي. هل فعلا أن ما هو ملاحظ ومترقبه أنت أن واشنطن لا تؤيد هذا السلوك الإسرائيلي في الضفة وحالة التغيير الديموغرافي والجغرافي بل وفصل مناطق الضفة؟
3: في الواقع الولايات المتحدة لم تقل هذا، هي لم تقل أنها لا تؤيد الواقع الحالي في داخل الضفة، ولكنها قالت أنها لا تؤيد الضم. هناك فرق وأريد أن أشرح. أريد أن أعود بك قبلا إلى إدارة ترامب الأولى عندما أعلن في 2021 بومبيو وزير خارجيته في حينها أن المستوطنات في الضفة الغربية ليست غير شرعية، بمعنى وهذا كان ثاني مرة إدارة أمريكية تعلن هذا بعد إدارة ريغن، وكان غير مسبوق، وأراد من خلالها أن يقول أن الاستيطان داخل الضفة الغربية هو أمر مقبول على الإدارة الأمريكية، والسبب أن الضفة الغربية هي ليست أرض محتلة وإنما أرض متنازع عليها، خصوصا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقية مع الأردن التي كانت تعتبر السلطة المخلوعة في حرب 1967 من الضفة الغربية، وهذا حسب القانون الدولي يجعل الضفة الغربية ليست أرض محتلة بالمعنى الحرفي، هكذا تفسر الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما أرض متنازع عليها. والآن الولايات المتحدة تدعم الاستيطان وتوسعه داخل الضفة الغربية، وليس أدل على ذلك سوى الطاقم المقرب جدا من ترامب والمسؤولين عن كل هذه الملفات، مثلا سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، رئيس طاقم البيت الأبيض، وزير الخارجية، كل هؤلاء الأشخاص إذا استخدمنا كلمة حجوا لدى التيار الصهيوني الديني في الضفة الغربية وزاروا المستوطنات وباركوا لها. ولكن الإدارة الأمريكية لا تريد الضم. وهنا أريد أن يعني أذكر بدراسة صدرت عام 2025 اسمها نظرية الضم Theory of Annexation، نشرت باللغة الإنجليزية، وهي تقول إن القانون الدولي جدا يعني مراوغ، لأنه لا يعترف بالضم إلا في حال وقفت الدولة المعنية، وفي هذه الحالة إسرائيل، وقالت بالفم المليء أنا أعلن ضمي للضفة الغربية. ما لم تعلن هذا تفترض الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية أيضا والمجتمع الدولي أنه لم يحصل ضم، وهذا غير صحيح، لأنه على أرض الواقع الكثير من الأمور تتغير والعديد منها غير قابل للعكس، أي غير قابل للرجعة عنه.
0: دكتور وليد، أيضا ما خطورة هذا القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بأن ينقل صلاحيات المسؤولية عن الضفة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية؟ ما الذي يتم التحضير له في المرحلة المقبلة، خاصة بعد طرح مشروع E1 في إطار مناقصات؟
3: نعم، الصلاحيات المشار إليها والتي يعني سوف تنتقل إلى الشرطة هي صلاحيات الملاحقة الجنائية، بمعنى أنه من يحكم الضفة الغربية منذ عام 67 هو قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. صحيح أنه جاء هناك مسار أوسلو وجاءت هناك السلطة الفلسطينية، ولكن بموجب القانون الدولي إسرائيل تعرف نفسها كقوة احتلال، وبالتالي الهيئة العليا صاحبة السياسة القيادة في الضفة الغربية هي الجيش الإسرائيلي، وتحت الجيش الإسرائيلي تعمل كل القوات الإسرائيلية الأخرى، بمعنى تستمد صلاحياتها من الجيش، وهكذا تسوق إسرائيل نفسها أمام المجتمع الدولي أنها قوة احتلال. عام 94 أنشأت إسرائيل لواء جديد في الشرطة الإسرائيلية، هناك لواء الشمال والجنوب، ولكن هذه كانت داخل إسرائيل. في داخل الضفة أنشأت لواء جديد عام 94 بعد عملية العملية الإرهابية في الحرم الإبراهيمي، وادعت إسرائيل أنها تحتاج إلى جهاز الشرطة هناك حتى يلاحق المستوطنين وإرهاب المستوطنين جنائيا والبحث والتفتيش إلى آخره. وتطور هذا الجهاز، ولكنه ما يزال يتبع في أوامره إلى قائد قوات الجيش. إن تحويله كما يريد كاتس إلى الشرطة فقط وفصله عن الجيش، هذا أيضا تحضير لما بدأ في عام 2023 من نقل الصلاحيات من السلطات العسكرية إلى السلطات المدنية، واللي فسرته العديد من المنظمات الإسرائيلية والدولية على أنه ضم قانوني منجز. وبالتالي هذه خطوة أخرى تأتي في هذا السياق، خصوصا أنه من الطرف الآخر الشرطة الوزير المسؤول عنها هو إيتمار بن غفير.
0: طيب اسمح لي بأقل من دقيقة، هذه الدعوات الغربية لوقف مشروع E1 برأيك هل تلقى أذانا صاغية في إسرائيل؟ هل هي فعلا آلة ضغط على الإسرائيليين للوقوف عند هذا الحد؟
3: يعني كانت في السابق نعم آلة ضغط. هذا المشروع بدأ في نهاية التسعينيات، وبالفعل كان المجتمع الدولي قادرا على إيقاف إسرائيل أو على الأقل التلويح بمقاطعتها، ولكن باعتقادي إسرائيل اليوم الحالية لا تأبه بهذه الضغوطات، وهي يعني أوضحت للجميع أنه أصلا هذه الضغوطات غير كافية. فبالتالي هذا دليل على أن إسرائيل نعم بالفعل ماضية في هذا المشروع وقطع الضفة الغربية إلى نصفين.
0: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. والآن إلى الزميلة سلمى الجمل وهذه الفقرة العسكرية التحليلية، تقرأ فيها تصاعد هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على وقع مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي تركزت خصوصا في شمال الضفة الغربية، نتابع. أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في أحدث التطورات الميدانية، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مناطق في شمال الضفة وجنوبها، وتنفذ عمليات اقتحام واعتقال ومداهمة مع فرض حظر تجوال في الشوارع الرئيسية. وبموازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء مناورات عسكرية واسعة أجراها هذا الأسبوع في منطقتي جنين والخليل بالضفة الغربية، وحاكت المناورات سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات، وركزت على الدفاع عن المستوطنات إضافة إلى تدريب مشترك بين وحدات خاصة من القوات البرية وسلاح الجو. كل هذه التطورات وتساؤلات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن معنا في البداية على الخارطة التفاعلية زميل محمود الزيبق. محمود، أطلعنا أين تركزت هجمات المستوطنين والتغطية من قبل قوات الاحتلال عليها؟
4: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن كما أشارت سلمى، هجمات واسعة للمستوطنين، بينما تعلن قوات الاحتلال اليوم انتهاء مناورات عسكرية في الضفة، تحديدا هذه المناورات في محيط جنين وفي الخليل في شمال وجنوب الضفة الغربية. هنا أجرت قوات الاحتلال مناورات، طبعا شاركت فيها القوات الجوية وشاركت فيها أيضا قوات برية. كما تلاحظون هذه المناورات، قالت قوات الاحتلال إنها القيام بعمليات مركبة ومتعددة المهام داخل الضفة الغربية. وطبعا نحن نرى الإجراءات الاحتلال تشمل المداهمة، الاعتقال، تشمل كل هذه الإجراءات التي نراها. طبعا بالتزامن مع ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق. في قصر اليوم 13 على التوالي ما يزال المستوطنون يحاصرون منازل لفلسطينيين في محاولة لضمها إلى مستوطنات. أيضا في بيت فورك هنا قام المستوطنين بهجمات على الفلسطينيين بغطاء من قوات الاحتلال. عندما نتحدث بغطاء من قوات الاحتلال هنا لدينا بيانات من منظمات Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، وحتى من الأمم المتحدة، كلها تؤكد أن قوات الاحتلال لم تعد فقط تغطي وتمنع العقاب عن هؤلاء المستوطنين، بل هي تؤمن لهم أيضا الحماية وتؤمن لهم التغطية للقيام بكل هذه الاعتداءات التي نتحدث عنها. أيضا في جنين كانت قوات الاحتلال قد أعلنت اليوم في حي المصاروة قتل فلسطيني بدعوى أنه حاول إجراء عملية طعن. طبعا سمعنا مراسلنا تحدث عن استشهاد فتحي خازم، وطبعا في هذا الحي داخل جنين إسرى عملية واسعة لقوات الاحتلال، وطبعا كان قد خسر 2 من أولاده سابقا، وله بنت أيضا معتقلة في الأسرى في سياق الأسرى مع لدى قوات الاحتلال. في القدس والخليل أيضا عمليات المستوطنين لم تنتهي بعد. نتحدث عن قيام في شعفاط في شمال القدس، أحد المستوطنين قام برش شاب فلسطيني بالغاز وأحرق وجهه. طبعا في خربة حمروش في سعير شمال الخليل نتحدث عن عمليات واسعة، مستوطنين يقومون بإحراق منازل، إطلاق رصاص، حتى الآن استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين وإصابة آخر في خربة حمروش، بينما تتواصل هذه الاعتداءات بشكل دائم ومستمر. طبعا هناك عمليات أخرى في محيط الخليل، في مسافر يطا، في عدة مناطق اقتحامات المستوطنين متزايدة، وطبعا نسبتها ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة بنسبة عالية جدا بسبب في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل والتي تدعم حركة الاستيطان داخل الضفة الغربية. سنعود إلى سلمى لتحليل كل هذا المشهد.
0: شكرا لك محمود الزبق على الخارطة التفاعلية. عميد حسن، كيف تبني قوات الاحتلال مع ذراعها من المستوطنين استراتيجيتها العسكرية لمهاجمة القرى والمناطق الفلسطينية في الضفة؟
5: نعم، بداية وكما تفضلت سيدة سلمى، هناك استراتيجية يتم تطبيقها. المسألة ليست مسألة معالجات أمنية لأحداث تحصل هنا أو هناك بين الفلسطينيين والمستوطنين المنتشرين، والذين كما تفضلت يقومون بدور مهم في هذه الاستراتيجية بوظيفة متوازية مع العمل الأمني الإسرائيلي الذي يخدم أيضا هذه الاستراتيجية، وعنوانها وهدفها الأساسي هو يعني تحقيق تحول بنيوي في طبيعة الضفة الغربية، تحول في التوزع الجغرافي للكتلة الفلسطينية وللمستوطنين، وتغيير في يعني قنوات الاتصال والطرق التي تصل المستوطنات الجديدة والتي تنشأ بين بعضها، وتفكيك عقد الطرق والتواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية. فإذا هناك عملية قلب للمشهد الجغرافي الحضاري أو الحضري إذا صح التعبير، بين المشهد الفلسطيني الأساسي إلى مشهد آخر يربط بين المستوطنات في كل هذه المناطق. طبعا هنا التركيز سيدة سلمى كان بداية في منطقة شمال الضفة الغربية، الآن يعني يمكن الحديث من خلال هذه العمليات إلى التركيز على منطقة رام الله، بيت لحم، القدس. فإذا هناك تطوير للاستراتيجية التي ذكرتها حضرتك باتجاه منطقة الوسط في الضفة الغربية.
0: عميد حسن، ما حاجة إسرائيل لأن تجري مناورات كهذه المناورات التي تحدثنا عنها بالضفة، في منطقة شمال الضفة وفي أيضا جنوبها، حكت سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات وركزت على الدفاع عن المستوطنات واشتركت فيها وحدات برية وسلاح الجو أيضا؟
5: الحاقا للمناورات أريد أن يعني أقتبس ما قاله رئيس أركان جيش الاحتلال، أن هذه المناورات هي استعداد للمعركة التي ستكون وليست يعني للمعركة التي حصلت والتي كانت. فإذا هذه المناورات تحاكي عمليات إسرائيلية مرتقبة متوقعة في سواء في الضفة الغربية أو حتى في جنوب لبنان، لأن هناك حديث أيضا أو هناك تقارير إسرائيلية تحدثت عن في هذه المناورات التي قامت بها إحدى كتائب لواء نحال في منطقة شبيهة بجنوب لبنان أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي هي أيضا في جزء من هذه المناورات هو استعداد لعمليات برية في جنوب لبنان كما قالت تقارير إسرائيلية، بالإضافة إلى طبعا الاستعداد للقيام بعمليات أوسع وأعلى مستوى في العمل والعنف العسكري في الضفة الغربية. لماذا؟ لأن هذه المناورات تسعى إلى التنسيق بين إلى التدريب على التنسيق بين وحدات متعددة الاختصاصات، وهذه طبيعة الوحدات التي تعمل في الضفة الغربية. لا يوجد يعني كتلة عسكرية واحدة تعمل في الضفة، هناك تجميعات من وحدات هندسية التي تقوم بالتدمير وإزالة الألغام، وهناك وحدات أمنية مخابراتية تنشط في البلدات والقرى في الضفة الغربية وتقوم بالاعتقالات، وهناك أيضا وحدات طبعا خاصة، بالإضافة إلى مسألة المسيرات العامل المستجد الذي يستعد إليه جيش الاحتلال سواء في الضفة أو في جنوب لبنان، وهي المسيرات التي تعمل على الألياف الضوئية.
0: بناء على هذه المناورات وهذا المشهد العسكري وهذه الاستراتيجية، ما هي برأيك السيناريوهات العسكرية المقبلة عليها قوات الاحتلال في الضفة هي والذراع من المستوطنين؟
5: واضح أنهم ماضون في تنفيذ استراتيجيتهم، يريدون يعني كما هو واضح على الخريطة هنا، يريدون تفكيك كل هذه المناطق الفلسطينية، بدءا مثلا من إقامة الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة بين جنين ونابلس، بين جنين ورام الله وبيت لحم. هناك حديث عن إقامة مشروع E1 في محيط القدس، وهذا كله يتم اختيار هذه المستوطنات بعناية وبشكل يعني دقيق وفقا لمصلحة السيطرة الأمنية. يقوم هذا الخيار بدفع من القوى الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين، والعمل الذي يقوم به المستوطنين، العنف الذي يقوم به المستوطنون بالتوازي. فإذا الغاية هم ماضون، السيناريو يعني السيناريو الذي نحن أمامه الآن هم ماضون في هذه الاستراتيجية التي بدأتها هذه الحكومة منذ أن وصلت، وتطور العمل يعني التخريب الأمني إذا صح التعبير من قبل، أو الاعتداءات من قبل المستوطنين، والعمليات الأمنية والتشدد الأمني من قبل القوات الأمنية الإسرائيلية، وصولا إلى زرع مستوطنات جديدة، إحكام السيطرة على الطرق والمفاصل، تغيير الواقع الجغرافي. حتى الآن هذا السيناريو هو الذي الأكثر ترجيحا أن يستمر ويبقى.
0: عميد حسن، كيف يبدو تبادل الأدوار والتخادم ما بين مستوى المستوطنين المسلحين وبين جيش الاحتلال خدمة لهذه الأهداف؟
5: تماما، سأنطلق من مثال في بلدة قصرة، حيث حصلت في محيط جنين، حصلت
0: قضاء نابلس
5: في محيط نابلس، حيث حصلت المشكلة مؤخرا أو الحادثة. هناك مستوطنة زرعت بشكل حرج جدا بالقرب من قصرة، وهذه المستوطنة أو هذا التجميع الاستيطاني الذي شرع لاحقا، وهذه هي سياسة على كل حال، هذه المستوطنة هي التي أدت إلى يعني انطلق منها المستوطنون وهاجموا الفلسطينيين في مناطقهم، وأدى إلى هذا الإشكال الأمني الكبير، مما سعى يعني أدى إلى تدخل القوى الأمنية الإسرائيلية التي تكامل عملها. وهنا بيت القصيد، يعني يتكامل عمل القوى الأمنية الإسرائيلية مع العنف الذي يقوم به المستوطنون لخلق واقع جديد وفرض ظروف جديدة.
0: شكرا.
5: طبعا يعني ترتكز على المداهمات والاعتقالات وتغيير الظروف الجغرافية والتمركز الإسرائيلي وللمستوطنات في هذه المناطق.
0: شكرا لك عميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة. في الشأن اللبناني، ففي ظروف صعبة وفي ظل استهداف إسرائيلي ممنهج، ظلت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل تعمل لنحو نصف قرن، ومع القيود على حركتها بل ومحاولة طي صفحتها مع نهاية تفويضها الأممي، تساؤلات عديدة ترافق ما بعد هذه القوة والخيارات المطروحة. مسار اليونيفيل وخيارات ما بعدها في تقرير لعبد القادر عراضة.
6: اليونيفيل، القوة الدولية في لبنان، شكلت لفترة مؤقتة لكنها الآن تطوي عامها 48. قبل نحو 5 عقود، عام 78، تجتاح القوة الإسرائيلية جنوب لبنان، أصدر مجلس الأمن الدولي حينها قرارين، طالب الأول إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأسس القرار الثاني القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل. ثلاث مهام رئيسية حددت لها: التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في الجنوب. ولادة قوة اليونيفيل كانت في مشهد لبناني معقد، وفي قلب حرب أهلية مستعرة تقطع في ساحتها لاعبون كثر على رأسهم إسرائيل. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وفرضها حزاما أمنيا جنوبي لبنان، أصبحت أجزاء من منطقة عملية اليونيفيل نفسها تحت الاحتلال. ثم جاء انسحاب إسرائيل في مايو أيار 2000 من معظم جنوب لبنان بعد احتلال دام نحو عقدين، ليصبح لليونيفيل دور مختلف. رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو ليس حدودا دولية جديدة، يمتد قرابة 120 كيلومترا على طول الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأصبح من أهم أدوار اليونيفيل مراقبة هذا الخط ومحاولة منع الخروقات والتصعيد عبره. لكن حربا جديدة في يوليو تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله منحت القوة الدولية دورا أكبر. أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1701. لم تعد مهمة اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق فقط، بل أضيف إليها مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومرافقة ودعم الجيش اللبناني أثناء انتشاره في الجنوب، والمساعدة في جعل المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطان خالية من السلاح. وأضيف عنصر جديد تمثل في قوة بحرية أممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل. ومداك أصبح القرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل. وإجمالا تعمل اليونيفيل في مساحة تقدر بنحو 1060 كيلومترا مربعا بين نهر الليطان والخط الأزرق. مقر قيادتها في الناقورة على الساحل، ولها نحو 50 موقعا داخل منطقة العمليات، وتضم حاليا نحو 7500 جندي من 47 دولة. وعلى مر هذه السنوات تعاملت إسرائيل مع اليونيفيل باعتبارها جزءا من المشكلة. طالبتها خلال حربها عام 2024 بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي، وتعرضت مواقعها للاستهداف الإسرائيلي، وقتل عشرات من جنودها، عدد منهم في استهدافات إسرائيلية مباشرة. ومع الوقت تكشف رهان إسرائيل على طي صفحة اليونيفيل كنموذج أممي يعمل في لبنان. أحدث فصول الحرب السياسية التي شنتها إسرائيل على قوة اليونيفيل كان القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2790، وصدر في أغسطس من العام الماضي، كما رسم نقطة النهاية لهذه القوة ودورها، حيث أقر آخر تمديد لتفويض اليونيفيل بموعد نهايته العام الجاري، وبموجبه توقف عملياتها ثم تقوم بانسحاب منظم وآمن يمكن أن يمتد حتى عام كامل. ومع جولة جديدة للحرب عام 2026 واحتلال إسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية وجود اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. أما اليونيفيل نفسها فأعلنت في أحدث مواقفها التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان، لكن ما هو البديل؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح أمام مجلس الأمن في يونيو حزيران الماضي ثلاثة خيارات تتضمن حضورا أمميا عسكريا جديدا تراوح قوته بين نحو 2000 و5500 جندي. واقترحت ألمانيا بحث قوة ذات تفويض أوروبي تمنع الفراغ بعد اليونيفيل. وبرز مسار ثالث أكثر حساسية ارتبط بوضع آلية تحقق دولي مما يقوم به الجيش اللبناني داخل الجنوب، وإزالة أسلحة حزب الله، ورشحت لها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. جاءت اليونيفيل قبل نحو نصف قرن لمراقبة انسحاب إسرائيلي، وبعد كل هذه المدة قد تغادر في وقت لا يزال فيه الانسحاب الإسرائيلي نفسه جزءا من المشكلة، بينما يدخل لبنان وجنوبه معادلة أمنية جديدة.
0: وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الضغط الاقتصادي على إيران من استهداف طهران مباشرة إلى التهديد بمعاقبة أي دولة أو شركة أو مؤسسة مالية تساعدها على تصدير النفط أو إبقاء قنواتها التجارية والمالية مفتوحة من دون أن يحدد بعد طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة. تفاصيل أكثر مع يوسف خطاب.
7: تمتلك واشنطن أدوات للعقوبات الاقتصادية تستهدف الناقلات والمصافي وشركات الشحن والواجهات التجارية والمصارف، إضافة للعقوبات الثانوية التي قد تحرم المؤسسات الأجنبية من الوصول للنظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع جهات إيرانية معاقبة. يبدو أن الصين تمثل الاختبار الأصعب بالنسبة لواشنطن، لأنها تستحوذ على الحصة الكبرى من صادرات النفط الإيرانية، إذ اتجه إليها أكثر من 80% من الخام الإيراني المشحون بحرا بمتوسط نحو 1,380,000 برميل يوميا في 2025، بينما تقدر وزارة الخزانة الأمريكية حصة الصين بنحو 90% من إجمالي صادرات إيران النفطية. المشكلة لا تقتصر على الصين، لأن بعض صادرات إيران من الطاقة تمر عبر حلفاء واشنطن أنفسهم، فالعراق على سبيل المثال يدفع نحو 4-5 مليارات دولار سنويا مقابل الغاز الإيراني. الانتقال لمعاقبة المصارف الصينية الكبرى ربما يحمل مخاطر أكبر، لذلك اكتفت وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن بتحذير بعض البنوك عوضا عن فرض عقوبات مباشرة عليها. أما الإمارات قبل أن تعلن هذا الأسبوع قطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، فقد كانت من أبرز شركاء طهران التجاريين، ففي عام 2024 جاءت أكثر من 30% من واردات إيران من الإمارات بقيمة بلغت حوالي 21 مليار دولار. تركيا تحصل على ما يقرب من نحو 13% من الغاز من إيران، ما يجعل القطع الكامل للعلاقات الاقتصادية مكلفا لهذه الدول. الدول الأكثر ارتباطا بالولايات المتحدة على ما يبدو تصبح أكثر قابلية للاستجابة للضغط. الهند مثال واضح على إثر العقوبات، إذ هبطت تجارتها مع إيران من نحو 17 مليار دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من 1,630,000,000 دولار في 2025-2026 بانخفاض يتجاوز 90%. ومع أزمة الإمدادات عادت بعض شحنات الخام الإيراني، وبلغت تقديرات كيبلر الأولية نحو 276,000 برميل يوميا حتى منتصف إبريل 2026، قبل أن تستقر بيانات الشهر الكامل عند نحو 133,000 برميل يوميا. إذن العقوبات الأمريكية تستطيع رفع كلفة التجارة مع إيران، لكنها يصعب أن توقفها تماما. فالهدف الواقعي لواشنطن ليس إغلاق كل منفذ أمام إيران، بل جعل بيع النفط ونقل الأموال وتمويل التجارة أكثر تعقيدا وكلفة.
0: إلى اللقاء.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحامين.

0: كما تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
2: حول

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن كنز الإصلاح. كنز الإصلاح، كنز الإصلاح، ذلك الكنز العظيم الذي به يصلح أمر الدنيا والآخرة. ثلاثة مقاصد لأجلها خلق الله عز وجل هذا الكون العريض الفسيح، لأجلها خلق الإنسان، لأجلها أنزل الكتب، لأجلها أرسل الرسل، لأجلها جعل الحساب وجعل الثواب وجعل العقاب. يا ترى ما هي؟ أما الأول فتوحيد الله عز وجل، وأما الثاني فالخلافة على هذه الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة. أما الثالث فهو إعمار الأرض، فالله عز وجل استعمرنا في هذه الأرض، طلب منا أن نعمر الأرض. وسورة البقرة تتحدث عن الإصلاح، تتحدث عن الإصلاح. كيف؟ بدون إصلاح لا يمكن أن يكون هناك إعمار الأرض، بدون إصلاح لا يمكن أن تتحقق مهمة الإنسان في توحيد الله عز وجل. بالعكس، راح يكون في إفساد، والإفساد والفساد هو عكس الحقيقة الأولى التي لأجلها خلق هذا الكون وخلق الإنسان. سورة البقرة العظيمة التي تحدثت عن كل شيء في هذه الدنيا، تحدثت عن الإصلاح وتحدثت عن الإفساد. ولكن هل الإفساد نقصد به إفساد معنوي يتعلق بالأخلاقيات أو يتعلق بالدين أو كالظلم وقطع الأرحام وأكل أموال اليتامى وغير ذلك؟ وهل الإفساد فقط هو هذا؟ هل الإفساد بمعنى أن لا يحقق الإنسان المهمة التي لأجلها خلق في هذه الأرض؟ هل الإفساد ينحصر فقط في الشعائر التعبدية والتقصير فيها أو عدم أدائها؟ أم أن الإفساد والإصلاح له معنى واسع؟ الإفساد والإصلاح في سورة البقرة وفي سور القرآن العظيم تمتد لتشمل مختلف مظاهر الحياة. من أكبر شيء اللي هو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، هذا أكبر إفساد على وجه الأرض، إلى أقل الأشياء، إلى حتى ربما قد يصل إلى رمي ورقة في الشارع، هذا من الإفساد في الأرض. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أصلح الأرض، وهب المواهب، سخر الأرض، سخر السماء، سخر الأنعام، أجرى البحار والأنهار، وأعطاها كل هذه الأشياء والموارد في البيئة. أعطاها لمن؟ للإنسان. أتراه ليعبث بها؟ لا. أتراه ليفسد فيها؟ لا. أتراه ليلوث البيئة؟ لا. ما هكذا الإنسان، الإنسان المسلم الذي تربيه آيات القرآن، الإنسان المسلم الذي يصنع على هذه الآيات العظيمة في كتاب الله، ليس بالمفسد في الأرض، لا إفساد معنوي ولا إفساد حسي كالذي ذكرنا. سورة البقرة حوت أشكالا مختلفة من الإفساد، ففي أوائل الآيات، أوائل سورة البقرة، في الآية حتى البعد العاشرة مباشرة، الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. القرآن يتكلم عن المفسدين، عن المنافقين الذين نذروا حياتهم للإفساد في الأرض. هؤلاء حتى وإن قيل لهم ووجهوا بالحقيقة أنكم تفسدون قالوا إنما نحن مصلحون. ثم تحدث عن فئة أخرى فقال عنهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كل الإفساد معنوي وحسي. ثم تأتي الآية العظيمة التي تبين مهمة الإنسان على هذه الأرض، يقول فيها الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. سفك الدماء، الدمار، التخريب بكل أنواعه، حتى ولو كان بقلع شجرة، من مظاهر الإفساد. وما أتى بنا الله عز وجل على هذه الأرض لنفسد فيها. صورة أخرى من صور الإفساد في سورة البقرة، يقول فيها الله عز وجل: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحديث هنا عن التبذير، تبديد الموارد الطبيعية، رمي الأكل الزائد، خاصة في نهار رمضان أو في شهر رمضان. الإنسان بطبيعة الحال حين يصوم في النهار يعتقد أنه حين يفطر سيأكل كل شيء، فماذا تكون النتيجة؟ زيادة وتعدد في ألوان الطعام في الوقت الذي هناك عشرات الألوف من البشر على الأقل في العالم يعانون من الجوع والنقص، وترمى فضلات الطعام أو ما يتبقى من الطعام. ليس هذا من الإفساد؟ هذا من الإفساد، هذا تبديد، هذا تبذير، وهو منهي عنه قطعا. لا فرق في ذلك بين تقصير في عبادة أو شعائر تعبدية وبين هذا. كل هذه الشعائر تدخل ضمن العبادات. إذن حتى الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى الحفاظ على الموارد الطبيعية. ولذا الله عز وجل في سورة البقرة يتحدث عن مختلف الممارسات السلوكية من إفساد وإصلاح، حتى المجتمعي، حتى الاجتماعي. يقول الله عز وجل هكذا صراحة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يتحدث في سورة البقرة العظيمة عن الإصلاح كسلوك اجتماعي، فمن خاف من موص، الإنسان حين يوصي عند وفاته جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الإصلاح هنا سلوك، سلوك اجتماعي، سلوك بين أفراد الأسرة الواحدة، سلوك في تبديد الخلافات. يتحدث عن آية اليتامى التي تحدثنا عنها سابقا، فيقول: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أكل أموال اليتامى نوع من الإفساد. يتحدث عن ممارسات خطأ في المجتمع ثم يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يتحدث عن أشياء متعددة، يتحدث حتى عن الأسرة فيقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولكن هل الإصلاح بالفعل هو كنز من أعظم الكنوز؟ كيف؟ أما في الدنيا فالإصلاح ينجي المجتمعات وينجي الأفراد من وباء الهلاك والتدمير. كيف؟ يقول الله عز وجل في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كان الأهل، أهل هذه القرية، في صلاح وإصلاح لا يمكن أن يقع عليهم الهلاك. فالله عز وجل عدل، ومن تمام عدله أنه لا يعذب هكذا بدون سبب أو قانون أو فعل. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مطلق الفساد، فساد معنوي وفساد حسي. وفي سورة البقرة يقول أيضا: وإذا تولى، يتحدث عن نوعية من الناس، الألد الخصم الذي يخاصم ويفسد في الأرض ويوقع النزاع بين البشر والخلافات والعداوات، يمشي بالنميمة، هذا إفساد. نقل الأخبار والشائعات، هذا إفساد. هذه المظاهر والسلوكيات التي أحيانا كثيرة ما عدنا نعطيها في حياتنا ذاك الاهتمام، الدين والقرآن يعتبرها قضية أساسية في الدين، لا يمكن أن تنفصل عن العبادة. العبادة في حفظ اللسان، العبادة في الكف عن الأذى، العبادة في الكف عن الكلام بما ينفع وما لا ينفع، هكذا الدين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم ماذا؟ الدين العظيم الذي جعل للطريق حق، الدين العظيم
الذي جعل من آداب الطريق أن من نحى أذى عن الطريق فقد قام بصدقة، حيث قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا الدين بالمقابل بمفهوم المخالفة، إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أليس رمي الأذى في الطريق سيئة؟ ما هذه الممارسات غير الحضارية التي باتت تحكم مجتمعاتنا اليوم؟ ما هذه الممارسات التي باتت تحكم كثير من تصرفات المسلمين، حتى في البقاع الطاهرة المقدسة، حتى في البقاع التي ينبغي أن تكون شعارا للنظام الإسلام في النظافة والحرص على النظافة؟ من المعروف أننا في شهر رمضان الكل يحرص على العمرة في رمضان، شيء عظيم. أين الممارسات؟ أين ممارسات الإصلاح في هذا العمل؟ كيف هم من يذهبون إلى هذه الأماكن المقدسة؟ هل بالفعل أصبحنا نحن كمسلمين نقدم للعالم بأسره أنموذجا لتعاليم الإسلام في حضارته وثقافته وتعاليمه؟ أم أننا أصبحنا نعاني من الإزدواجية في كل شيء؟ نقف نريد أن نصلي ونؤدي العبادة في أطهر مكان، شيء عظيم رائع، ولكن العبادة لا تنفصل عن الطهارة، بل الطهارة شرط من شروط الصلاة. الطهارة في المكان، الطهارة في القلب، الطهارة في الجسد. أين تلك الطهارة والنظافة في مجتمعاتنا؟ هل أصبحت عملية إلقاء الأذى والقاذورات والأوراق ولو حتى من نوافذ السيارات، هل أصبحت سمة غالبة في مجتمعاتنا؟ قد يقول قائل وهو مخطئ، وما دخل الدين في ذلك؟ الدين والقرآن إن لم يدخل في هذا ففي أي شيء يدخل؟ الدين ليس كلمة تقال باللسان، الدين ليس مجرد اعتقاد. القرآن وسورة البقرة تعلمني أن لا انفصام في حياتي بين ما أؤمن به وبين واقع وسلوكي، بين دين أؤمن به يأمرني بالصلاة ولكنه أمرني بالنظافة كما أمرني بالصلاة. فليكن في رمضان بداية لصفحة جديدة من تطبيق نماذج الإصلاح في مجتمعاتنا، فكلنا مسؤول عن رعيته، كلنا مسؤول عن مشروع الإصلاح في ذاته وأسرته ومجتمعه. غدا بإذن الله نلتقي مع كنز جديد من كنوز القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكمبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04-784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
4: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown, big on vitamins, mega on savings.
4: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: يا هلا بليلة لجانا نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
7: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
4: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
8: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
9: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
8: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
9: شو يعني كل شي؟
8: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
9: في عندهم دواء بالصيدلية؟
8: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
9: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
8: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
9: تفتح كل يوم؟
8: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
9: شو العنوان؟
8: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
9: والتليفون
8: 9644-8727.
9: All دواء.
8: يا سلام.
4: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl للاتصال 9759-8855.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أذكار المساء. أذكار المساء.

واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا.

نحن خلقناهم وشددنا أسرهم

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي. لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام هيكون عن مسألة مما عمت به البلوى في هذا الزمان، وهو من أكثر ما شدد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يغرسه في نفوس الصحابة. زمننا زمن اختلاط للأسف، الحمد لله يعني على كل حال، لكن الإنسان يعني بلغ زمنا اختلط فيه الحلال بالحرام جدا جدا، وأصبح نادر جدا من الناس اللي بيتحرى الحرام في مطعمه ومشربه وملبسه. هذا أمر أصبح نادرا جدا، حتى ترى الرجل يقول لك يا عم احنا لو ما هو بصينا بقى في كل حاجة في الحلال والحرام مش هناكل عيش. يا تسمعها كتير تقول له يا عم الله يبارك لك الحاجة الفلانية حرام، مش بقول لك فيها شبهة، وإن كان حتى فيها شبهة فالمفترض منك كواحد يحب الله ورسوله إنك تتركها، لكن هو لا، ما يقول لك يا عم ما شاء الله لو قعدنا نبص كده للحلال والحرام مش هنشتغل. الأمثلة على ذاك أنا لو فتحت في الأمثلة من دلوقتي هناخد معاد وقت الدرس وضعفينه، لا وأضعاف أضعاف معاه أمثلة يعني لا حصر لها، لا تكاد تحصي لها عدا. لكن خير القول قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا النهاردة بنتكلم عن منزلة في الدين اسمها منزلة الورع. منزلة الورع، منزلة الورع من أعلى منازل الإسلام، من أعلى مراتب الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس. وروي عنه صلى الله عليه وسلم يعني راه يعني مرفوعا بعض أهل العلم، وقال بعض الناس أنه موقوف على عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم الورع. وقالت عائشة نفسها رضي الله عنها: إنكم تتركون أفضل العبادة هي الورع. الورع ده منزلة في الدين عظيمة لا يبلغها أحد ويحرص عليها أحد ويتحراها أحد إلا ويبلغ منازل في الدين لا يبلغها غيره ممن لا يتورع. ولذلك إبراهيم بن أدهم كان كثيرا ما يقول: ما أدرك من أدرك إلا لما عقل ما يدخله في جوفه. حدش بلغ في الدين مبلغ ارتفع لمنزلة معينة عند الله عز وجل إلا لما ركز مع اللي بيدخله جوفه، مع اللي بيطعمه ويشربه. ما أدرك من أدرك إلا إيه؟ إلا لما عقل ما يدخله في جوفه، يعني يكون مركز مع كل لقمة بتدخل بقه، مع كل شربة ماء بيدخلها فمه يكون مركز ده إيه؟ ده من حلال ولا من حرام ولا من شبهة ولا أنا ما بركزش. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل مما أكل، أم من حلال أم من حرام، مش مهم، هو احنا لو ركزنا مش هنأكل عيش. شوف كيف يدخل الشيطان على بني آدم، احنا لو ركزنا مش هنأكل عيش. سبحان الله، وهل جعل الله عز وجل رزقه في معصيته؟ وهل جعل الله عز وجل طعام الناس وشرابهم في عصيانه سبحانه وتعالى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي. والروع هو القلب خلاف الروع. الروع اللي هو ايه؟ ايوه الخوف. ايه الدليل؟ ايوه جدع، الناس تركز كده. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى. فلما ذهب عن ابراهيم الروع يعني الخوف، اما الروع هنا معناها القلب. ان روح القدس وهو جبريل عليه الصلاة والسلام نفث في روعي، يعني ألقى في قلبي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني أجملوا يعني اجمع سبل طلب الرزق الحلال، اسلك الطريق ده والطريق ده والطريق ده، وسعة ما تقفش وكد وأجملوا في الطلب. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عمر ما كان الحرام سبيل لرزق أبدا، والله عمر ما كان سلوك طريق فيه معصية لله وإغضاب لله طريق لتحصيل رزق من الدنيا أبدا والله. بل بالعكس، الإنسان إذا سلك الطرق الحلال وصبر عليها يؤتيه الله عز وجل أضعاف أضعاف ما آتى هذا الرجل الذي أتاه من الحرام، إلا رجلا واحدا سلك طريقا من حرام فوسع الله عليه. دائما اللي بيسلك طرق الحرام بيضيق الله عز وجل عليه، واللي بيسلك طرق الحلال بيوسع الله عز وجل عليه. ده مش بقول كده من باب ان احنا بس ندعو الناس للحلال ونحجبهم عن الحرام ونحجمهم عنه وندفعهم عن هذه الطرق، لا، ده رب العالمين هو اللي بيقول كده. بيقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إلا رجلا واحدا سلك طريقا من حرام فوسع الله عز وجل عليه وفتح له من أبواب الرزق وغرق فيها. دي شبهة عند كثير جدا من الزمان، لأن أنا ما أتكلم أقول يا جماعة ما حدش يسلك الطريق الحرام عشان الحرام أخر شؤم ولا يأتي بالرزق، والحلال هو الذي يأتي بالرزق. تقول لي يا عم ده كلام مش صح، اللي جنبنا لا يتاجر إلا في الحرام، وعنده بدل السيارة سيارات وبدل العمارة عمارات، ويعني يعيش في رغد ورفاهية. هذا أسوأ الناس حالا، من سلك طريق حرام فلم ينتبه لتحذيرات الله عز وجل له ولا لرسائل الله سبحانه وتعالى له، وفتح على نفسه كل الأبواب ففتح الله عليه، ده معناها أن الله عز وجل تركه، رفع يد عنايته عنه. وما أسوأ حظ هذا الإنسان، يعني يعني يعني ما الظن بهذا الإنسان الذي رفع ربه عنه يد عنايته. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خد، مش انت عاوز فلوس؟ ما يكفيك وزيادة، عاوز ايه؟ ما تشتهي من الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. تبقى انت فرحان جدا، يبقى بيتاجر في السيارات ويبقى عارف ان هو بيخدع وبيغش الناس، وتلاقي بدل ما كان بيتاجر في نوع رخيص رديء بدأ يبقى عنده سيارات بملايين الجنيهات، وهو بيتاجر بالربا والعياذ بالله، وهو بيغش الناس ويخدعهم، وهو لا يراعي حلالا او حراما في تجاراته. يبقى عنده بقى بدل معرض معارض. بعدين حتى إذا فرحوا بما أوتوا، الحمد لله كنا بنتاجر في الفيت، الوقت عندنا بي ام، بدل ما كان فيت واحدة بس فواقفة فقيرة في الشارع

هذا واحد. وهذا أسوأ حال يصل إليها أي إنسان. خذ بالك ما حدش بيدخل طريق حرام. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أي حد بيدخل طريق كده في شبهة طريق ما هوش مظبوط، هتلاقي رب العالمين سبحانه وتعالى يرسل له نداء بعد نداء ورسالة بعد رسالة ويبتلى فيه وفي من يحب، ويخسر خسارات متتالية، ويجد شؤم رزقه الحرام في كل شيء حوله، كما قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي. هم أخوانا لما عدتهم من المعصية، لما بضاعتهم من المعصية كانت قليلة، كانوا يعرفوا لا لا دي بسبب معصية. أنا عارف. أما لما الواحد فتح وما كان إيه ده، وأنا ليه أصلا في إيه، وش معنى يعني ليه أقدم على باب يغلق في وجهه، أقدم على باب آخر يغلق في وجهه. وبعدين هم لا كانوا يدركوا ده كويس جدا، ويعلموا أن الإنسان ما دام مقيما على طريق الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليه من أبواب الخيرات في الدنيا والآخرة ما لم يكن يتخيله أبدا. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. شوف عبد الرحمن بن عوف إخواننا لما أتى المدينة وكان أفقر أو من أفقر الناس، وعرض عليه العروض المغرية. شوف الورع، وإحنا لما بنتكلم عن منزلة الورع ومرتبة الورع مش بنتكلم عن شيء كده عبادة ينبغي أن الناس تحرص عليها وكذا وخلاص. هذا شيء كان متأصل في نفوس الصحابة، كانوا رجالة ما كانوا يقبلون منة من أحد، كانت نفوسهم وشخصياتهم قوية جدا. قضى الله عز وجل علينا فقرا وقلة ذات يد وضيق حال ومعيشة، الحمد لله راضين. ايه المشكلة يعني؟ ما ناكل جبنة، ايه الحوار يعني؟ هنموت والله ما هنموت ولا حاجة، هنعيش ورب العالمين سبحانه وتعالى بكرة يغنينا وينعم علينا، مش مسرعين على الدنيا ولا حاجة يعني. وبعدين يعرض على عبد الرحمن بن عوف عرضا مغريا جدا، يعرض عليه زوجة وأموال طائلة. سعد بن الربيع كان من أغنى أهل المدينة، فيعرض عليه هذا العرض المغري المذهل. وبعدين يقول له خد بالك ده هيتزوج ببلاش، وزوجة هو الذي يختارها قبل أن تنزل آية الحجاب. فيقول له انظر أحبهما إليك أطلقها، وفإذا انقضت عدتها تزوجتها. شوف الأخوة الصادقة من سعد، لكن العفة النفس، عفة النفس وقوة الشخصية والورع والقناعة. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. طب وليا هنروح السوق ونسلك سبل الحلال ونطلب الرزق من أبوابه الحلال التي أتاحها الله عز وجل لنا، والله يرزق ويوسع. فذهب عبد الرحمن فتاجر فربح فتزوج، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي مهيم، يعني كلمة تعجب، إيه ده لبس ما شاء الله. وعبد الرحمن بقى جاي متطيب ولبس عباية ما شاء الله جميلة وحاجة كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مهيم، يعني إيه ده يا عم ده. فقال له مهيم أتزوجت؟ قال له نعم. قال له وما أمهرتها؟ قال نواته من ذهب. ده دي حاجة برضو ايه يعني لا يفعلها فقير ابدا، دي يعملها واحد معافل القرش بدأ يجري في ايده. قال نواتا من ذهب. قال ما امرتها؟ قال نواتا من ذهب. قال اولم ولو بشاء. الشاهد شوف عبد الرحمن بن عوف كان يقول والله لقد رأيتني ولو رفعت حجرا لظننت أني أجد تحته ذهبا أو فضة. شوف دي بقى حتة صعبة جدا. يا رب ارزقنا يا رب الرزق. المشكلة أن الإنسان في هذه الحياة المادية بتاخد الدنيا إلى أنه أحيانا يظن أن الرزق من عند غير الله. الله يسلمنا ويعافينا. أحيانا في ظل ما الناس دورات في إدارة الأعمال وكيف تسيطر على عملك وتدير

إدارة الناجحة وتدير الموظفين عندك وإدارة التسويق وكيف تبيع منتجك ماشي. ده كله كلام ممتاز ممتاز ورائع جدا. لكن أحيانا مع الانغماس في هذه الأمور ويقول لك ده فلان عمل خطة مش عارف إيه وجاب بسببها، إخواننا ده كله كلام طيب، وده من ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، أسلك كل السبل. أنت بتبيع منتج، لا أسوق له، وتعلم إدارة اللي شغالين عندك عشان يعملوه يسوقوا له ويبعوه، واستعن بالله وشوف إيه اللي هيزيد جودة المنتج. ده كله كلام جميل، ده هذا ليس موطنه، لكن كثرة هذا الكلام على مسامعنا من اليمين من اليمين والشمائل بتخليك إيه ده؟ لا ده الموضوع بقى ما ليس كما كنت أظن. الموضوع مش مجرد ان انا بس اطلب من الحلال وخلاص، لان الدنيا دلوقتي اوسع من كده بكتير، لازم نفتح ابخاخنا لا، هذه هي الفتنة. اوعى تفتن، اوعى تفتن ان انت تظن مع كثرة المتربحين حولك والفاتحين على انفسهم ابواب الشبهات والحرام وهم في ساعة ورغد، اوعى تفتن بان هذا هو الطريق الصحيح. لا والله عمره ما كان طريق صحيح، هذا هو اسوأ الناس حالا، هذا اسوأ ممن سلك باب حلال فلم يرزق، او حلال فرزق، او حرام فلم يرزق. كل دول ان شاء الله ايه يعني، ان شاء الله الحلال طبعا ده باذن الله نؤمن له الرزق ان عجلنا واجلا، لكن اللي سلك طريق حرام ولم يرزق يقول اخي اتق الله، الله عز وجل ينذرك ويحذرك. أما الذي سلك باب حرام فرزق، ده مصيبته سودة، الآن وصل إلى مرحلة الاستدراج، ودي لا يصلها عبد إلا لما يكون يعني خلاص قد نفدت كل رصائده ورسائله ويعني وعناية الله عز وجل ورعايته له، خلاص رفع الله عز وجل يديه عنه وتركه. الله يسلمنا ويعافينا. وكم من إنسان في زماننا قد وقع في هذه المرتبة والعياذ بالله، وقع في مسألة أنه هو بيتاجر في الحرام وفاتح على نفسه الباب وما بيعتبرش ما بيتعظش، والله عز وجل فتح له ووسع عليه وهو فيش مشكلة. وسمعتها من أكثر من إنسان، ما احنا بقى لو ركزنا في الحلال والحرام مش هناكل عيش. إنا لله وإنا إليه راجعون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، والله يا أخوانا كبرت كلمة تخرج من أفواههم. أنت تدعي أن الله عز وجل لا يرزق إلا من سلك باب حرام، لا يرزق من سلك أبواب الحلال واقتصر عليها، والله كذبت وافتريت وأعظمت على الله الفرية. بل إن رزق الله عز وجل في الحلال. وأنا تعمدت أذكر لكم قصة عبد الرحمن بن عوف، تعرفين فيما روى أهل السنن عن عبد الرحمن أنه لما مات كان يجتمع عليه الرهط على ثروته، على ما كان عنده يقسمون ثروته بالفؤوس، يقسمون ثروة عبد الرحمن بالفؤوس، ويعجز الرهط عن يعني تقسيمة ما كان عنده من الذهب والفضة والثروات إن شاء الله تبارك الله. ولما يعني رأى عبد الرحمن ما كان فيه، ما كان يخدعه ولا يغريه عن الله والدار الآخرة، بل وضع له طعام يعني حسن ذات مرة، وضع له طعام حسن ذات مرة، فبكى بكاء شديدا وقال: مات عمار وكفن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مات عمار وكفن في كفن، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال: مات عمار وكفن في كفن إذا غطي به رجلاه بدا وجهه، وإذا غطي به وجهه بدت رجلاه، والله أرى أن نعيمنا قد عجل لنا في الدنيا. ثم يبكي عليه رضوان الله. دول ناس فهموا حقيقة الدنيا وعلموا أن غاية ما فيها أن تموت على حلال، قل هذا الحلال أو كثر، هذا هو الورع، هذا هو الورع، كن ورعا تكن أعبد الناس، ده الورع. أهل العلم مختلفين في تعريف الورع، قال بعضهم هو النظر في المطعم واللباس وترك
ما به باس ما ترك وترك ما به بأس. وقال بعضهم ودي دي خطيرة دي جميلة، وورد فيها حديث صححه البعض وضعفه البعض. قال بعضهم الورع هو ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. الورع إن اكتسيب الحاجة الحلال عشان ممكن تدخلك في حاجة حرام، ده الورع. إذن الورع مش مجرد نظر في رزق أنت بتكسبه، وظيفة أنت فيها أو تجارة أنت داخل عليها، لا، الورع في كل أمور الدنيا. خير دينكم الورع. إزاي؟ أنا عارف أن أنا لو دخلت على الفيس هقع في حرام، فهحذف الفيس، ده اسمه ورع. أنا عارف أن أنا لو دخلت على اليوتيوب هيأخذني مقطع إلى مقطع فيلقيني إلى مقطع ومنه إلى مقطع ومنه إلى مقطع ثم إلى مقطع ثم إلى مقطع، وهذا مفهوم ولا يحتاج إلى توضيح، وأنتم تعلمون أن هذه سياسة عمل مثل هذه المنصات أصلا بيشتغلوا على نظرية اسمها نظرية الغرز، أنه يغرز رجلك أن أنت دخلت في الفيديو ده فهذا موضع اهتمام بالنسبة لك، فيجيب لك حاجة بس إيه بس جذابة ملفتة أكتر بس في نفس المجال لسه ما خرجناش، فتروح انت فاضي وبعدين تروح للجذاب اكتر فيجيب لك حاجة جذابة اكتر بس مش في نفس المجال، في مجال حلو برضو بس لازق فيه، فتغرز فيقول لك بس انت وصلت هنا تعال بقى، فيجيبك لحدة ثالثة خلاص بقى نطلع للمجالات بقى اللي ايه بتاعتهم اللي هم بيحبوها، يقول لك تعال عم بص هنا، فيبدأ لك بالخفيف. سبحان الله. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ثم يأخذك منه إلى ما الله به عليم. وكم من إنسان كان أصل دخوله على مواقع الزنا والعياذ بالله محض فضول، محض فضول، هو بس عنده فضول، بس داخل فضول. 99% من اللي دخلوا المواقع دي دخلوا فضول، 99% من مدمنين نسأل الله السلامة النظر المحرم والمواقع الزنا والعياذ بالله 99% من اللي دخلوا فضول. وإيه ده؟ هو ده ترك مرتبة الورع. عشان كده أما عرفه البعض ترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، أنت عارف أنك أضعف مما تتخيل، وعارف أنك هذه الأمور تستهويك وتكذبك وتفتنك وانت لا تتورع، فتدخل فيقذفك مقطع الى مقطع وموقع الى موقع، فجأة 5 6 7 8 10 سنين، الله ده انا مدمن يا شيخ بقالي 5 سنين 8 سنين 10 سنين، يا نهار ابيض كل ده. ما هي كانت الدخلة، احنا كنا قلنا ايه المرة، مش احنا قلناها المرة اللي فاتت اظن، شافوا قلناها المرة اللي فاتت ولا في خطبة الجمعة، قلنا رب نظرة أورثت صاحبها الجلاجل، ده كلام ابن الجوزي، رب نظرة أورثت صاحبها الجلاجل. ممكن نظرة يا أخوان بسيطة خالص تجعلك تقضي بقية عمرك معذبا، تجعلك تقضي بقية عمرك تعاني الأمرين، تذوق المرار. ليه؟ انت تسهل، نعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها، اصبر وإلا فانتحر. انت اللي عملت في نفسك كده، هذا بما قدمت يداك، لا تلومن إلا نفسك، لم تتورع، لم تعلم قدر نفسك، لم تترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يبقى عارف انه لو فتح على نفسه باب الكلام مع خطيبته مثلا في التليفون هاي الدنيا هتفلت،
ولذلك يا جماعة بلاش نقعد نحذره يا ابني بلاش يقول لك لا أنا عارف أنا هظبط نفسي إزاي. يا ابني والله ولا أنت عارف ولا حاجة، ده كله كلام شيطان. لا أنا عارف أنا هظبط نفسي إزاي. فالكلام يجيب كلام، والكلام يجيب ضحك، والضحك يجيب تجاوز، والتجاوز يستمر ويطول، وبعدين نستسيغ التساهل، وبعدين التساهل ده يبقى مش بس في كلام، يبقى في خروج، وبعدين الخروج يبقى، والله المستعان. والخطوات لا تقف عند حد أبدا، والحل لذلك الورع، لأن كثير جدا من اللي بيقع في هذه الأمور بيقع فيها من طرق الحلال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني هو الحاجة دي حلال فش أي مشكلة، الحاجة دي حلال ما فيهاش أدنى مشكلة، لكن إيه اللي حصل؟ إن هو دخل منها وعارف إن هي هتكون باب لشر مستطير تاني. هذا لا يبلغ أن يكون من المتقين، لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هو ده الورع، هو ده الورع. الورع إنك ما تسلكش باب هو حلال يا عم وفيها مشكلة، بس أنت عارف إنه هيجيب حرام. تبقى عارف انك لو رحت المكان الفلاني قلبك هتعلق بنساء وهتنظر الى حرام، او انت متعلق بامرأة معينة اذا ذهبت الى هذا المكان قلبك سيزداد تعلقا بها، اهو ده مش ورع، وهذا طريق الى حرام، فهو حرام. اقطع الطرق، اعلم قدر نفسك، ما تحورش على نفسك. طول ما انت صريح مع نفسك وعارف انت ضعيف ازاي، وعارف انت قدرك ضئيل ازاي امام هذه الامور، طول ما انت هتسلم وهتبقى مية مية. طول ما انت مستأوي نفسك وعمل نفسك فيها السبع رجالة في بعض، طول ما انت وقوعك قريب قوي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هو ذا الورع، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا له تفسيران. تفسير الأول أن الشبهة أصلها ذاتها محرم، أنت شاكك هو ده حلال ولا ده حرام، لا لا لا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص الموضوع انتهى. انت شاكك لا لا لا، خلاص يا عم احنا يا سلام، دع ما يريبك، من الدنيا واسعة والحلال كثير، هي دي خلاص يعني اللي زنقت معنا، مع السلامة، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فدي ده التفسير الاول، ان الشبهة في اصلها حرام، او ان الشبهة ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ان بعض الامور احيانا تكون مشتبهة ومش حرام، بس هي سبيل لحرام، فانت هتقع في الحرام كده كده. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش ومن وقع في الشبهات يوشك ان يقع في الحرام، لا، قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هي كده. اخوانا والله العظيم نحن اضعف ما نكون، نحن لا نطيق صبرا امام الفتن ابدا، وانت لست اقوى من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا ابعد ما يكونون عن هذه الامور. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم. بعدين بقى المثل ده جميل، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. فيلا جميلة وطالع منها نبت كده فيه ثمار واوراق، بس متدلية برا الايه، برا هذا البناء او هذا سكن أو هذا الحمى. فالراعي بدل ما يرعى بعيد، لا، جاي يرعى قرب الـ قرب الـ قرب الحمى، أشجار قريبة والدنيا جميلة ومهيئة. فإيه اللي هيحصل؟ بقصد أو من غير قصد، شوية المعيز اللي هو مربيهم دول هيجوا جنب الحمى ويقعدوا يلقطوا منه ويأكلوا من الوراء وبتاع، فيكون حرام عليه. فكالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه،
هذا بالضبط ما تفعله أنت مع الله. وضع الله عز وجل لك أمورا محرمة وقال لك مش لا تفعلها، قال لك لا تقربها، اوعى تقرب، وانت مصمم انك تيجي كده حواليها، طب تمشي جنبها، طب تشوف شكلها من بره. كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، الا وان حمى الله محارمه، كل حرام في الشريعة حمى. وتذكره بهذا المثال، كل حرام انت مش هتقرب فيه الا ويكون وقوعك منه قريب قوي. ولذلك ابن الجوزي قال اعلم ان اعظم الفتن ايه، قلتها لكم اظن في الدرس اللي فات ولا قبل، قال واعلم ان اعظم الفتن ايه، مقاربة الفتنة. قال واعلم ان اعظم الفتن مقاربة الفتنة، وقل من يقاربها الا ويقع فيها. فأن ده أمر مقطوع به عند العقلاء، مش هتيجي أنت وتغير القاعدة. تورع واعلم قدر نفسك، واعرف أن الأمور اللي بتوقعك هتوقعك دلوقتي زي ما وقعتك امبارح، زي ما هتوقعك بكرة، هي كده، مش النهاردة خلاص عشان اكتسبت بعض الإيمانيات كده ولقيت إيمانياتك عالية خلاص بقى ندخل على المواقع ونشوف الدنيا كده ونشوف الأمور، لا هي مش كده، هتقع برضه لو لسه قارئ البقرة وآل عمران، هتقع برضه لو لسه جاي من عند الشيخ درس إيماني رائع، درس إيماني يعني جعل بقى قلبك في السماء، ها، وتروح تقعد، هتقع برضه عادي. اخوانا والله العظيم لا يعصم من ذلك إلا أن تعلم قدر نفسك وتتورع، بس موضوع أنت إذا فعلت ذلك سلمت وسلم لك قلبك، إذا لم تفعل ذلك بليت. ويا عالم متى سينتهي هذا البلاء؟ إشكالية أن الواحد ربما لا يتورع ويستسهل فيدخل في بلاء يظل معه سنين طويلة لا يكاد ينتهي منها، هي دي الإشكالية، ده البلاء اللي الواحد المفروض يبقى منتبه له ما يقعش فيه أبدا، لأنه لو وقع ما بيبقاش عارف للأسف هو يخرج منه إمتى. ده بقى خدوا بالكم، ده مش في مجرد بلاء النظر المحرم مثلا، وإن كان ده هذا يعني يعني يعني بلاء الزمان، نسأل الله السلام والعافية، ومن نجا منها فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك نجي. اللي هي تساهل مع هذا البلاء هياخد بالألم على وشه، هياخد يعني يعني يعني أكبر مقلب في نفسه في حياته، إن هو لم يكن حمل هذا البلاء أبدا. وكم من إنسان محترم جدا مؤدب جدا ولكنه بسبب التساهل وقلة الورع وقع في هذه الأمور. نعود فنقول الورع من أعلى مراتب الدين ومن أعظم منازل الدين، وهو الفاصل بين الإنسان الذي يريد أن يبلغ عند الله منزلة وبين من يعني لا يعني لا يبالي ولا يهتم، عادي مش فرقة معايا يعني. إيه المشكلة ناكل النهاردة من حلال بكرة جت شبهة، عادي يا عم الدنيا ضيقة والأمور. قال سفيان الثوري والله لو قمت 100 عام بين الركن والمقام لا يقبل الله عز وجل منك حتى ينظر ما تدخله بطنك. انت ايه بتاكل ايه وبتشرب ايه، انت ايه اللي بيدخل في بطنك من حلال ام من حرام، ده الشاهد. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب
ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وفي بعض الروايات فأنى يستجاب له. خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال ان دي عبادة الانبياء. ربنا عز وجل امر الانبياء باكل الحلال. دي يعني ايه؟ دي مش عبادة سهلة، دي عبادة معظمة عناء واجرا. معظمة عناء يعني انت هتتعب لغاية ما تحققها. ما تفتكرش انه عم عادي ايه مشكلة، ما هناكل حلال هناكل حلال خلاص سهلة او لا لا لا لا، ده هيبقى انت بينك وبين انك تكسب 10,000 جنيه، لا 10,000 جنيه ايه، زيد على ذلك أضعافا 100,000 جنيه في صفقتك هذه، إنك تكذب كذبة بس، إنك تغير كلمة مش في عقد ولا شيء، إنك تقول له بس بدل ما هي كذا لا ده هي كذا، هيزيد ربحك 100,000 جنيه بكلمة واحدة بس. تبقى أنت بينك، تخيل يعني أنا أقول لك أنت بينك وبين أن يكون في يديك الآن 100,000 جنيه أو أكثر، بإنك تقول كلمة بس على خلاف الحقيقة، كلمة واحدة بس، يعني الكلام كله منمق وتمام لكن كلمة واحدة بس في وسط كلام كثير أنت قلت، وحتى تتم لك هذه الصفقة قلت كلمة بس كده مختلفة، هذه الكلمة زادت لك ربحك ونمته و... هنا بقى يتبين الورع عشان تعرف الأمر مش سهل، أن الله عز وجل لما أمر به المؤمنين كما أمر به المرسلين، دي عبادة الأنبياء، إنك تتحرى الحلال حتى ولو سيكون ذلك على خسارتك. وسبحان الله دايما يعني مش دايما ولا حاجة يعني، بس في أغلب الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأحيان تجد من يتورع هو الفقير. شفت الفيديو اللي كان انتشر من فترة للست، حد اداها 3,000 جنيه او اي مبلغ يعني مش يعني ليس هو المطمع، فقالت له يا ابني هم دول حلال؟ شوف يا اخي، يعني امرأة هي خارجة بتكد وتكدح طول اليوم عشان 50 جنيه ولا ولا ولا شيء انت بتستحقره، ربما انت تدفعه في سندويتش يعني في فطارك يعني، ولا كمان تتفعل أوضاع منك ولا هتسأل. هذه من اللقطة يعني التي إيه أباح الشرع عدم السؤال عنها يعني، مما يتساهل الناس فيه، وهي تشتغل يوم كامل عشان تجيب، ويجي لها واحد يدي لها 3,000 جنيه ولا 4,000 جنيه، وهي همها كله أنها تقول له يا ابني هو ده حلال؟ يقول لها أيوة حاجة حلال، أنا بقول لك خديهم. تقول له يا ابني أصلا أنا ما شقتش بيهم. يا ده بقى ما شوف 100 خطبة و100 درس بل أعظم وأجل، هو أنا ما شقتش بيهم. شوف تحري الحلال، تحري المطعم والمشرب، دول حلال ولا لأ؟ ده أهم شيء يشغلها. ولذلك أخونا يعني الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء ب500 يوم، طبعا ليس لهذا السبب، ولكن الفقير حاله دائما أو في الأغلب مختلف عن الغني في هذا الباب. المال فتنة، والفقر أحيانا يكون نعمة، فالفقر كان على هذه المرأة نعمة عظيمة جدا، جعلتها تنظر في مطعمها ومشربها حتى وهي لا تجد ما تطعم وتشرب. والغني ربما يكون إنسان مع مئات الألاف ويقول إيه المشكلة، تاني البحر يحب الزيادة، إيه المشكلة، هات يا عم صب، إيه المشكلة يعني فيها شبهة ولا بتاع، يا عم عادي إيه المشكلة، هو يعني احنا كده مش هنشتغل بقى، كده بقى نسيب أكل عشنا ونقعد بقى، مادام بقى هنقعد نبص لكل حاجة ونسأل في كل حاجة ونتحرف كل حاجة، ما هي الدنيا مش كده عم أحمد، احنا لازم برضو إيه ما تبقاش دماغك ضيق، تبقاش إنسان ضيق، الأمر واسع عم. هنا الفتنة بقى. أنا قلت لك يبقى كلمة بينك وبين أنك تكسب 100,000 جنيه، ده في كل مش في التجارة بس، عشان ما تظنش أن ده في التجارة بس، أنت ممكن تلون كلمة كده ولا تعرض عم تقولش صريح الحقيقة، يقول له يعني عادي يعني ما فيش مشكلة، تبقى هي مغيرة نص، تقول له يعني عادي احنا مغيرين فيها بعض الأمور، يقول لك بعض الأمور يعني عادي احنا غيرنا الرفرف، ما هو الرفرف من النص عادي،
يا ابني انت غير نص الله يهديه عادي عادي. احنا والله ما كذبت عليه, انا قلت له مش احنا فعلا مغيرين الرفرف ومغيرين مع الرفرف حاجات تانية غير مكانه عادي يعني. ها وانت وانا كذبت عليك, انت ما سألتش, انا ما كذبتش عليك والله ما, ربنا يشهد انا ما كذبتش عليك سبحان الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. هو ده الورع. الورع انك تبقى والله العظيم ما خدها الا بالحلال الصافي بالحلال المحض. مش هيشتري ان شاء الله عنه ما اشتري, هعمل ايه يعني؟ يا عم مش عاوزك تشتري خلاص, هي فيها 1 2 3 4 قبلت. بل كان شرير بن عبد الله يقول احيانا وكان عنده دكانه فيقول اذا اشترى منه انسان يقول له يا اخي انا ارى ان الانسب الا تشتريها لانك لا تحتاج لها. فيقولون له يا جرير هذه تجارتك وهذا ربحك فلماذا تقول للناس هذا؟ فيقول حديث راه جرير قال عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم, والنصح لكل مسلم, وأنا أرى أن من باب النصح أن أنا أنصحه أنه ما يشتريهاش حتى لو هي بتاعتي وأنا أكسب منها. شوف ده باب بقى باب واسع, ده باب تاني. شو أقول لك بقى أنك تبين عيوب الحاجة اللي أنت فيها أو تتحرى الحلال بأي شكل من الأشكال؟ لا, ده عدوا المرحلة دي حتى ولو على أنفسهم, حتى ولو سيتسببون في قلة أرباحهم وكذا, لكنهم يعلمون أن الرزاق هو الله وأن الفاتح هو الله. في كلمة في التجارة تكسب 100,000 جنيه, وفي غيرها أنت لو شغال دكتور أسنان مثلا, أنت لو دكتور أسنان ربما بدل ما, ما, ما, ما تكسب 1,000 تكسب 10 بس في غير حلال. سنة مش عاوزة تتخلع فيها أمل, ممكن نحشيها ممكن نزبطها, أنت تخلعها عشان تحط مكانها زرعة تكسبك أكتر, تزرع له سنة. ده غش. سنة ما تحتاجش حشوة, سنة سليمة لكن فيها بعض التسوس ممكن يتشال بالناشف, مش لازم تدخل يعني. أنا مش عاوز أقول ألفاظ إنجليزي يعني, لكن إيه عشان عادي يعني يشيلها ما فيش مشكلة من غير تدخل عادي. في دقيقة واحدة يكون كل ده تشال, هو يدخل ويحشي ليه ده يزيد معاه الأمر. أحيانا تبقى هي محتاجة بحشوة بس لا نزودها الحشو عصب مثلا, وهكذا بقى كل حاجة. إيه هو مش محتاج, لا أنا بعمله عشان أنا محتاج أدخل اسمها ايه بالعرب في لا لا لا ميزانية معينة للعيادة في اخر كل شهر, هي دي لازم تدخل. ازاي بقى ما تقوليش؟ عارف انت لما اتبعت من دوب المبيعات تقول له بص هتبيع يعني هتبيع, طب ازاي؟ طب الناس بيقولوا طب هو غالي, طب في عيوب, اقول لك ايه انت لو هتبيع تاخد فلوس, شبيع هنخصم منك فلوس, فيبقى هو قاعد مش عارف يعمل ايه. ف اخواننا الله المستعان. انا طبعا انا بتكلم عن ده عشان مجالي, او يعني عشان مجال انا عارف اللخبطة اللي بتحصل فيه, وفي كل مجال لخبطته, في كل مجال العبث اللي بيحصل فيه, في كل مجال اللبخ اللي انتوا بتشوفوه. كل مجال بقى أنت أدرى بما فيه وتسأل وتتحرى. لازم لو ده ما حصلش لن تصل لمرتبة الورع أبدا. فكيف يصل الإنسان لمرتبة الورع؟ وده شيء مهم لازم نتكلم عنه. أولا بسؤال الله عز وجل ذلك, أن لا يجعل طعامك إلا من حلال, ولا شرابك إلا من حلال, ولا رزقك إلا من حلال, ولا لباسك إلا من حلال. خدوا بالكم الراجل في الحديث اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ثم ذكر الرجل, النبي عليه الصلاة والسلام بيضرب لهم مثال بواحد مطول السفر جدا, مسافر مثلا منين لفين, من دولة لدولة ثانية, سفر ساعات بل بقى مش ساعات, أيام على أيامه, أيام وشهور, سفر طويل. والسفر
من أسباب إجابة الدعوة، من أسباب إجابة الدعوة. ثم يطيل السفر أشعث أغبر، والشعث والغبر من الذل الذي هو أصل في إجابة الدعوة. الإنسان كلما يكون أذل في مسألة الله في دعاء الله كلما كانت دعوته أقرب إلى الله. أشعث أغبر يعني أكثر ذلا، دايما كده التمس الحالات اللي انت بتكون فيها رث الهيئة، رث الهيئة، قليل الحال، منظرك كده وارفع ايديك قول يا رب انا الذليل الفقير المسكين لك، هنا بإذن الله تتقبل دعوتك. ماشي. يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ورفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعوة. يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، الإلحاح باسم الله الرب، الإلحاح وحده سبب من أسباب إجابة الدعوة. يا رب أجب مسألتي، يا رب يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب ارزقني، يا رب يا رحيم ارحمني والطف بي، يا رب يا رب اغفر لي ذنبي. تكرار طلب الدعوة ده من أسباب إجابة هذه الدعوة. والدعاء بأسماء الله، إنك تدرك وسط دعوتك اسم من أسماء الله عز وجل، سبب من أسباب إجابة الدعوة. يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب. فاجتمع عندنا تقريبا خمسة أسباب من أعظم أسباب إجابة الدعوة. مسافر، النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم والمظلوم والمسافر. يمد يديه إلى السماء من أسباب الإجابة، يلح في الدعاء، يدعو الله باسمه الرب، ذليل أشعث أغبر، ولكن لن تتقبل دعوته. ليه؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ إذن هذا الذي لا يتحرى، عشان لما تسأل أنا ليه ربنا عز وجل لا يستجيب دعائي، بص في طعامك وشرابك، بص في وظيفتك اللي انت شغال فيها أو تجارتك اللي انت ماسكها، بص في المال اللي انت بتتكسبه من أي جهة، من حلال أم من حرام؟ ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجيب الله عز وجل له؟ فأول حاجة قلنا ادعي بالورع، ادعي بالرزق الحلال، ادعي بالمطعم الحلال والمشرب الحلال والثوب الحلال. ثاني حاجة اعلم مغبة ترك الورع، وأنها ستحجبك عن كل خير في الدنيا في الآخرة. الإمام ابن القيم على فكرة بيعرف الورع وبيوضح الفرق بينه وبين الزهد. حد عارف الفرق بين الورع والزهد؟ ها؟ كده؟ الزهد في الحلال والتورع عن الحرام. ماشي، تنفع. سليم ابن القيم قال الزهد ترك، أو قال الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. خدت بالك؟ إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ حد فهم حاجة ولا؟ ما هو ماشي ماشي، انتوا عرفتم صح؟ اقول كده ده المعنى اللي عند الناس، يعني ما يتقال ده زاهد، لكن هو يقصد الامام ابن القيم لما قال ترك ما لا ينفع في الآخرة، اي حاجة مش هتنفعني في الآخرة مما في الدنيا لن اتزودها ولن احصلها ولن احوزها ولا لي علاقة به. العربية دي هتنفعني في الآخرة؟ ايوه هتنفعني، لاني هدعو بها الى الله
وهتصلني إلى درجات مش هعرف أصلها من غير ربي، تحركني إلى مواطن طاعة وكذا، خلاص إذن هشتري. طيب مش هتنفعني في الآخرة؟ لا. إذن الزاهد ممكن يكون عنده من أمور الدنيا وملذات الدنيا أمور لكنها تنفعه في الآخرة. ده نفس الأمر، لكن هذا بينه وبين طلب الدنيا لأجل الدنيا شعرة، لأن طلب الدنيا في حد ذاتها فتنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه، فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا. الدنيا في حد ذاتها فتنة، وفتنة عظيم. طيب أنا عاوز أبقى وجيه فيها ويبقى لي ذات ومنصب ووجاهة عشان أنصر الدين، ده إيه نظامه وإيه دنيته؟ يؤجر إذا كانت هذه نيته حتى النهاية، لكن يعلم أنه سيجد صعوبة بالغة في تحقيق هذه النية على الدوام، ولكن إن شاء الله هتكون، يعني ده مش مستحيل، لكن بقى يجاهد نفسه كل ساعة كل وقت وحين، لأنه لو فلتت منه نيته في وقت من الأوقات وأصبح طالب دنيا يدخل في قول الله عز وجل، نعيذه بالله أن يدخل في قول الله عز وجل: آية سورة هود التي فيها أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أول الآية إيه؟ ها؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، نسأل الله السلامة والعافية. وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. فهو دايما يجاهد نفسه إن تبقى مكانته منصبه دي ومنصبه ده لأجل الدين فقط بس. فهو نرجع لمسألة الزهد، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخر، ده تعريف ابن القيم، والورع ترك ما يضر في الآخر، وكلاهما ربما يدخل في معنى الورع، لأن الورع أنت لو شايف أن حاجة مش هتنفعك في الآخرة ربما تضرك فيها فأنت بتسيبها من باب الورع. لكن على كل حال معرفة، احنا قلنا أول حاجة في تحقيق مرتبة الورع الدعاء الكثير بأن يرزقك الله الورع، ثانيا معرفة مغبة الورع وأنه أساس كل شر في الدنيا أنك لم تتورع عن بداياته، ثالثا أن تجعل لك شيخا تستفتيه في كل أمورك. اللي ما بيسألش أخوانا في كل حاجة بيعملها ده مش متورع، اللي ما بيبقاش عارف كل حاجة، طب هي حلال طب حرام طب فيها شبهة طب اللي أنا طب أنا عملت صفقة وصفها كالتالي، العقد البيع اللي أنا عملته ده هل في عقد يخالف الشريعة فيكون كسبي من حرام، ده كل دي أمور في غاية الخطورة. فبقى أنا دايما مركز، لا ده في حاجة جديدة أنا ما أعرفش حكمها، اسأل واسأل حد من أهل الديانة والورع، ما تسألش حد أنت عارف أنه هو على الله، يعني اسأل حد من أهل الديانة والورع. رابعا دايما يا أخوانا اعلم أن آخر طريق الورع أو الهدف من طريق الورع هو التقوى، والأثقياء جعل لهم الحظ الوافر من الأجور في القرآن، والآخرة عند ربك للمتقين. ويعني بقى يعني لا تكاد تحصي ما جعل للمتقين في القرآن. طيب كيف تصل لهذه الدرجة؟ أن تتورع، أن تلزم مرتبة الورع بس. هذه الأربع أمور حافظ عليها جدا، خليها قدام عينيك في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، ويعني الله يسلمنا ويعافينا، ما عاد الناس يأبهون بحلال أو حرام ما دام رزقا فنحن فيه، الله يسلمنا ويعافينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني،

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. رواه مسلم. وعن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إيزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حليم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه النسائي. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة لمستجدات التوتر الأمريكي الإيراني والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية والأوضاع في لبنان. وفي التفاصيل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيرانيين يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، لكنهم ليسوا مستعدين للصفقة المناسبة. وأضاف ترامب إنه لم يعد لدى الإيرانيين أموال ولا يدفعون مرتبات للشرطة والجيش. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تفاوضت بشأن مذكرة التفاهم من موقع قوة، وإنهم سيدافعون عن حقوق الشعب الإيراني في المفاوضات النووية. هذا وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي بحث مع نظيره العماني بدر البوسعيدي هاتفيا الظروف المناسبة لاستئناف المحادثات والتطورات في مضيق هرمز. من جانب آخر، قال عراقجي إن جميع الإجراءات والعقوبات الاقتصادية ضد إيران محكوم عليها بالفشل كسابقاتها. في الضفة الغربية، استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين هاجموا خربة حمروش ببلدة سعير شمال شرقي الخليل بالضفة. وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فتحي خازم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها بيته وسط مدينة جنين. إلى ذلك، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. في غضون ذلك، دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضوا مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. وفي التطورات في لبنان، أفاد مراسل الجزيرة بغارة إسرائيلية على مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوبي لبنان. من ناحيته، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مشتبها بهم اجتازوا خط المنطقة الأمنية قرب برعشيت جنوبي لبنان. البداية إذن مع مراسلنا من واشنطن، مراسل الجزيرة محمد المدهون. أهلا بك محمد. كيف ينظر أمريكيا بداية إلى الحديث عن استئناف مفاوضات إيرانية مع سلطنة عمان، وما هي المحددات الأمريكية في خضم هذا الضغط الاقتصادي على إيران؟
1: نعم غنوة، بلا شك أن الخيار الدبلوماسي ما زال حاضرا بالنسبة للإدارة الأمريكية، وإن غيبته قليلا أو دفعته إلى الوراء وقدمت الآن في هذه المرحلة الخيار الاقتصادي، خيار العقوبات الاقتصادية. ولكن بالتحديد فيما يتعلق بالمفاوضات مع عمان، هناك خط أحمر بدأ وكأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرسمه خلال الفترة الماضية، ما قاله قبل أيام قليلة وما قاله أيضا في شهر أيار مايو الماضي بأنه سيقصف عمان بشدة، وهو التصريح الذي أثار الكثير من الاستغراب هنا في الأوساط الأمريكية، لأنه يتحدث عن حليف ويرفض أي صيغة يمكن أن تقود إلى أن تجني إيران رسوما على عبور السفن والناقلات. هذا خط أحمر واضح يبدو أن الرئيس الأمريكي لا يرغب به، خاصة إذا ما جاء في مسار دبلوماسي الولايات المتحدة ليست جزءا منه ولا يقود إلى حل نهائي. ولكن ما نسمعه خلال هذه الأيام وهذه الساعات من الرئيس الأمريكي يبدو رسالة واضحة. وحقيقة الرئيس الأمريكي أحيانا يقول الشيء ونقيضه خلال ساعات معدودة، ولكن في هذه الأيام الرسالة تبدو ثابتة. هو يتحدث عن سيطرة واشنطن على مضيق هرمز، الحصار البحري فعال، ملايين براميل النفط تخرج من المضيق رغم كل ما يقال، ويريد أن يعطي انطباعا بأنه ليس على عجلة من أمره، وهو قال ذلك حرفيا. هو ليس محكوما بجدول زمني، يريد أن يسحب ورقة الضغط التي يتخيل أن إيران ربما تفكر بها، وهي ورقة الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي، أو ورقة الضغوط التجارية والاقتصادية المعيشية على وجه التحديد على المواطن الأمريكي. هو يريد أن يظهر بمظهر أنه لا يهتم يهتم لذلك، وأن حتى هذه الارتفاعات في أسعار الوقود هي ارتفاعات مقبولة إذا ما كانت ثمنا للتخلص من شر لدى دولة شريرة كما وصفها تمتلك سلاحا نوويا. وفي حديثه قبل 24 ساعة الليلة الماضية فقط كان يتحدث عن هذه الحرب وضرورة الذهاب إليها، بدأ وكأنه يقول إن الأمر لم يكن اختيارا بقدر ما كان ضرورة للتخلص من سلاح نووي توشك إيران على الحصول عليه. ولكن كل هذا يحدث ونحن نرتقب المرحلة المقبلة التي تعول الولايات المتحدة على أنها ستكون أكثر فاعلية، هي تخنق إيران، ذاهبة إلى خنق إيران بدلا من إسالة دمها بالعمليات العسكرية. وهذا الخنق ما زلنا بانتظار معرفة تفاصيله، كيف ستستطيع الولايات المتحدة أن تفرض عقوبات تكون أكثر تأثيرا من كل العقوبات التي عاشت وتعايشت معها إيران خلال السنوات والعقود الماضية. الفكرة الأساسية هي العمل الدولي الجماعي التنسيق المشترك. تعلم الولايات المتحدة أنها وحدها ربما لن تكون قادرة على إعطاء فاعلية لمثل هذه العقوبات الإضافية، وعملية الغضب الاقتصادي التي يتحدث عنها الأمريكيون كانت بدأت حقيقة قبل أشهر، وهناك أسماء وكيانات إيرانية تضاف إلى هذه القوائم. ولكن الآن التفكير ليس بالبائع بائع النفط الإيراني إنما بالمشتري، وإذا ما استهدفت الولايات المتحدة المشترين، ونحن هنا نتحدث عن الصين على وجه التحديد، ليس سرا أن الصين هي المشتري الأول للنفط الإيراني، فإن هناك خشية من أن تتحول تعريفات جمركية ثانوية أو عقوبات أو إضافة مصافي نفط صينية مستقلة على قائمة عقوبات أو حتى بنوك صينية، إذا ما اتخذت مثل هذه الخطوات ستكون تصعيد كبير ربما يستجلب ردا بالمثل من الصين، وهو أمر سينعكس بالتالي على التجارة الدولية، على أسواق السندات والأسهم، وعلى جيب المواطن الأمريكي، أمر لا يريد ترامب ولا تريد الإدارة الأمريكية أن ترى، خاصة في الأسابيع القليلة المقبلة قبيل زيارة الرئيس الصيني إلى واشنطن، وكذلك قبيل الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي.
0: طيب، لفت أيضا محمد أن ترامب يتحدث عن اهتمام إيراني بالتوصل إلى اتفاق، ولكن لم يعد يذكر الرجل مسألة مذكرة التفاهم التي تتمسك بها إيران. لذلك كيف ينظر إلى هذه الجزئية أمريكيا، كيف يتم التفاعل معها؟
1: نعم، هو يعتقد أن الإيرانيين ليسوا جاهزين بعد لتقديم تنازلات تمكنه من الذهاب والقول بأنه حقق انتصارا، والأمر هنا يتعلق بالنووي الإيراني على وجه التحديد، الهدف من هذه الحرب كما يقدم الرئيس الأمريكي ونائبه والإدارة الأمريكية عموما كان نزع السلاح النووي الإيراني ووقف تمويل إيران لمن تعتبرهم الولايات المتحدة جماعات إرهابية ونشر الإرهاب حسب التوصيف الأمريكي. يبدو أن الولايات المتحدة ليست قادرة على الذهاب إلى ذلك الهدف أو النتيجة في ما جرى ويجري ربما في قنوات خلفية من محادثات مباشرة أو غير مباشرة، لذلك هو بانتظار أن تأتي اللحظة السانحة وأن تنضج الظروف بما يجلب الإيرانيين مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات وتجعلهم يقبلون بمثل هذه المحددات الأمريكية لأي اتفاق. هذا فضلا طبعا عن مضيق هرمز ومستقبل هذا المضيق، ما الذي سيحصل فيه؟ إيران تبدو وكأنها تريد أن تجني رسوما، طالبت أيضا بتعويضات من الولايات المتحدة، وكل هذه المطالب لا تلقى قبولا، وهي لا تشكل حتى نقطة بداية لمفاوضات بالنسبة للولايات المتحدة. لذلك هذه العوامل جميعها لم تتضافر بالطريقة وبالشكل الذي تريده الإدارة الأمريكية كي تعود بشكل جدي إلى المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الجزيرة محمد المدهون. هذا وتهدد واشنطن بالضغط الاقتصادي لدفع طهران من أجل تغيير حساباتها بشأن أي اتفاق بينهما، وجاءت إشارة رئيس ترامب عما وصفه بالإنزال الاقتصادي لهزيمة إيران. تقرير صهيب العصا يشرح خيارات واشنطن لمواجهة طهران التي تعيش ضغطا اقتصاديا وعقوبات منذ 4 عقود.
2: عندما تهدد الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران، فنحن لا نتحدث عن دولة تواجه هذا السلاح للمرة الأولى. تعيش إيران تحت العقوبات الأمريكية بأشكال مختلفة منذ أكثر من 4 عقود. اللافت هنا أن العقوبات كانت تتغير في كل مرة، وإيران كانت تغير معها أيضا طرق مقاومتها والالتفاف عليها. في 14 من يوليو عام 2015 أعلنت إيران والقوى الدولية من فيينا التوصل إلى الاتفاق النووي. في 16 من يناير عام 2016 رفعت عقوبات نووية محددة بعد تنفيذ إيران الخطوات المطلوبة بموجب الاتفاق، لكن هذا المسار لم يستمر طويلا. في 8 من مايو عام 2018 أعلن ترامب وقف مشاركة بلاده في الاتفاق، ثم أعاد فرض العقوبات على مرحلتين وصولا إلى قطاعات النفط والشحن والبنوك في 5 من نوفمبر. هنا بدأت حملة ما عرف بالضغط الأقصى. قبل إعادة فرض العقوبات كانت إيران تصدر عام 2017 نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات، لكن هذه الصادرات هبطت إلى نحو 400,000 برميل يوميا عام 2020، أي بتراجع تجاوز 80% تحت تأثير العقوبات وتراجع الطلب العالمي خلال جائحة كورونا. انظروا ماذا حدث بعد ذلك. عدد الصادرات إلى نحو 1,340,000 برميل يوميا عام 2023، ثم بلغ متوسطها قرابة 1,540,000 برميل يوميا خلال الأشهر 8 الأولى من عام 2024. كيف استعادت إيران هذا الجزء الكبير من صادراتها مع بقاء العقوبات؟ هنا تحديدا تظهر أهمية ما يمكن وصفه بالاقتصاد الموازي. النفط يخرج من إيران على متن ناقلات تعمل ضمن شبكات معقدة، قد تنقل الحمولة من سفينة إلى أخرى وتتغير أسماء السفن أو الشركات المالكة، وتستخدم وثائق تعيد توصيف منشأ الشحنة قبل أن يصل النفط إلى المشتري النهائي. يتحول المسار من البحر إلى الشبكة المالية. بعد البيع تتحرك العائدات عبر شركات واجهة وصرافات وحسابات موجودة خارج إيران. في بعض الحالات لا تعود الأموال إلى إيران أصلا، بل تستخدم في الخارج لشراء سلع أو معدات تحتاج إليها جهات إيرانية. أي أن الشبكة تعمل في اتجاهين، نفط يخرج من إيران وأموال أو مشتريات تعود إليها. هذا لا يعني أن العقوبات فشلت تماما أو أنها لم تؤثر في الاقتصاد الإيراني. اضطرت إيران إلى بيع النفط بخصومات ودفع عمولات أكبر للوسطاء وتحمل كلفة أعلى للشحن وتحويل الأموال، لكنها نجحت في تحويل العقوبات من حاجز يمنع التجارة إلى كلفة إضافية لمواصلتها. هنا يمكن فهم ما الذي قد تبحث عنه واشنطن في المرحلة المقبلة. منذ عودة حملة الضغط الأقصى عام 2025 كثفت الخزانة الأمريكية ملاحقة آليات الالتفاف نفسها. في حملة أطلقت عليها اسم الغضب الاقتصادي، قالت الخزانة إنها تستهدف قدرة النظام الإيراني على توليد الأموال ونقلها وإعادتها، أي استهداف أساطيل الظل والشركات المواجهة والصرافات والحسابات الخارجية والأصول الرقمية. لكن نجاح هذا الضغط سيتوقف إلى حد كبير على 3 ساحات. أولا الصين التي استقبلت وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قرابة 90% من صادرات إيران من الخام والمكثفات عام 2023. ثانيا العراق، حيث استهدفت واشنطن شبكات قالت إنها خلطت النفط الإيراني بالعراقي أو قدمته على أنه نفط عراقي. ثم روسيا التي تتقاطع مع إيران في بعض أدوات نقل النفط الخاضع للعقوبات، لكنها تنافسها أيضا على بيع الخام المخفض إلى السوق الصينية. إذن المواجهة المقبلة ليست بين واشنطن والاقتصاد الرسمي الإيراني فقط، بل إنها مواجهة بين قدرة الولايات المتحدة على تتبع شبكة تنتشر عبر عدة دول، وبين خبرة إيرانية تراكمت طوال أكثر من 40 عاما. لهذا لن يقاس نجاح العقوبات الجديدة بعدد السفن والشركات التي ستضاف إلى القوائم، بل بقدرة واشنطن على إجبار المشترين والبنوك والوسطاء خارج إيران على وقف التعامل معها لذلك سيكون الإنزال الاقتصادي إن نفذ بهذه الصورة اختبارا لنفوذ واشنطن الجيوسياسي بقدر ما هو اختبار لقدرة إيران على الصمود الاقتصادي.
0: الآن إلى ملف التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، إذ قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية للجزيرة أن استقرار الضفة يعزز أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف واشنطن لتحقيق السلام، وأن واشنطن لا تدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية. وفي السياق دان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية سياسة إسرائيل الاستيطانية ورفض مخطط E1 الاستيطاني وانتهاكات المستوطنين ودعم الاحتلال لهم. لمزيد من النقاش ينضم إلينا من القدس الدكتور وليد حباس الباحث في

0: ولكنها قالت أنها لا تؤيد الضم. هناك فرق وأريد أن أشرح. أريد أن أعود بك قبلا إلى إدارة ترامب الأولى عندما أعلن في 2021 بومبيو وزير خارجيته في حينها أن المستوطنات في الضفة الغربية ليست غير شرعية، وهذا كان ثاني مرة إدارة أمريكية تعلن هذا بعد إدارة ريغن، وكان غير مسبوق. وأراد من خلاله أن يقول أن الاستيطان داخل الضفة الغربية هو أمر مقبول على الإدارة الأمريكية، والسبب أن الضفة الغربية هي ليست أرض محتلة وإنما أرض متنازع عليها، خصوصا بعد أن وقعت إسرائيل اتفاقية مع الأردن التي كانت تعتبر السلطة المخلوعة في حرب 1967 من الضفة الغربية، وهذا حسب القانون الدولي يجعل الضفة الغربية ليست أرض محتلة بالمعنى الحرفي، هكذا تفسر الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنما أرض متنازع عليها. والآن الولايات المتحدة تدعم الاستيطان وتوسعه داخل الضفة الغربية، وليس أدل على ذلك سوى الطاقم المقرب جدا من ترامب والمسؤولين عن كل هذه الملفات، مثلا سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، رئيس طاقم البيت الأبيض، وزير الخارجية، كل هؤلاء الأشخاص إذا استخدمنا كلمة حجوا لدى التيار الصهيوني الديني في الضفة الغربية وزاروا المستوطنات وباركوا لها. ولكن الإدارة الأمريكية لا تريد الضم. وهنا أريد أن يعني أذكر بدراسة صدرت عام 2025 اسمها نظرية الضم Theory of Annexation، نشرت باللغة الإنجليزية، وهي تقول أن القانون الدولي جدا يعني مراوغ، لأنه لا يعترف بالضم إلا في حال وقفت الدولة المعنية، وفي هذه الحالة إسرائيل، وقالت بالفم المليء أنا أعلن ضمي للضفة الغربية. ما لم تعلن هذا تفترض الإدارة الأمريكية والقيادة الفلسطينية أيضا والمجتمع الدولي أنه لم يحصل ضم، وهذا غير صحيح، لأنه على أرض الواقع الكثير من الأمور تتغير، والعديد منها غير قابل للعكس، أي غير قابل للرجعة عنه.
1: دكتور وليد، أيضا ما خطورة هذا القرار الذي اتخذه وزير الدفاع الإسرائيلي بأن ينقل صلاحيات المسؤولية عن الضفة من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية؟ ما الذي يتم التحضير له في المرحلة المقبلة، خاصة بعد طرح مشروع E1 في إطار مناقصات؟
0: نعم، الصلاحيات المشار إليها والتي يعني سوف تنتقل إلى الشرطة هي صلاحيات الملاحقة الجنائية، بمعنى أنه من يحكم الضفة الغربية منذ عام 67 هو قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي. صحيح أنه جاء هناك مسار أوسلو وجاءت هناك السلطة الفلسطينية، ولكن بموجب القانون الدولي إسرائيل تعرف نفسها كقوة احتلال، وبالتالي الهيئة العليا صاحبة السيادة في الضفة الغربية هي الجيش الإسرائيلي، وتحت الجيش الإسرائيلي تعمل كل القوات الإسرائيلية الأخرى، بمعنى تستمد صلاحياتها من الجيش، وهكذا تسوق إسرائيل نفسها أمام المجتمع الدولي أنها قوة احتلال. عام 94 أنشأت إسرائيل لواء جديد في الشرطة الإسرائيلية، هناك لواء الشمال والجنوب، ولكن هذه كانت داخل إسرائيل. في داخل الضفة أنشأت لواء جديد عام 94 بعد العملية الإرهابية في الحرم الإبراهيمي، وادعت إنها تحتاج إلى جهاز الشرطة هناك حتى يلاحق المستوطنين وإرهاب المستوطنين جنائيا والبحث والتفتيش إلى آخره. وتطور هذا الجهاز، ولكنه ما يزال يتبع في أوامره إلى قائد قوات الجيش. إن تحويله كما يريد كاتس إلى الشرطة فقط وفصله عن الجيش، هذا أيضا تحضير لما بدأ في عام 2023 من نقل الصلاحيات من السلطات العسكرية إلى السلطات المدنية، واللي فسرته العديد من المنظمات الإسرائيلية والدولية على أنه ضم قانوني منجز. وبالتالي هذه خطوة أخرى تأتي في هذا السياق، خصوصا أنه من الطرف الآخر الشرطة الوزير المسؤول عنها هو إيتمار بن غفير.
1: طيب اسمح لي بأقل من دقيقة، هذه الدعوات الغربية لوقف مشروع E1 برأيك هل تلقى أذانا صاغية في إسرائيل؟ هل هي فعلا آلة ضغط على الإسرائيليين للوقوف عند هذا الحد؟
0: يعني كانت في السابق نعم آلة ضغط. هذا المشروع بدأ في نهاية التسعينيات، وبالفعل كان المجتمع الدولي قادرا على إيقاف إسرائيل، أو على الأقل

0: قال التلويح بمقاطعتها، ولكن باعتقادي إسرائيل اليوم الحالية لا تأبه بهذه الضغوطات، وهي يعني أوضحت للجميع أنه أصلت هذه الضغوطات غير كافية، فبالتالي هذا دليل على أن إسرائيل نعم بالفعل ماضية في هذا المشروع وقطع الضفة الغربية إلى نصفين.
1: شكرا جزيلا لك من القدس الدكتور وليد حباس، الباحث في المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية مدار والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا لك. والآن إلى الزميلة سلمى الجمل وهذه الفقرة العسكرية التحليلية، تقرأ فيها تصاعد هجمات المستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية على وقع مناورات عسكرية للجيش الإسرائيلي تركزت خصوصا في شمال الضفة الغربية، نتابع.
2: أهلا بكم مشاهدين في هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية. في أحدث التطورات الميدانية، تواصل القوات الإسرائيلية اقتحام مناطق في شمال الضفة وجنوبها، وتنفذ عمليات اقتحام واعتقال ومداهمة مع فرض حظر تجوال في الشوارع الرئيسية. وبموازاة ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء مناورات عسكرية واسعة أجراها هذا الأسبوع في منطقتي جنين والخليل بالضفة الغربية، وحاكت المناورات سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات، وركزت على الدفاع عن المستوطنات إضافة إلى تدريب مشترك بين وحدات خاصة من القوات البرية وسلاح الجو. كل هذه التطورات وتساؤلات نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن معنا في البداية على الخارطة التفاعلية زميل محمود الزيبق. محمود، أطلعنا أين تركزت هجمات المستوطنين والتغطية من قبل قوات الاحتلال عليها؟
3: شكرا سلمى ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذا كما أشارت سلمى، هجمات واسعة للمستوطنين، بينما تعلن قوات الاحتلال اليوم انتهاء مناورات عسكرية في الضفة، تحديدا هذه المناورات في محيط جنين وفي الخليل في شمال وجنوب الضفة الغربية. هنا أجرت قوات الاحتلال مناورات، طبعا شاركت فيها القوات الجوية وشاركت فيها أيضا قوات برية كما تلاحظون. هذه المناورات قالت قوات الاحتلال إنها القيام بعمليات مركبة ومتعددة المهام داخل الضفة الغربية، وطبعا نحن نرى الإجراءات الاحتلال تشمل المداهمة، الاعتقال، تشمل كل هذه الإجراءات التي نراها. طبعا بالتزامن مع ذلك تتواصل اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق. في قصر اليوم 13 على التوالي ما يزال المستوطنون يحاصرون منازل لفلسطينيين في محاولة لضمها إلى مستوطنات. أيضا في بيت فورك هنا قام المستوطنين بهجمات على الفلسطينيين بغطاء من قوات الاحتلال. عندما نتحدث بغطاء من قوات الاحتلال، هنا لدينا بيانات من منظمات Human Rights Watch، منظمة العفو الدولية، وحتى من الأمم المتحدة، كلها تؤكد أن قوات الاحتلال لم تعد فقط تغطي وتمنع العقاب عن هؤلاء المستوطنين، بل هي تؤمن لهم أيضا الحماية وتؤمن لهم التغطية للقيام بكل هذه الاعتداءات التي نتحدث عنها. أيضا في جنين كانت قوات الاحتلال قد أعلنت اليوم في حي المصاروة قتل فلسطيني بدعوى أنه حاول إجراء عملية طعن. طبعا سمعنا مراسلنا تحدث عن استشهاد فتحي خازم، وطبعا في هذا الحي داخل جنين إسرى عملية واسعة لقوات الاحتلال، وطبعا كان قد خسر 2 من أولاده سابقا، وله بنت أيضا معتقلة في الأسرى في سياق الأسرى لدى قوات الاحتلال. في القدس والخليل أيضا عمليات المستوطنين لم تنتهي بعد. نتحدث عن قيام في شعفاط في شمال القدس، أحد المستوطنين قام برش شاب فلسطيني بالغاز وأحرق وجهه. طبعا في خربة حمروش في سعير شمال الخليل نتحدث عن عمليات واسعة، مستوطنين يقومون بإحراق منازل، إطلاق رصاص، حتى الآن استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين وإصابة آخر في خربة حمروش، بينما تتواصل هذه الاعتداءات بشكل دائم ومستمر. طبعا هناك عمليات أخرى في محيط الخليل، في مسافر يطا، في عدة مناطق اقتحامات المستوطنين متزايدة، وطبعا نسبتها ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة بنسبة عالية جدا، بسبب في ظل هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل والتي تدعم حركة الاستيطان داخل الضفة الغربية. سنعود إلى سلمى لتحليل كل هذا المشهد.
2: شكرا لك محمود الزيبق على الخارطة التفاعلية. عميد، حسن، كيف تبني قوات الاحتلال مع ذراعها من المستوطنين استراتيجيتها العسكرية لمهاجمة القرى والمناطق الفلسطينية في الضفة؟
4: نعم، بداية وكما تفضلت سيدة سلمى، هناك استراتيجية يتم تطبيقها. المسألة ليست مسألة معالجات أمنية لأحداث تحصل هنا أو هناك بين الفلسطينيين والمستوطنين المنتشرين، والذين كما تفضلت يقومون بدور مهم في هذه الاستراتيجية بوظيفة متوازية مع العمل الأمن الإسرائيلي الذي يخدم أيضا هذه الاستراتيجية، وعنوانها وهدفها الأساسي هو يعني تحقيق تحول بنيوي في طبيعة الضفة الغربية، تحول في التوزع الجغرافي للكتلة الفلسطينية وللمستوطنين، وتغيير في يعني قنوات الاتصال والطرق التي تصل المستوطنات الجديدة والتي تنشأ بين بعضها، وتفكيك عقد الطرق والتواصل بين المدن والبلدات الفلسطينية. فإذا هناك عملية قلب للمشهد الجغرافي الحضاري أو الحضري إذا صح التعبير، بين المشهد الفلسطيني الأساسي إلى مشهد آخر يربط بين المستوطنات في كل هذه المناطق. طبعا هنا التركيز سيدة سلمى كان بداية في منطقة شمال الضفة الغربية، الآن يعني يمكن الحديث من خلال هذه العمليات إلى التركيز على منطقة رام الله بيت لحم القدس. فإذا هناك تطوير للاستراتيجية التي ذكرتها حضرتك باتجاه منطقة الوسط في الضفة الغربية.
2: عميد حسن، ما حاجة إسرائيل لأن تجري مناورات كهذه المناورات التي تحدثنا عنها بالضفة، في منطقة شمال الضفة وفي أيضا جنوبها، حكت سيناريوهات معقدة ومتعددة الجبهات وركزت على الدفاع عن المستوطنات واشتركت فيها وحدات برية وسلاح الجو أيضا؟
4: الحقا للمناورات أريد أن يعني أقتبس ما قاله رئيس أركان جيش الاحتلال، أن هذه المناورات هي استعداد للمعركة التي ستكون وليست يعني للمعركة التي حصلت والتي كانت. فإذا هذه المناورات تحاكي عمليات إسرائيلية مرتقبة متوقعة في سواء في الضفة الغربية أو حتى في جنوب لبنان، لأن هناك حديث أيضا أو هناك تقارير إسرائيلية تحدثت عن في هذه المناورات التي قامت بها إحدى كتائب لواء نحال في منطقة شبيهة بجنوب لبنان أيضا في الضفة الغربية، وبالتالي هي أيضا في جزء من هذه المناورات هو استعداد لعمليات برية في جنوب لبنان كما قالت تقارير إسرائيلية، بالإضافة إلى طبعا الاستعداد للقيام بعمليات أوسع وأعلى مستوى في العمل والعنف العسكري في الضفة الغربية. لماذا؟ لأن هذه المناورات تسعى إلى التنسيق بين إلى التدريب على التنسيق بين وحدات متعددة الاختصاصات، وهذه طبيعة الوحدات التي تعمل في الضفة الغربية، لا يوجد يعني كتلة عسكرية واحدة تعمل في الضفة، هناك تجميعات من وحدات هندسية التي تقوم بالتدمير وإزالة الألغام، وهناك وحدات أمنية مخابراتية تنشط في البلدات والقرى في الضفة الغربية وتقوم بالاعتقالات، وهناك أيضا وحدات طبعا خاصة، بالإضافة إلى مسألة المسيرات العامل المستجد الذي يستعد إليه جيش الاحتلال سواء في الضفة أو في جنوب لبنان، وهي المسيرات التي تعمل على الألياف الضوئية.
2: بناء على هذه المناورات وهذا المشهد العسكري وهذه الاستراتيجية، ما هي برأيك السيناريوهات العسكرية المقبلة عليها قوات الاحتلال في الضفة هي والذراع من المستوطنين؟
4: واضح أنهم ماضون في تنفيذ استراتيجيتهم، يريدون يعني كما هو واضح على الخريطة هنا، يريدون تفكيك كل هذه المناطق الفلسطينية، بدءا مثلا من الحديث عن إقامة مستوطنات جديدة بين جنين ونابلس، بين جنين ورام الله وبيت لحم. هناك حديث عن إقامة مشروع E1 في محيط القدس، وهذا كله يتم اختيار هذه المستوطنات بعناية وبشكل يعني دقيق وفقا لمصلحة السيطرة الأمنية. يقوم هذا الخيار بدفع من القوى الأمنية الإسرائيلية والمستوطنين، والعمل الذي يقوم به المستوطنين، العنف الذي يقوم به المستوطنون بالتوازي. فإذا الغاية هم ماضون، السيناريو يعني السيناريو الذي نحن أمامه الآن هم ماضون. هذه الاستراتيجية التي بدأتها هذه الحكومة منذ أن وصلت وتطور العمل يعني التخريب الأمني إذا صح التعبير من قبل أو الاعتداءات من قبل المستوطنين والعمليات الأمنية والتشدد الأمني من قبل القوات الأمنية الإسرائيلية وصولا إلى زرع مستوطنات جديدة، أحكام السيطرة على الطرق والمفاصل، تغيير الواقع الجغرافي، حتى الآن هذا السيناريو هو الذي الأكثر ترجيحا أن يستمر ويبقى.
2: عميد حسن، كيف يبدو تبادل الأدوار والتخادم ما بين مستوى المستوطنين المسلحين وبين جيش الاحتلال خدمة لهذه الأهداف؟
4: تماما، سأنطلق من مثال في بلدة قصرة، حيث
2: قصرة
4: حيث حصلت في محيط جنين حصلت
2: قضاء نابلس
4: في محيط نابلس حيث حصلت المشكلة مؤخرا أو الحادثة. هناك مستوطنة زرعت بشكل حرج جدا بالقرب من قصرة، وهذه المستوطنة أو هذا التجميع الاستيطاني الذي شرع لاحقا، وهذه هي سياسة على كل حال، هذه المستوطنة هي التي أدت إلى انطلق منها المستوطنون وهاجموا الفلسطينيين في مناطقهم وأدى إلى هذا الإشكال الأمني الكبير، مما أدى إلى تدخل القوى الأمنية الإسرائيلية التي تكامل عملها. وهنا بيت القصيد، يتكامل عمل القوى الأمنية الإسرائيلية مع العنف الذي يقوم به المستوطنون لخلق واقع جديد وفرض ظروف جديدة.
2: شكرا.
4: طبعا ترتكز على المداهمات والاعتقالات وتغيير الظروف الجغرافية والتمركز الإسرائيلي وللمستوطنات في هذه المناطق.
2: شكرا لك عميد حسن جوني، الخبير العسكري والاستراتيجي. بذا نأتي إلى ختام هذه الفقرة العسكرية، عودة الآن إلى غرفة الأخبار والتغطية المستمرة.
1: في الشأن اللبناني، ففي ظروف صعبة وفي ظل استهداف إسرائيلي ممنهج، ظلت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل تعمل لنحو نصف قرن، ومع القيود على حركتها بل ومحاولة طي صفحتها مع نهاية تفويضها الأممي، تساؤلات عديدة ترافق ما بعد هذه القوة والخيارات المطروحة. مسار اليونيفيل وخيارات ما بعدها في تقرير لعبد القادر عرابة.
5: اليونيفيل، القوة الدولية في لبنان، شكلت لفترة مؤقتة لكنها الآن تطوي عامها 48. قبل نحو 5 عقود، عام 78، تجتاح القوة الإسرائيلية جنوب لبنان. أصدر مجلس الأمن الدولي حينها قرارين، طالب الأول إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وأسس القرار الثاني القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان المعروفة باليونيفيل. 3 مهام رئيسية حددت لها: التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في الجنوب. ولادة قوة اليونيفيل كانت في مشهد لبناني معقد وفي قلب حرب أهلية مستعرة، تقطع في ساحتها لاعبون كثر على رأسهم إسرائيل. ومع الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82 وفرضها حزاما أمنيا جنوبي لبنان، أصبحت أجزاء من منطقة عملية اليونيفيل نفسها تحت الاحتلال. ثم جاء انسحاب إسرائيل في مايو أيار 2000 من معظم جنوب لبنان بعد احتلال دام نحو 2 عقدين، ليصبح لليونيفيل دور مختلف. رسمت الأمم المتحدة ما يعرف بالخط الأزرق للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو ليس حدودا دولية جديدة، يمتد قرابة 120 كيلومترا على طول الجبهة اللبنانية الإسرائيلية. وأصبح من أهم أدوار اليونيفيل مراقبة هذا الخط ومحاولة منع الخروقات والتصعيد عبره. لكن حربا جديدة في يوليو تموز 2006 بين إسرائيل وحزب الله منحت القوة الدولية دورا أكبر. أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1701. لم تعد مهمة اليونيفيل مراقبة الخط الأزرق فقط، بل أضيف إليها مراقبة وقف الأعمال العدائية ومرافقة ودعم الجيش اللبناني أثناء انتشاره في الجنوب، والمساعدة في جعل المنطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطان خالية من السلاح. وأضيف عنصر جديد تمثل في قوة بحرية أممية لدعم البحرية اللبنانية في مراقبة الساحل. ومداك، أصبح القرار 1701 مرجعية أساسية لأي ترتيب أمني بين لبنان وإسرائيل. وإجمالا تعمل اليونيفيل في مساحة تقدر بنحو 1060 كيلومترا مربعا بين نهر الليطان والخط الأزرق. تقر قيادتها في الناقورة على الساحل، ولها نحو 50 موقعا داخل منطقة العمليات، وتضم حاليا نحو 7500 جندي من 47 دولة. وعلى مر هذه السنوات تعاملت إسرائيل مع اليونيفيل باعتبارها جزءا من المشكلة. طالبتها خلال حربها عام 2024 بالابتعاد عن مناطق عمليات الجيش الإسرائيلي، وتعرضت مواقعها للاستهداف الإسرائيلي، وقتل عشرات من جنودها، عدد منهم في استهدافات إسرائيلية مباشرة. ومع الوقت تكشف رهان إسرائيل على طي صفحة اليونيفيل كنموذج أممي يعمل في لبنان. أحدث فصول الحرب السياسية التي شنتها إسرائيل على قوة اليونيفيل كان القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 2790، وصدر في أغسطس من العام الماضي، كما رسم نقطة النهاية لهذه القوة ودورها، حيث أقر آخر تمديد لتفويض اليونيفيل بموعد نهايته العام الجاري، وبموجبه توقف عملياتها ثم تقوم بانسحاب منظم وآمن يمكن أن يمتد حتى عام كامل. ومع جولة جديدة للحرب عام 2026 واحتلال إسرائيلي لأجزاء من جنوب لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أهمية وجود اليونيفيل في جنوب لبنان ودورها في تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. أما اليونيفيل نفسها فأعلنت في أحدث مواقفها التزامها بولايتها وبالحفاظ على حضور ميداني واضح في مختلف أنحاء جنوب لبنان، لكن ما هو البديل؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طرح أمام مجلس الأمن في يونيو حزيران الماضي ثلاثة خيارات تتضمن حضورا أمميا عسكريا جديدا تراوح قوته بين نحو 2000 و5500 جندي. واقترحت ألمانيا بحث قوة ذات تفويض أوروبي تمنع الفراغ بعد اليونيفيل. وبرز مسار ثالث أكثر حساسية ارتبط بوضع آلية تحقق دولي مما يقوم به الجيش اللبناني داخل الجنوب وإزالة أسلحة حزب الله، ورشحت لها بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا. جاءت اليونيفيل قبل نحو نصف قرن لمراقبة انسحاب إسرائيلي، وبعد كل هذه المدة قد تغادر في وقت لا يزال فيه الانسحاب الإسرائيلي نفسه جزءا من المشكلة، بينما يدخل لبنان وجنوبه معادلة أمنية جديدة.
1: وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الضغط الاقتصادي على إيران من استهداف طهران مباشرة إلى التهديد بمعاقبة أي دولة أو شركة أو مؤسسة مالية تساعدها على تصدير النفط أو إبقاء قنواتها التجارية والمالية مفتوحة، من دون أن يحدد بعد طبيعة العقوبات أو الجهات المستهدفة. تفاصيل أكثر مع يوسف خطاب.
6: تمتلك واشنطن أدوات للعقوبات الاقتصادية تستهدف الناقلات والمصافي وشركات الشحن والواجهات التجارية والمصارف، إضافة للعقوبات الثانوية التي قد تحرم المؤسسات الأجنبية من الوصول للنظام المالي الأمريكي إذا واصلت التعامل مع جهات إيرانية معاقبة. يبدو أن الصين تمثل الاختبار الأصعب بالنسبة لواشنطن، لأنها تستحوذ على الحصة الكبرى من صادرات النفط الإيرانية، إذ اتجه إليها أكثر من 80% من الخام الإيراني المشحون بحرا بمتوسط نحو 1,380,000 برميل يوميا في 2025، بينما تقدر وزارة الخزانة الأمريكية حصة الصين بنحو 90% من إجمالي صادرات إيران النفطية. المشكلة لا تقتصر على الصين، لأن بعض صادرات إيران من الطاقة تمر عبر حلفاء واشنطن أنفسهم. فالعراق على سبيل المثال يدفع نحو 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا مقابل الغاز الإيراني. الانتقال لمعاقبة المصارف الصينية الكبرى ربما يحمل مخاطر أكبر، لذلك اكتفت وزارة الخزانة الأمريكية حتى الآن بتحذير بعض البنوك عوضا عن فرض عقوبات مباشرة عليها. أما الإمارات قبل أن تعلن هذا الأسبوع قطع التبادل التجاري والمالي مع إيران، فقد كانت من أبرز شركاء طهران التجاريين، ففي عام 2024 جاءت أكثر من 30% من واردات إيران من الإمارات بقيمة بلغت حوالي 21 مليار دولار. تركيا تحصل على ما يقرب من نحو 13% من الغاز من إيران، ما يجعل القطع الكامل للعلاقات الاقتصادية مكلفا لهذه الدول. الدول الأكثر ارتباطا بالولايات المتحدة على ما يبدو تصبح أكثر قابلية للاستجابة للضغط. الهند مثال واضح على إثر العقوبات، إذ هبطت تجارتها مع إيران من نحو 17 مليار دولار في عام 2019 إلى ما يقرب من مليار و630 مليون دولار في 2025-2026 بانخفاض يتجاوز 90%. ومع أزمة الإمدادات عادت بعض شحنات الخام الإيراني، وبلغت تقديرات كيبلر الأولية نحو 276 ألف برميل يوميا حتى منتصف إبريل 2026، قبل أن تستقر بيانات الشهر الكامل عند نحو 133 ألف برميل يوميا. إذن العقوبات الأمريكية تستطيع رفع كلفة التجارة مع إيران، لكنها يصعب أن توقفها تماما. فالهدف الواقعي لواشنطن ليس إغلاق كل منفذ أمام إيران، بل جعل بيع النفط ونقل الأموال وتمويل التجارة أكثر تعقيدا وكلفة.
1: إلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن كنز الإصلاح. كنز الإصلاح، كنز الإصلاح، ذلك الكنز العظيم الذي به يصلح أمر الدنيا والآخرة. ثلاثة مقاصد لأجلها خلق الله عز وجل هذا الكون العريض الفسيح، لأجلها خلق الإنسان، لأجلها أنزل الكتب، لأجلها أرسل الرسل، لأجلها جعل الحساب وجعل الثواب وجعل العقاب. يا ترى ما هي؟ أما الأول فتوحيد الله عز وجل، وأما الثاني فالخلافة على هذه الأرض، قال إني جاعل في الأرض خليفة. أما الثالث فهو إعمار الأرض، فالله عز وجل استعمرنا في هذه الأرض، طلب منا أن نعمر الأرض. وسورة البقرة تتحدث عن الإصلاح، تتحدث عن الإصلاح. كيف؟ بدون إصلاح لا يمكن أن يكون هناك إعمار للأرض، بدون إصلاح لا يمكن أن تتحقق مهمة الإنسان في توحيد الله عز وجل، بالعكس راح يكون في إفساد. والإفساد والفساد هو عكس الحقيقة الأولى التي لأجلها خلق هذا الكون وخلق الإنسان. سورة البقرة العظيمة التي تحدثت عن كل شيء في هذه الدنيا، تحدثت عن الإصلاح وتحدثت عن الإفساد. ولكن هل الإفساد نقصد به إفساد معنوي يتعلق بالأخلاقيات أو يتعلق بالدين أو كالظلم وقطع الأرحام وأكل أموال اليتامى وغير ذلك؟ وهل الإفساد فقط هو هذا؟ هل الإفساد بمعنى أن لا يحقق الإنسان المهمة التي لأجلها خلق في هذه الأرض؟ هل الإفساد ينحصر فقط في الشعائر التعبدية والتقصير فيها أو عدم أدائها؟ أم أن الإفساد والإصلاح له معنى واسع؟ الإفساد والإصلاح في سورة البقرة وفي سور القرآن العظيم تمتد لتشمل مختلف مظاهر الحياة، من أكبر شيء اللي هو الشرك بالله عز وجل، إن الشرك لظلم عظيم، هذا أكبر إفساد على وجه الأرض، إلى أقل الأشياء، إلى حتى ربما قد يصل إلى رمي ورقة في الشارع، هذا من الإفساد في الأرض. والله عز وجل يقول ولا تفسدوا الأرض، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أصلح الأرض، وهب المواهب، سخر الأرض، سخر السماء، سخر الأنعام، أجرى البحار والأنهار، وأعطاها كل هذه الأشياء والموارد في البيئة. أعطاها لمن؟ الإنسان. أتراه ليعبث بها؟ لا. أتراه ليفسد فيها؟ لا. أتراه ليلوث البيئة؟ لا. ما هكذا الإنسان، الإنسان المسلم الذي تربيه آيات القرآن، الإنسان المسلم الذي يصنع على هذه الآيات العظيمة في كتاب الله، ليس بالمفسد في الأرض، لا إفساد معنوي ولا إفساد حسي كالذي ذكرنا. سورة البقرة حوت أشكالا مختلفة من الإفساد، ففي أوائل الآيات، أوائل سورة البقرة، في الآية حتى البعد العاشرة مباشرة، الله عز وجل يقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. القرآن يتكلم عن المفسدين، عن المنافقين الذين نذروا حياتهم للإفساد في الأرض. هؤلاء حتى وإن قيل لهم ووجهوا بالحقيقة أنكم تفسدون قالوا إنما نحن مصلحون. ثم تحدث عن فئة أخرى فقال عنهم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كل الإفساد معنوي وحسي. ثم تأتي الآية العظيمة التي تبين مهمة الإنسان على هذه الأرض، يقول فيها الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة،
قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. سفك الدماء، الدمار، التخريب بكل أنواعه، حتى ولو كان بقلع شجرة، من مظاهر الإفساد. وما أتى بنا الله عز وجل على هذه الأرض لنفسد فيها. صورة أخرى من صور الإفساد في سورة البقرة، يقول فيها الله عز وجل: كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحديث هنا عن التبذير، تبديد الموارد الطبيعية، رمي الأكل الزائد، خاصة في نهار رمضان أو في شهر رمضان. الإنسان بطبيعة الحال حين يصوم في النهار يعتقد أنه حين يفطر سيأكل كل شيء، فماذا تكون النتيجة؟ زيادة وتعدد في ألوان الطعام في الوقت الذي هناك عشرات الألوف من البشر على الأقل في العالم يعانون من الجوع والنقص، وترمى فضلات الطعام أو ما يتبقى من الطعام. أليس هذا من الإفساد؟ هذا من الإفساد، هذا تبديد، هذا تبذير، وهو منهي عنه قطعا. لا فرق في ذلك بين تقصير في عبادة أو شعائر تعبدية وبين هذا. كل هذه الشعائر تدخل ضمن العبادات. إذن حتى الحفاظ على الموارد الطبيعية، حتى الحفاظ على الموارد الطبيعية. ولذا الله عز وجل في سورة البقرة يتحدث عن مختلف الممارسات السلوكية من إفساد وإصلاح، حتى المجتمعي، حتى الاجتماعي. يقول الله عز وجل هكذا صراحة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يتحدث في سورة البقرة العظيمة عن الإصلاح كسلوك اجتماعي، فمن خاف من موص، الإنسان حين يوصي عند وفاته جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الإصلاح هنا سلوك، سلوك اجتماعي، سلوك بين أفراد الأسرة الواحدة، سلوك في تبديد الخلافات. يتحدث عن آية اليتامى التي تحدثنا عنها سابقا، فيقول: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. أكل أموال اليتامى نوع من الإفساد. يتحدث عن ممارسات خطأ في المجتمع ثم يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يتحدث عن أشياء متعددة، يتحدث حتى عن الأسرة فيقول: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ولكن هل الإصلاح بالفعل هو كنز من أعظم الكنوز؟ كيف؟ أما في الدنيا فالإصلاح ينجي المجتمعات وينجي الأفراد من وباء الهلاك والتدمير. كيف؟ يقول الله عز وجل في سورة هود: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا كان الأهل، أهل هذه القرية، في صلاح وإصلاح لا يمكن أن يقع عليهم الهلاك. فالله عز وجل عدل، ومن تمام عدله أنه لا يعذب هكذا بدون سبب أو قانون أو فعل. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة أخرى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. مطلق الفساد، فساد معنوي وفساد حسي. وفي سورة البقرة يقول أيضا: وإذا تولى، يتحدث عن نوعية من الناس، الألد الخصم الذي يخاصم ويفسد في الأرض ويوقع النزاع بين البشر والخلافات والعداوات، يمشي بالنميمة، هذا إفساد. نقل الأخبار والشائعات، هذا إفساد. هذه المظاهر والسلوكيات التي أحيانا كثيرة ما عدنا نعطيها في حياتنا ذاك الاهتمام، الدين والقرآن يعتبرها قضية أساسية في الدين، لا يمكن أن تنفصل عن العبادة. العبادة في حفظ اللسان، العبادة في الكف عن الأذى، العبادة في الكف عن الكلام بما ينفع وما لا ينفع، هكذا الدين. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم ماذا؟ الدين العظيم الذي جعل للطريق حق، الدين العظيم
الذي جعل من آداب الطريق أن من نحى أذى عن الطريق فقد قام بصدقة، حيث قال إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذا الدين بالمقابل بمفهوم المخالفة، إذا كانت إماطة الأذى عن الطريق صدقة، أليس رمي الأذى في الطريق سيئة؟ ما هذه الممارسات غير الحضارية التي باتت تحكم مجتمعاتنا اليوم؟ ما هذه الممارسات التي باتت تحكم كثير من تصرفات المسلمين، حتى في البقاع الطاهرة المقدسة، حتى في البقاع التي ينبغي أن تكون شعارا لنظام الإسلام في النظافة والحرص على النظافة؟ من المعروف أننا في شهر رمضان الكل يحرص على العمرة في رمضان، شيء عظيم. أين الممارسات؟ أين ممارسات الإصلاح في هذا العمل؟ كيف هم من يذهبون إلى هذه الأماكن المقدسة؟ هل بالفعل أصبحنا نحن كمسلمين نقدم للعالم بأسره أنموذجا لتعاليم الإسلام في حضارته وثقافته وتعاليمه، أم أننا أصبحنا نعاني من الازدواجية في كل شيء؟ نقف نريد أن نصلي ونؤدي العبادة في أطهر مكان، شيء عظيم رائع، ولكن العبادة لا تنفصل عن الطهارة، بل الطهارة شرط من شروط الصلاة. الطهارة في المكان، الطهارة في القلب، الطهارة في الجسد. أين تلك الطهارة والنظافة في مجتمعاتنا؟ هل أصبحت عملية إلقاء الأذى والقاذورات والأوراق ولو حتى من نوافذ السيارات، هل أصبحت سمة غالبة في مجتمعاتنا؟ قد يقول قائل وهو مخطئ، وما دخل الدين في ذلك؟ الدين والقرآن إن لم يدخل في هذا ففي أي شيء يدخل؟ الدين ليس كلمة قال باللسان، الدين ليس مجرد اعتقاد. القرآن وسورة البقرة تعلمني أن لا انفصام في حياتي بين ما أؤمن به وبين واقع وسلوكي، بين دين أؤمن به يأمرني بالصلاة ولكنه أمرني بالنظافة كما أمرني بالصلاة. فليكن في رمضان بداية لصفحة جديدة من تطبيق نماذج الإصلاح في مجتمعاتنا، فكلنا مسؤول عن رعيته، كلنا مسؤول عن مشروع الإصلاح في ذاته وأسرته ومجتمعه. غدا بإذن الله نلتقي مع كنز جديد من كنوز القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: صحابة وأبناء الصحابة، كيف تربوا، التوجيهات اللي ممكن أتعلم منها، كيف أربي ابني وكيف أتعامل معه.
4: هو كانوا الصحابة بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه؟ وهل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربية الأولاد؟
3: منهج، ومنهج واضح.
5: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
4: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين انهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلعش؟ ما أحمد ياسين طلع، وانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
3: عايزين أمة في المستقبل أقوى، عايزين جيل يعتمد عليه، لازم نلتفت لأولادنا شوية.
4: دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
5: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.
4: همة ابنك العالية للعب أو للهزار أو للفرفشة أو للسفر أو للمذاكرة أو لغيره أو للعبادة جاية منين؟ جاية من منطلق تربية تكليف ولا جاية كده اعتباطي؟ لا، باللي ربيته فيه. سيدنا سعد أول ما سمع قال أخد السيف بتاعي واطلع فرصة. خيسمة بن الحارث والده قاعد، رايح فين؟ تعال. أنا رايح بس أصل النداء وصل إن الرسول خالق لعيل قريش. أنا رايح. قال له تعال تعال، تخرج فين؟ اقعد، أنا اللي أخرج، أنا اللي أكبر، أنا الأكثر مقاما، أنا أبوك. يقول الولد طلع والأب ما طلعش. لا ما ينفعش، اقعد أنت وأنا همشي. فسعد قال لأبيه يا أبتي لا، أنا الذي أخرج. فقال خيسمة بن الحارث أنا أبوك، من ربيت وتعبت وسهرت الليالي واجتهدت عليك بطاعتي. فما سيدنا سعد اتزنق في حتة الطاعة قال له إنها للجنة يا أبي، والله لو كانت شيئا غير الجنة لآثرتك بها. هديها لك أي حاجة من الدنيا طلبها، لكن سكة الجنة وضحت وانت مربيني على كده. ده انت بتشوقني ليها، ده انت دايما بتقولي روح لها، وجد الوقت تيجي تقول لي لا. سيدنا خيسام بن الحارث قال يا بني ابوك. قال يا ابت الجنة. فاقترع، يقعدوا يقترعوا مع بعض قرعة، فطلعت لسعد. سعد من شدة فرحه لم ينتبه، قبل والده وانطلق. وصل الخبر في بدر انه شهيد. حزن سيدنا خيسام ان يسبقه ابنه للجنة في احد، يجيله في المنام قبل يوم قبل ليلة من احد ويقول له يا ابتي. سيدنا خيسمة شايف ابنه ينعم في نعيم لم يره من قبل، فقال يا أبتي تعالى الحق بنا، فإن في الجنة لأنهارا ونعيما، لما تستبطئ علينا؟ انت ليه مأخر نفسك؟ لدرجة ان سيدنا خيسمة استيقظ ساعتها فانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارض المعركة، قال والله ما تمنعني لقاء ابني الساعة، انا عاوز اروح النهاردة اقابل ابني الساعة. هل ده من قبيل المصطفى؟ كلام المرة اللي فاتت عن سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا عبد الرحمن ابنه اللي عنده 15 سنة اللي بينطلق في اول معركة اليرموك ويستشهد سيدنا عبد الرحمن قبل ابوه، هل ده من قبيل المصطفى؟ هل من قبيل المصطفى ان سيدنا معاذ ابن عمرو بن الجموح يطلع في بدر ويقتل ابو جهل وسيدنا عمرو بن الجموح يلحق بابنه في احد مستشهدا؟ ده ليس من قبيل المشاهدة ابدا ولا الملاحظة ان الواحد يقول دي صدف. لا، دي تربية واخلاقيات. وعشان تبقى عارف دايما دايما صاحب الاخلاق من المنبع بيتأسس على الثبات. سيدنا عبد الله ابن الزبير، سيدنا عبد الله ابن الزبير ده قصته قصة، يعني يكفي ان منبع الخير والدته اسماء بنت ابي بكر كانت حامل فيه وهي بتوصل الطعام وتربطه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيه انها مع كل خطوة كانت بتخطيها من مكة للمدينة مهاجرة وهو في بطنها هو يتشرب كل معاني الإيمان التي كانت تدخل في جسدها في اللحظة دي يوم ما تستشعر وهي ماشية في طاعة ربنا. واول ما وصلت قباء جاءها المخاض وتولد سيدنا عبد الله بن الزبير. سيدنا عبد الله بن الزبير كان واقف في وسط السكة وكان الاولاد بيلعبوا ومع وقوفهم شايفين كده ظل من بعيد خيال من بعيد في عز الظهر كده شبه مين الراجل ده؟ ده عمر خليف؟ لا ما كانش لسه خليف، ولكن عمر كان متميز بانه له رهبة عند الناس. عندما كان الرجال يعلموا ان عمر يسير في الطريق كان كل واحد يخش بيته، ليه؟ عشان ما يسمعلوش كلمة. فبدأ هناك هيبة من سيدنا عمر، ما بالك بقى عند الاطفال الصغيرين. في كتير من الاحيان لما بيبقى عندنا مدرس له كده قيمة بيبقى الواحد يتكسف يقف قدامه. سيدنا عبد الله بن الزبير شاف كل اصحابه كله راح على بيت وهو واقف وسط السكة واقف وشايف سيدنا عمر قادم، ولك ان تتصور الفارق مع المنظر نفسه. عمر مترين وشوية، عرض عرضين، كثير اللحم، مشيته بترب، وسيدنا عبد الله بن الزبير من يومه تلتين يعني حجمه قصير. وتصور وهو لابس لبسه واقف ومستني كده واقف. سيدنا عمر تعجب، يعني لما لم تجري مثل ما جرى الصبيان؟ يعني انت الوحيد اللي فيهم، يعني انت ما خدتش بالك، يعني ليه ما جريتش؟ فقال له: لم اذنب ذنبا حتى اخشاك. انا ما غلطتش. دي تربية، ده لون من الوان الثقة اللي اتحطت في داخل الولد من الصغر، ان هو مش لون من الوان الغرور، لا، لون من الوان الثقة. حلل الموقف، الناس دي جريت منه ليه؟ عشان بالسمع، سمع خوف، واني لا اخشاك، اصلا انا بص انا مغلطتش. عشان كده سيدنا عبد الله بن الزبير لو تتبعت قصته وسيرته سواء كانت في فتوح شمال افريقيا وغيرها الى ان جاءت اللحظة الحاسمة قبل ما ماتوا بدقائق بيخش على والدته، تدللك ان الشخصية العملاقة اللي وقفت في وقت من الاوقات قدام الاحجاج بن يوسف الثقفي بالرغم ان ناس كتيرة جدا ثابت الحق يومها، ما بينفعش غير بشخصية مؤسسة مش لشخصية عبد الله بن الزبير. سيدنا عبد الله بن الزبير بيخش على والدته، فوالدته ببساطة هي كانت قد أصابها ساعتها ضعف في البصر فلم تكن ترى. فتخيل أم عندها من العمر أزيد من 100 سنة وبيخش عليها ابنها والوحيد اللي بقى من أبنائها على كبر سنها، وبالتالي لابد أن تتمسك به. ليه؟ لأنه سندها، هي اللي ممكن يتعكز عليه يساعدها في حاجة أو يأكلها أو يطعمها، بالإضافة إنه ولد صالح وبالتالي هو محبب لقلبها تقدرش تفرط فيه أبدا. سيدنا عبد الله بن الزبير جاي يقول لها القصة والقصيدة كلها وكل حاجة. قال: قد عرض علي بني أمية الصلح على مال وسلطة. في اللحظة دي بنو أمية بدأوا يضغطوا ويأثروا على نفسية سيدنا عبد الله بن الزبير إنه يستسلم في مقابل يسلموه سلطة وفي نفس الوقت مال عشان يوقف القتال. فقالت أسماء بنت أبي بكر ساعتها: يا بني، إنك إن فعلت ذلك خذلت الحق وضاع دماء من ضاعوا في سبيل شهوة حاضرة كانت عندك. أنت كنت بس كانت بتدور على شهوة ولا إيه؟ كنت بتدور على سلطة؟ كنت بتدور على مكانة؟ يا بني، لا تقبل منهم خطة تجلب عليك الذل، لضربة سيف في عز أفضل من ضربة صوت في ذل. دي تربية، ده ملمح من الملامح، ده انا ربيتك على كده، ربيتك دايما على عزة على كرامة. شوف الحق بتتحرك. تخيل، هي متأكدة انه مش هيرجع، هي متأكدة انها هتفقد ابنها، هي متأكدة انه مش هيرجع تاني. فاحتضنته، فما احتضنته استغربت، استغربت ان لابس درع ودرع وفوق الدرع كمان. فقالت: يا بني، ما هذا لباس من يريد ان يستشهد؟ اللي عاوز يستشهد بيشيل ده عشان الشهادة تبقى اسهل. ثم خرج. اول ما خرج انكفأت باكية، وقت ساجدة لله ترفع ايديها بتبكي: اللهم ارحم طول قيام ليله. انا اشهد انه كان دايما بيقيم الليل، وظمئه بالهاجرة، يعني كان دايما صوام قوام، وبره بامه وابيه، وكان بار كمان، والحقني به في الجنة. وبلغ الخبر بعد ذلك بمقتل واستشهاد سيدنا عبد الله بن سبيل.

وصيني ايه؟ وصيني، وصيني بوصية. توصيني بايه؟ قل لي بس اتصرف في اللي سايبه ازاي؟ اتصرف في حياتي المستقبلية ازاي؟ وانت بتقبل على رب كريم. فقال له عبادة بن الصامت اجلسوني، يعني ايه؟ يعني طلعوني شوية كده في رقدتي اسند. ثم اتكأ وقال يا بني لن تذق حلاوة الايمان ولن تتعلم هذا الدين حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وان ما اصابك ما كان ليخطئك، وان ما اخطأك ما كان ليصيبك. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خلق الله القلم قال له اكتب كل شيء حتى يوم القيامة كان كائنا في وقت من الاوقات. شوف شوف النظرة دي لو ترسخت عند اولادنا وهو صغير يعرف ان كل شيء قد سطر الى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، وان كل ما يحدث بقدر من الله، وان ما اصابه من شر وخير فهو من الله، وان كل شيء يدير الكون فيه الله تبارك وتعالى. ما اجملها وصية. وقد تشبه سيدنا عبادة سيدنا يعقوب، يعني سيدنا يعقوب اتلم اولاده، وما اتلم اولاده سألوه الوصية ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. انظر الى كيفية التربية حتى في لحظات الموت الاخيرة لا ينسى التوجيه، حتى وهو يقابل ربا كريم لا ينسى كل ذلك. ده معنى ايه؟ معناه ان احنا لازم ناخد بالنا من اولادنا، لازم ناخد بالنا من اللي تحت ايدينا، لازم نعرف انهم امانات، لازم نعرف انهم باب من ابواب الجنة. اخوانا احنا عندنا كنز في بيوتنا، والكلام ده مش للاباء والامهات، الكلام ده للشباب اللي ممكن يكونوا شغالين في بعض دور الايتام، ان تحت ايديهم كنز. الكنز ده اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث، منها ولد صالح يدعو له، منها يؤتى يوم القيامة برجل راجل فيؤمر به الى النار، خلاص اتوزن العمل خلصت، فامر به الى النار فتتعلق به بناته، تمسك في بيه بناته، ويشفعن له عند الله ويقولون يا الله كان يحسن علينا في الدنيا، يا الله انه كان يحسن تربيتنا، يا الله انه قد انشأنا نشأة حسنة. فيشفعهم الله فيه فيقول لملائكته ادخلوه الجنة معهم. ايه ده بالاولاد الصغيرين؟ طب خد حديث تاني بقى في فضل ان الولد ابنك يبقى يعرف آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. شوف القيمة عند ربنا سبحانه وتعالى اني اعلم ابني آية. في حديث حذيفة بن اليمان سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا اعقله واسمعه كما سمعته منه، ما زال يتردد في اذني، ان الله لينزل على اقوام حكما مقضيا بالعذاب. خلاص امرت الملائكة ان تنزل فتقلب الارض عاليها بسافلها فتذيق الناس عذابات، ان الله ليأمر باقوام حكما مقضيا بالعذاب، فيأتي صبي من صبيانهم يقرأ الحمد لله رب العالمين فيرد ملائكته عنهم 40 سنة. عندما يسمع الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين من احد صبيانه، يا ده انا عندي كنز، ده انا عندي شيء يمكن ان يدفعني الى الجنة واعمد اليه. احنا قاعدين القعدة دي ليه؟ قاعدين القعدة دي عشان نصلح نفسنا وعشان الامة تتصلح ويتصلح حالها. طب هو الامة هتتصلح حالها من غير شبابها، من غير اولادنا؟ ده هم دول اللي هيشيلوا المسؤولية في وقت من الاوقات وفي زمن من الازمنة. ده قريب جدا هلاقي ابني مهندس، قليل جدا قريب الاقي ابني طبيب، الاقي بنتي اصبحت في منصب من المناصب، وهكذا. عشان كده مهم قوي ان احنا نشوف انهم ما كانوش بس قيام ليل، ما كانوش بس صلاة، ما كانوش بيزكوا بس. الناس دي كان عندها فكر يا اخوانا، فكر كده كامل لقضية التربية بشكل او باخر. اقول لكم قد ايه الاولاد ممكن الاولاد يطلع منهم حاجة، يعني اولادنا في فترة الاولانية 10 سنين الاولانيين دول ممكن يطلع منهم حاجات عملاقة لو احنا اديناهم الفرصة انهم يطلعوا بالشكل ده. سيدنا داود الطائي دفعه ابوه يوم بلغ 5 سنوات، اول ما بلغ 5 سنوات الى مؤدب يؤدبه، يعلمه القرآن ويهذبه اخلاقه. بعد شهر من مروحه للمؤدب كان حفظ سورة الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر. في اليوم الصبح والدته شايفة الولد

0: كلم الحيطة ويشاور.
1: قالت استغفر الله العظيم ربنا يستر. الواد ماله؟ الواد حصل له ايه في عقله؟ الواد بيشاور للحيطة وبيتكلم. فنادت عليه فقالت يا داود اذهب فالعب مع الصبيان، العب مع اصحابك اللي بتلعب معهم كل يوم. فلم يسمع فكان يشير الى الحائط ويتكلم. ففجعت الام قالت بس الواد في حاجة. فانطلقت فاحتضنت الواد فاق. قال لها يا امه ابيكي بأس، انت ايه تعبانة؟ قالت يا بني اين انت؟ انت فينك؟ بنادي عليك من فترة. قال كنت مع عباد الله. فين دول؟ عباد الله فين؟ قال في الجنة يا امه. كان الولد قاعد يعيد ايات سورة الانسان فاستغرق، فكان شايفهم على الارائك. طفل في سن الخمس سنوات دايما طبيعته انه يروي قصص لنفسه ويقعد يقلب، فيوم ما يكون في قلبه شيء من القرآن هيبتدي يتمثل موقف الجنة. فبدأ يتمثل جلوسهم على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة، وبدأ يتلو الآيات. هم امامي يا اماه، وهذه الجنة امامي، وهم هؤلاء يجلسون على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرة. الام ما استوعبتش برضه، واما جه وهو بيتلو الايات برضه وهي قاعده جنبه وكان سعيه مشكوره ما عرفش يظبط فيه خالص.
2: صحابه وابناء الصحابه،
1: كيف تربوا؟ ايه التوجيهات اللي ممكن اتعلم منها؟ كيف اربي ابني وكيف اتعامل معه؟ هو كانوا الصحابه بيعتمدوا على الحب فحسب ولا التوجيه له؟ هل كل واحد فيهم كان ماشي بقانون في تربيه الاولاد؟
2: منهج، ومنهج واضح.
3: موعد مع النجوم، سلسلة إيمانيات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، برنامج يبين كيف صنع الله سبحانه وتعالى الصحابة على عينه ورباهم الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم على يديه.
1: هو ده التربية، هو ده أساس التربية، بربي عقول، بربي ناس محتاجين إنهم يطلعوا زي عبد الله بن الزبير تاني. ليه ما يطلع؟ محمد ياسين طلع، ورانتيسي طلع، نقدر نطلع ناس زيهم.
0: عاوزين أمة في المستقبل أقوى،
1: لو عاوزين جيل يعتمد عليه لازم نلتفت لأولادنا شوية. دي رسائل بتوصل لأولادنا بشكل أو بآخر. هناك برامج للأولاد نقدر نعلم أولادنا 3-7 سنوات المبادئ دي.
3: موعد مع النجوم، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور ياسر نصر.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، والخليفة الراشد اليوم هو الإمام علي كرم الله وجهه. الآن جد النبي عليه الصلاة والسلام، جد النبي عبد المطلب، له قصة مشهورة أيضا تؤكد سلامة فطرة آبائه وأجداده. قال: رأى في نومه مرة من يقول له احفر طيبة. استيقظ من نومه لا يدري ما تعبير هذه الرؤية، بيد أن الهاتف زاره في الليلة التالية وقال له احفر برة، واستيقظ كذلك دون أن يدري ماذا يراد منه. وفي الليلة الثالثة نودي مرة ثالثة في منامه وقال احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال الهاتف: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، ودل على مكانها. وما كاد يطلع النهار حتى اصطحب ابنه الحارث وذهبا حيث راحا يغوصان في الأرض بمعاولهما، فتفجرت مياه النبع المبارك الخالد الذي هيأه الله سبحانه وتعالى ليكون سقيا لحجاج بيت الله الحرام. قال: غزا أبرهة مكة ليهدم الكعبة، وجاء في جيش لجب لا طاقة لقريش بمقاومته. فزعت قريش إلى شيخها وزعيمها عبد المطلب تسأله الرأي، فأمرهم عبد المطلب وقد أدرك عجز قومه عن مجابهة الجيش الزاحف، أمرهم أن يحملوا نساءهم وأطفالهم ومتاعهم ويغادروا مكة إلى شعاف الجبال، تاركين البلد الحرام مدينة مفتوحة يتولى رب البيت حراستها. أما إذا حاول الجيش المقتحم أن يتسور الجبال وراءهم ليعتدي على أعراضهم، فليسقطوا جميعا صرعا قبل أن تمس أعراضهم بسوء. ونفس الموقف وقفه من أبرهة عندما طلب أن يتحدث إلى زعيم قريش، فذهب إليه عبد المطلب، وهنا ألقى على مسامعه كلمته المأثورة. سأله عن إبل له، قال: أما تخشى أن يهدم هذا البيت؟ قال: أما الإبل فهي لي، وأما البيت ف فله رب يحميه. لا ينبغي للمؤمن أن ييأس، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. بروا عن سيدنا خالد أنه كان يقول: والله لو كانت أعداد جيوش الروم أضعاف ما هي عليه لم آبه لها، لكنه يعني يؤلمني أن تصاب حدوة فرسي بعطب، لأنه يعلم علم اليقين أن الله سينصره على هؤلاء جميعا. فمعنويات المؤمن العالية مهمة جدا في إيمانه. أنت مع خالق الكون، أنت تنفذ تعليمات خالق الكون، أنت في مرضاة رب العالمين، والله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك، عليك أن تبذل المستطاع المتاح. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما قال أن تعدوا لهم القوة الكافية، ما استطعتم من قوة يعني القوة المتاحة، وعلى الله الباقي. الإنسان حينما يبذل قصارى جهده يتولى الله ما بقي عليه من نقص يرممه الله سبحانه وتعالى. حينما علم عبد المطلب خطورة الأمر وعزم أبرهة على هدم الكعبة، توجه إلى بيت الله الحرام فورا وأخذ بحلقتي باب الكعبة، وناجى الله سبحانه وتعالى في إيمان عجيب، وقال: اللهم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك، إن كنت تاركهم وكعبتنا فأمر ما بدا لك. وقال مرة: اللهم هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك. كان عبد المطلب إذا أمسكت السماء المطر فلا تمطر كان يضرع إلى الله عز وجل ويقول: اللهم هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك، وقد نزل بنا ما ترى، فأذهب عنا الجدب وأتنا بالمطر والخصب. وعبد المطلب هذا جد النبي عليه الصلاة والسلام، حينما بشر بمولد النبي حفيده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حمل الوليد فوق ذراعيه وصدره وذهب مسرعا به إلى الكعبة، حيث صلى صلاة الشكر وراح يقول: الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني، قد ساد في المهدي على الغلمان، أعيذه بالله ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان. هذا عبد المطلب، وهذا فرحه بحفيده محمد بن عبد الله، وهذا دعاؤه في الاستسقاء، وهذا إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى يحمي بيته الحرام. الإبل لي ولكن البيت لله وله رب يحمي. ومما يؤثر عن هذا الجد، جد النبي، أنه قال لأبي طالب عم النبي وهو والد سيدنا علي: يا أبا طالب، سيكون لابني هذا شأن فاحفظه ولا تدع مكروها يصل إليه. أيها الإخوة، هذه المواقف التي وقفها أبو طالب ووقفها عبد المطلب من حفيده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه المواقف تدل على أن الفطرة السليمة تلتقي مع هذا الدين الحنيف. والدليل قول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. من معاني هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقيم وجوهنا، فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني إقامة الوجه أعلى درجات الاهتمام.
3: أحيانا بيكون في عداد أمام الإنسان، وهذا العداد ينبئ بخطر ساعة الضغط مثلا، فالإنسان قلق جدا على ارتفاع ضغطه، فإذا أراد أن يقيس ضغطه مثلا عيناه تكادان تخرجان من محجريهما وينظر إلى العقرب كم الضغط، هذا منظر يدل على اهتمام الإنسان. معنى فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني أعلى درجات الاهتمام، يعني عينه على هذا الدين، عين الاهتمام وعين الترقب وعين الاحترام وعين الإكبار. فأقم وجهك للدين حنيفا، حنيفا يعني مائلا إليه كارها لغيره. فلذلك أردت من هاتين القصتين، قصة أبي طالب وقصة عبد المطلب وهما عم النبي وجده، أردت منهما أن الإنسان بعقله المنصف وبفطرته السليمة يلتقي مع الدين القويم الذي هو في حقيقته علاج للنفس وشفاء لها. سيدنا علي كرم الله وجهه يعني من الصحابة المرموقين، كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتى يافعا، وأنا حينما أرى فتى يعني سلك طريق الإيمان هذا الفتى له مستقبل عظيم. سيدنا علي له أقوال هي في أعلى درجات الحكمة، أوتي فصاحة ما بعدها فصاحة، أوتي بلاغة ما بعدها بلاغة. كان يقول: يا بني العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. من أقوال هذا الإمام الجليل، من أقوال هذا الإمام الجليل: يا بني ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. من أقوال هذا الإمام الجليل قال: قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم، وإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. له أقوال رائعة جدا يتحدث فيها عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما قال عليه الصلاة والسلام: باب مدينة العلم، قال: أنا مدينة العلم وعلي بابها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إكراما لهذا النبي الجليل. لا ينبغي لواحد منا أن يلغط ويتحدث عن أصحاب رسول الله كلاما لا يليق بهم. الله الله في أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أرجو وأتمنى على كل إخواننا الكرام، يعني الخلافات التي كانت بين أصحاب رسول الله لا ينبغي أن يتعرضوا لها إطلاقا ولا أن يذكروها. نحتاج أن نأخذ من أصحاب رسول الله مواقفهم الرفيعة الكاملة. دعوني أقول هذه الكلمة: تاريخ الطبري ذاك التاريخ المشهور الذي أخذ عنه معظم المؤرخين. في هذا التاريخ، في مقدمة هذا الكتاب الواسع الجامع في التاريخ، كلمة دقيقة دقيقة يقول مؤلف الكتاب وهو الإمام الطبري في مقدمة هذا الكتاب، ما معناه أنه جمع للقارئ كل ما وقع تحت يده من روايات، ويدع أمر تمحيصها ومعرفة صحيحها من زائفها إلى القارئ. كنت أقول هذه المقدمة ينبغي أن تكتب على رأس كل صفحة في هذا الكتاب. ما الذي حصل بعد هذا؟ أنه يأتي رجل يفتح كتاب الطبري ويقرأ عن خلافات بين الصحابة، وينسى أن المؤلف نفسه قال في مقدمة الكتاب: جمعت لك كل ما وقع تحت يدي من روايات، وعليك أيها القارئ أن تمحصها وأن تأخذ السمين منها وأن تدع الغث. هذه المقدمة نسيت، ونحن أمام كتاب الطبري ونقول هذه القصة وردت في كتاب الطبري، ونسينا جميعا أن الإمام الطبري هو يتحفظ على بعض الروايات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. يعني ما رأيت مؤمنا كاملا إلا ويترفع عن أن يخوض في مسألة خلافية بين أصحاب رسول الله، لأنهم جميعا عدول، لأنهم جميعا رضي الله عنهم بنص القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فنحن دائما نحتاج إلى التفسير الصحيح. يروي التاريخ أيضا أن سيدنا النبي اللهم صل عليه كان عمه العباس في مكة، وكان عمه العباس عين النبي في مكة. ما من قرار خطير اتخذه كفار قريش إلا ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أسرع من لمح البصر. والنبي دائما لا يفاجأ بأفعال قريش. كان العباس عم النبي عين النبي في قريش. جاءت موقعة بدر، طيب العباس عم النبي، لو أنه استنكف على أن يذهب إلى حرب النبي ماذا يكون؟ يكشف أمره. طيب لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقتلوا عمي العباس لأنه قد أسلم، كشف أمره. لو أن العباس لم يشارك في هذه الحرب كشف أمره. لو أن النبي لم يقل شيئا لقتل عمه العباس في الحرب. ماذا فعل النبي؟ قال ولم يزد على هذا القول شيئا، قال: لا تقتلوا عمي العباس. صحابي نظر قال: أيأمرنا ألا نقتل عمه، أو ينهانا عن أن نقتل عمه ونحن نقتل آباءنا وإخواننا؟ أخذها من زاوية أخرى، أنه قضية أسرة، يعني نحن نقتل آباءنا في الحرب وإخواننا وهو ينهانا عن قتل عمه. فلما كشف الأمر بعد حين وأن عمه العباس مسلم إسلاما قديما، وأن عمه العباس كان عين النبي، وأن عمه العباس أسدى للنبي خدمات جلة، وأنه ليس بإمكانه إلا أن يشترك مع الكفار في موقعة بدر، وليس بإمكان النبي أن يكشفه، وليس بإمكان النبي أن يسكت عن هذا الأمر فقد يقتل. هذا الصحابي يروي ويقول: بقيت 10 سنوات وأنا أتقرب إلى الله بالنوافل وعتق العبيد والصدقات لعل الله يغفر لي سوء ظني برسول الله. إذا نحن نحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. إياك أن تتسرع بالحكم. هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام: حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. نحن جميعا نحسن الظن بهم ونترضى عليهم ونجعلهم أسوتنا وقدوتنا، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 709 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 40 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف. تدبرنا على مدار عدة أيام آيات ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد فيها أن دين الإسلام هو الدين الصحيح، لأنه لم يستثني أحد. النصارى لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، واليهود لم يؤمنوا بمحمد ولا بعيسى صلى الله عليهما وسلم، بينما دين الإسلام يشترط الإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وبصحف إبراهيم وبصحف موسى وبالتوراة وبالإنجيل وبالقرآن. لا يستثني أحد، لا يستثني كتاب. وشفنا سيدنا يعقوب اللي هو إسرائيل نفسه على فراش الموت بيوصي أولاده بالإسلام وعدم الشرك بالله. يعني إسرائيل بيوصي بني إسرائيل بدين الإسلام، ومع ذلك اقرأ معايا الآية 135 وشوف ما فيهش فايدة برضه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعد كل اللي فات ده برضه بيدعونا هما إن إحنا المسلمين نترك ديننا وندخل دينهم. طبعا اليهود بيقولوا كونوا هودا لتهتدوا، والنصارى بيقولوا كونوا نصارى لتهتدوا، ولكن الآية ظاهرها إن اليهود والنصارى بيقولوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. تفسير إنه اليهود بيدعوا لليهودية فقط والنصارى بيدعوا للنصرانية فقط، ده تفسير القدماء. النهاردة أنشئت إدارات في الجامعات يدرس فيها ما يروج له باسم الجوديو كريستيان برينسيبلز، يعني المبادئ المسيحية اليهودية، مع أنهم دينين عكس بعض تماما زي ما قلنا قبل كده، لكن لما يبقى في أمر بيخص المسلمين بيتناسوا خلافاتهم وبيركزوا بس في إضلال المسلمين. يبقى في حاجة اسمها إيه؟ جوديو كريستيان دلوقتي طلعوا بيها. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الهداية يا إما في دي يا إما في دي. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الرد بقى مش قل الإسلام، لا، كان ممكن يقول قل بل الإسلام، لا، قل بل ملة إبراهيم أقوى من أن يقول قل بل الإسلام. ليه؟ لأن إبراهيم هم بينسبوا نفسهم له، فالأمر من الله إن النبي يقول لهم لا، لن نصبح هودا ولا نصارى بل ملة إبراهيم، يعني نفى إن إبراهيم يكون له أي علاقة باليهودية أو النصرانية. عشان كده بل ملة إبراهيم أقوى من بل الإسلام في السياق ده. إبراهيم بريء من هذه الاعتقادات الشركية، تمام؟ طيب. قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. حنيفا يعني مائلا منحرفا، لأن الناس كلها كانت على الكفر وكلها على الشرك، بالتالي خروج إبراهيم عن القطيع والسباحة ضد التيار، الانحراف عن الانحراف هو تصحيح للمسار. فكلمة حنيفا معناها منحرفا عن طريق الشرك، يعني تصحيح للمسار والمشي في الطريق المستقيم. يبقى ترك طريق الشرك وسلك طريق التوحيد، ترك طريق الضلال وسلك طريق الهدى. الجديد في إبراهيم أو القوة بتاعت إبراهيم إنه الوحيد اللي صار عكس التيار كله، خرج من القطيع. طيب اقرأ بقى معايا 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. طيب يا جماعة هو في حاجة حصلت في ال في حاجة حصلت في البتاع ده، انتوا قفلتوا ليه؟ سبحان الله. طيب انا فتحت تاني خلاص البتاع. واحد من المشركين من المشككين المشهورين اللي انا رديت عليهم من حوالي 3-4 سنين اللي فتح في خلاص انا فتحت دلوقتي تاني الكلاب هاوس. واحد من المشككين في الاسلام المشهورين اللي انا رديت عليهم من حوالي 3-4 سنين، عملت له كده 13 فيديو في ليلة واحدة، قال في احد فيديوهاته وكان بيتكلم مع ناس انه بالتأكيد لو في دين هو ملحد هيبقى الاسلام، الموضوع ده منتهي لانه هو في وجهة نظره ده الدين الوحيد اللي فيه منطق. ماشي. بعدها سمعته بيتكلم مع مجموعة تانية من الشباب، بس الشباب مسلمين بقى، وبيشككهم بيقول لهم طيب تعالوا نسلم بان في خالق. ماشي يا سيدي في خالق، قال لهم تعالوا نسلم ان في خالق، خلاص يا سيدي في خالق، ولكن المنطق لان المنطق بيقول كده، هو ناس بيقول المنطق بيقول لازم يكون في خالق، لكن مش ممكن الكون بنظامه واحكامه هيجي لوحده. طب حلو قوي الحد كده. قالك بس لو آمنا ان في خالق مش لازم اعبده بقى. ليه؟ قالك طب اعبده ازاي؟ ايش عرفني انا لازم اعبد باي طريقة؟ طريقة المسلمين واجي يوم القيامة الاقي المسيحيين هما اللي صح ادخل النار، ولا اعبده بطريقة المسيحيين واجي يوم القيامة الاقي اليهود هما اللي صح ادخل النار؟ فمش من المنطقي ان انا اختار دين من الاديان والزم نفسي بيه ويبقى احتمال ان يكون صح 33%. هو طبعا اسقط الاديان الوضعيه اللي موجوده اللي هي اساسها عباده الاصنام والحيوانات والبقر، وقال لك ده كله ملوش معنى. خلينا اقفل الواي فاي بتاع ده. طيب قال لك كل ده ملوش معنى، نرد ازاي بقى احنا عليه دلوقتي؟ هو طبعا قطع نص الطريق بانه عارف ان لازم يكون فيه خالق ومش ممانع انه يعبد ربنا، لان العبادة في اساسها شكر وهذا الخالق يستحق الشكر، لكن بيقولك طب نعرف منين انه اللي صح؟ دي الآية بقى بترد عليه، قولوا آمنا بالله. ما ينفعش يكون فيه اكتر من اله، خلاص دي معروفة، لان الاله لازم يكون كلي القدرة يعني على كل شيء قدير omnipotent. فلو في إلهين، ركز بقى معايا، لو في أكتر من إله يبقى يا إما الآلهة مقسمين الشغل عليهم لأن ولا واحد فيهم قادر على كل شيء، أو واحد منهم بس اللي قادر على كل شيء والباقيين مش قادرين على كل شيء فبيدي لكل واحد شوية شغل يعمله من نفسه. يعني لو الاحتمال الاول ان هو ولا واحد من الآلهة قادر على كل شيء قدير يبقى محدش فيهم ينفع إله اصلا، لانه الإله من شروطه يكون كلي القدرة، ولو واحد منهم على كل شيء قدير يبقى التاني ملوش لازمة. يعني ايه ملوش لازمة؟ يعني ده إله لو اختفى من الوجود لن يتأثر الوجود، وده ما ينفعش يبقى إله. يبقى لازم الإله يكون واحد وعلى كل شيء قدير والكل محتاجه ومتصف بالحكمة ومتصف بالكمال. المسيحية ما فيش فيها إله واحد، مش هنضحك على بعض، فيها ثلاثة، وشرحنا الثالوث قبل كده وقلنا أب وابن وروح قدس، وكل واحد منهم شخص مختلف عن الاثنين التانيين، ما هماش أسماء حسنة لنفس الإله. لا، المسيحية مش كده، المسيحية إنه دول تلت كيانات مختلفة وده اللي اتفق عليه كل الطوائف المسيحية، ان الاب غير الابن غير الروح القدس، والابن غير الاب وروح الثلاثة غير بعض، بس الثلاثة في الاخر يقولك واحد واحد زي ما حدش فاهم. يبقى المسيحية مش دينات وحدية، يبقى الاسلام واليهودية. اليهودية شفنا ان على مدار 100 آية مليانة اشي تحريف للتوراة، تصف الاله بالنقص، عدم الحكمة، قتل انبياء، تكذيب انبياء، تكفير انبياء، شيء مش معقول. الإسلام فقط هو الذي احترم كل الأنبياء، اللي فرض الإيمان بكل الأنبياء. الإسلام أو ملة إبراهيم هي دي، قولوا آمنا بالله، آمنا بالله واحد، وما أنزل إلينا اللي هو القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وما أوتي النبي، وكل نبي أوتي حاجة، أوتي وحي، مش بالضرورة كتاب، لكن أوتي وحي، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. خلي بالك الإسلام هنا اقتلع الخلق السيء اللي منتشر بين الناس، اللي هو عشان تعلي من قدر اللي عندك لازم تقلل من قدر اللي عند الأمة الأخرى. ليه؟ ما ينفعش تعلي من قدر الكل. ليه؟ ليه أصلا نشعر بالمنافسة إذا كنا كلنا أمة واحدة بتتبع ملة واحدة، ملة إبراهيم، كلنا أمة الإسلام، عندنا إله واحد، يبقى دين واحد. لكن على مر الزمان هناك عدة مبلغين بلغوا هذا الدين، كانوا رسل كتير وأنبياء كتير، ونزل عليهم صحف كتير وكتب كتير، بس كلها كتب نفس الدين، وكلهم أنبياء نفس الدين. فلماذا نشعر بالمنافسة؟ عندنا حلقة على فكرة في إسلاموفوبيا اسمها أيهما أفضل، المسيح أم محمد، اتفرجوا عليها. بقول لكم ما تستدرجوش لهذا الجدال أبدا، لا تدخلوا في هذا الجدال مع أحد. ليه ما نحبهمش كلهم؟ ليه ما نقدرهمش كلهم؟ ليه ما نؤمنش بيهم كلهم؟ ويبقى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إحنا مؤمنين بيهم كلهم، إنهم في تبليغ الدين كانوا معصومين، في تبليغ الدين مش في الحياة العادية. في الحياة العادية ممكن يكون عندهم بعض الأخطاء في أمور تخص الأولويات، اختيار الأولويات بتاع، لكن في تبليغ الدين كانوا معصومين. اقرأ بقى معايا 137، ولاحظ وأنا بقراها الضمائر مين بيكلم مين عن مين. ركز معايا في 137، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم، يعني ربنا بيكلم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مش هو بيكلم فرد واحد، وقلنا لما ربنا يكون بيكلم مخاطب مفرد يبقى بيكلم سيدنا محمد. فكنت أتوقع في الآية دي اللي كانت ماشية من الأول بصيغة الجمع، إن ربنا يقول فسيكفيكموهم الله، وتبقى جمع برضو، لكن لا، قال فسيكفيكهم الله. ليه؟ شوف أول الآية بيقول إيه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، كل ده ماشي جمعه، ربنا بيكلم جمع من الناس، فإن آمنوا اللي هم اليهود جمع، بمثل ما آمنتم، أنتم يا مؤمنين يلي آمنتم بمحمد. هنا هو بيكلم النبي مع المؤمنين كمان، وهو واحد منهم. ركز معايا بقى، مثال مثلا، أنا دلوقتي اعتبرني ناظر مدرسة بكلم مدرس طالع مشرف في رحلة مع مجموعة من الطلاب الشاطرين، فبحذروا إن المنطقة اللي رايحها فيها مجرمين، فبقول له خلي بالك انا بكلم المدرس فقط، فبقول له ايه، لو الناس اللي في المنطقة دي تركوكم ما اعتدوش عليكم، مش تركوكم ما اعتدوش عليك، لا انا بكلمه هو بس بصيغة الجمع لاني بجمعه مع الطلاب بتوعه، فانا بتكلم عنهم كلهم، كأمة كجماعة واحدة، وده شرف لينا كمؤمنين إن ربنا سبحانه وتعالى يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم على إنه واحد مننا. فاهمين؟ اقرأ معايا كده في ضوء الشرح بتاعي وركز فيه الضمائر دي. فإن آمنوا اللي هم اليهود بتوع المدينة في وقت نزول الآيات بمثل ما آمنتم به أنت يا محمد ومن أسلم معك الصحابة، فقد اهتدوا اللي هم يهود المدينة. لو آمنوا زيكم أنت والصحابة بالقرآن وبنبوتك يبقوا كده وصلوا للهداية الحقيقية، مش الضلال اللي كانوا بيسموه هداية. يعني إيه؟ مش هما في الآية 135 قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟ مش هما قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا؟ خلاص، يبقى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به في الآية 137 يعني لو تركوا اليهودية والنصرانية يبقى ربنا هداهم، فقد اهتدوا. يعني اللي فات ده كان في مفهومهم هم هو ده الهدى، لكن ده مش الهدى. وإن تولوا كمل الآية فإنما هم في شقاق. يعني يهود المدينة لو تولوا، لو أعرضوا ورفضوا هذه الرسالة ورفضوا القرآن، يبقى خلي بالك هم كده هياخدوا ضدك طريق الشقاق، من الشق يعني العداء. سورة البقرة بقى خلي بالك بتنزل على النبي إمتى؟ هي أول سورة نزلت في المدينة، ولسه المسلمين واصلين من مكة ضعاف وعددهم قليل ومش لاقيين ياكلوا، حالتهم على الآخر. يبقى يوصلهم خبر إن يهود المدينة اللي عددهم كبير مش صغير وأغنياء ومتحكمين في السوق، يعني متحكمين في الاقتصاد، ولهم حلفاء في قبائل العرب وعندهم حصون وعندهم أسلحة، دول هيبقوا أعدائكم. ادي يعني خبر بيجي لي اول ما بوصل من مكة، ده كلام ما يطمنش بصراحة، كلام يخوف. كمل الآية فسيكفيكهم الله، ما تخافش أبدا، ربنا هيكفيك يا محمد، ربنا هيحميك يا محمد، انت واللي معاك. لكن هنا كلمه هو لوحده عشان اللي عايز ان ربنا يكفيه يبقى معاه ما يتخلاش عنه. بس انت خليك عارف انهم مش هيؤمنوا، اللي مش هيؤمن منهم هياخد طريق الشقاق، هياخد طريق العداء. فانت بس ما تخافش، مش بقولك الكلام ده عشان تخاف، ولكن بقوله لك عشان تبقى حذر. لكن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، سميع بمؤامراتهم وعليم بنياتهم وبأعمالهم. اقرأ معايا 138 وركز بقى. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ايه هي الصبغة؟ صبغة نسميها الصبغة. الصبغ انك تصبغ، يعني بتغير لون القماش بلون اخر مع التشرب للتثبيت. يعني انت مش مجرد بتلون او بتطلي طلاء سطحي، لو سطحي واللون يعني لو انت لونت قماش لكنه مش صبغ، مش عملية صباغة، مش هيثبت اللون، بالتالي اللون هيتغير، بالتالي لما تغسله هيبهت. لكن الصباغة تغيير اللون من الداخل والخارج، اللون بيتغلغل داخل النسيج بتاع القماش. طيب ايه هي صبغة الله دي؟ ارجع لورا هتجد الآية 135 بتقول وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فلما ربنا يقول صبغة الله يقصد بها ملة إبراهيم، هي دي اللي ذكرت قبلها واتشرحت بالتفصيل، اللي هي الإيمان بالله وبالرسل كلهم وبالكتب كلها. لكن ملة إبراهيم هي دي الصبغة، والصبغة دي اللي ربنا نفسه بيصبغ بيها، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. يبقى ملة إبراهيم هي الصبغة، وتفصلها في الآية 136 زي ما قلنا الإيمان بالله والكتب والرسل. هذا الدين أو هذه الملة بتصبغ الإنسان، بس هي أصلا فين؟ هي إيمان، والإيمان فين؟ القلب. الإيمان محله القلب لأنها عقيدة، والإيمان في القلب. فالصبغة بتصبغ الإنسان من الداخل وتطلع للخارج، مش من الخارج وتدخل على الداخل، لا، من الداخل تطلع على الخارج. بالتالي هذا الإيمان هينعكس في كل حاجة في حياتك، هينعكس على كل حاجة في حياتك، هينعكس على طريقتك في ارتداء الملابس، على طريقتك في الكلام، على طريقتك في المشي، على طريقتك في كل حاجة، طريقتك في الأكل، مظهرك هيبقى أكثر تواضعا، هتهتم إنك تظهر تظهر ال ال ال يعني تظهر بمظهر نظيف،

ثوب مش عارف شكله عامل ازاي، ويتعلم بقى يربط العمامه بالوصف بالظبط اللي وصلنا عن عمامه رسول الله، كل ده كويس جدا، ويحط السواك هنا كده زي القلم كده كويس. لكن المصيبه بتحصل لما التغير يبقى في المظهر الخارجي فقط ولسه الداخل ما تغيرش، القلب ما تغيرش، فتلاقي واحده محجبه بس بتغتاب كتير، واحد ملتحي بس نصاب. الله، ليه؟ لان التغير تغير خارجي مش متغلغل في نسيج الانسان، صبغه الله، ومن احسن من الله صبغه، مفيش صبغه احسن من صبغه الله، لان هي اللي هتطورك للاحسن، لانها جايه من جوه وبتطفح على بره، بتظهر بعد كده. فالطبيعي ان انت تتغير في داخلك، وبعد كده مظاهرك تبدا تتغير والناس تلاحظ عليك، مش العكس، مش الظاهر يبقى الاول وجوه خربان لسه، ما ينفعش. قلنا طيب ونحن له عابدون، قلنا فرق كبير بين العابد والعبد. العبد بيجبر على الطاعه بالكرباج، بيطيع سيده. العابد بيطيع بحب، بيطيع وهو فرحان انه بيطيع وبيظهر حبه لله. كل الناس عبيد لله في الاشياء اللي ملهمش اختيار فيها، محدش اختار لونه، محدش اختار ابوه او امه، الحاجات دي احنا عبيد لله فيها ومجبرين عليها ومش هنتحاسب عليها. لكن احنا عباد لله فيما نحن مخيرين فيه، لو اطعنا اوامر ربنا واجتنبنا النواهي اللي نهانا عنها، يبقى الحاجات دي اللي هي الحاجات اللي حرام علينا، يبقى احنا كده بنتعبد له او بنتعبده، دي عبادة مش عبودية. ليه؟ لاننا مخيرين بايدينا نطيع او نعصى، فطالما اني في ايدي اني اطيع او اعصى، يبقى لما اطيع انا بتعبد عبادة وليس عبودية، لاني مقبل بحب. طيب خلي بالك بقى، احنا دي اخر آية عندنا، فركزوا عشان نفهم بس دور الصبغة ايه. انا مش هاخد آية تانية بعد كده، بس ارجوكم ركزوا. قلنا العابد بيعبد ربنا بانه يطيع الاوامر ويجتنب النواهي بحب. هي ايه الاوامر والنواهي دول؟ ركز معايا. الاوامر هي حاجات الانسان بيرى ان راحته انه ما يعملهاش، بيعملها عشان امر بيها بس. يعني ربنا امر بالصيام، بس الانسان بيرى ان راحته في عدم الصيام، فهنصوم ليه؟ لاننا امرنا بالصيام. فالاساس في الاوامر انها اشياء احنا مش بنقبل عليها من نفسنا، والنهي النواهي بتبقى حاجات الانسان بيرى راحته في انه يعملها. ربنا نهى عن شرب الخمر مثلا، فالانسان بيرى راحته في انه يشرب الخمر، ليه؟ عشان هيشعر انه مبسوط. دين ربنا بقى لما يبقى الصبغة بتصبغك، يعني بيتغلغل في نسيج عقلك وقلبك وجسمك، هتبقى عارف ان راحتك الحقيقية في انك ما تشربش الخمر. عقلك وقلبك وجسدك هيرفضوها، مش بس عشان دي نواهي ربنا، عشان اصبح هواك تبعا لما يريده سيدك، فهتفضل انك ترضي الله لانك بتتعبد بالطاعة، يعني بتطيع بحب مش مكره. فلما تطيع بحب هيبقى ترك الخمر سهل بالنسبة لك، بلا الاوامر هيبقى عقلك وقلبك وجسدك مقبلين على الصيام، لانك شفت ان الراحة الحقيقية في الصيام مش العكس، لان بدأت تشوف الحقيقة. هديك مثال، لما بتروح تشتري هدية الإنسان، الهدية عبارة عن إيه؟ تضحية بالمال، بتدفع 500 جنيه، بتدفع 1000 جنيه وبتشتري هدية وبتديها، فأنت ضحيت بمال. لو أنت بتحب الشخص ده هتضحي بالمال وأنت سعيد جدا، لأن تفكيرك كله في إرضاء هذا الشخص اللي أنت بتحبه. لكن لو حبه مش كبير في قلبك، هتبقى بتدفع تمن الهدية وانت متضايق، والموضوع تقيل على

قلبك، ويمكن تطنش وما تجيبش الهدية. ايه اللي يخلي واحدة ارتدت الحجاب واخدت القرار ده بنفسها واقبلت عليه وكانت بتحب حجابها جدا، ثم تتغير وتبدأ تبقى مش طايقة الحجاب وعاوزة تخلعه؟ فكر معي. الاول هي كانت بتضحي وفرحانة عشان بتعمل حاجة بترضي بيها ربنا، فتحجبت بحب، زي اللي بيدفع 1000 جنيه في هدية وهو فرحان لانه بيحب اللي هيديها له، ويدور على حاجة اغلى كمان لو ممكن. والسبب الحب ده هو ان العقل والقلب والجسد تشربوا هذا الحب، فشافوا الراحة الحقيقية وشافوا الحكمة، وحتى لو مش شايفين الحكمة مصدقين ان في حكمة، واصبحوا مقبلين بحب على اوامر ربنا. لكن لما حب ربنا يضعف في قلب الانسان، لما حب ربنا ضعف في قلبها، خلاص بقت مش قادرة تضحي عشان ربنا، لان الصبغة مش موجودة. بالتالي لا العقل ولا القلب ولا الجسد شايفين راحة في الحجاب. فهمنا بقى دور الصبغة؟ الصبغة هي اللي بتخليك تعبد ربنا بحب، وتقبل على الطاعة في الأوامر، وتنتهي عن النواهي اللي نهاك عنها بحب، فتجد الطاعة سهلة. فالحجاب كان سهل لما كانت الصبغة موجودة، صبغة العقل والقلب والإيه والجسد، كان الحجاب سهل، مش شايفة فيه مشكلة، بالعكس بتحبه جدا. لكن بقى صعب إمتى؟ لما الحب قل، فبالتالي أصبح الطاعة صعبة، والسماع الكلام والنواهي صعبة. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وفي سريلانكا، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت.

0: اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وآدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا. أنا آسف مش عارف هذا الموعد، قبل الموعد ده بساعتين بإذن الله، إن شاء الله بكرة وبعده هنبقى في نفس الموعد الطبيعي بإذن الله، وربنا يسهل ما يحصلش حاجة.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
1: حول.
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
3: الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. على هذه الأربعة مدار خطب الجمعة التي سمعت والتي ستسمع، وما لم تتحرك أنت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما لم تجتهد أنت بترك المعاصي وإتقان الفرائض وأداء النوافل ما استطعت منها، فلن يكون هذا المسلم مستفيدا من خطب الجمعة. إن فائدة خطبة الجمعة يوم يكون الواحد فينا زلت قدمه فارتكب حراما أو اعتدى على حق أخيه، فيخرج من الخطبة فيعيد الحق إلى صاحبه أو يستسمح منه، أو أنه يتوب مما قصر مع ربه ويستأنف العمل. إن فائدة خطبة الجمعة يوم يحضرها من كان غافلا عن فرائضه فتجده قد عزم أن يعود إليها، أو من كان ناسيا للنوافل فتجده قد بدأ من جديد نوافل جديدة. هناك يكون الحاضر لخطبة الجمعة مستفيدا منها. تعالوا يا أيها الإخوة، من قبل أن يفجأنا الموت ونحن ذاهبون بلا ريب إلى هذا الموت، يأتي فجأة أو يأتي بعد إعلام وإنذار، المهم أنه سيأتي، قبل أن يفجأنا الموت تعالوا لمن كان فينا مقيما على الحرام أن يتركه، أن يستغفر، أن يعتذر، أن يستقيل إلى ربه، أن يعيد الحق إلى أصحابه، ومن كان مقصرا بالفرائض فليعد إليها قبل أن يموت يوم يموت، فيسأله ربه عن الفرائض فيقول ها لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت. فيا أيها الإخوة، إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن يعني بمرض في بطنه فهو شهيد، والغرق شهيد. وفي رواية الموطأ والترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المبطون والمطعون والغرق وصاحب الهدم من سقط عليه شيء، نسأل الله السلام لنا ولكم من سقط عليه شيء فقتله فصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. عنوان خطبة اليوم: العزاء والعلاء لأهل قدسية والمزة. أيها الإخوة، شاء الله أن تكون هذه الأرض، أرض الشام، أرض الملاحم الفاصلة بين الحق والباطل، وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، هذه كلها شام، ويشاء الله أن تمتزج دماء شعب هذه البلدان المباركة لتروي أرض البطولة، فتنبت الحياة من لجة الموت، وتخرج النور من وسط الظلماء. لمت الآلام منا شملنا، ونمت ما بيننا من نسب، بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي، لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. بالأمس طالت يد الإجرام الصهيوني، كما سمعتم ورأيتم، المزة وقدسية لتزف شهداءنا من الأطفال والنساء والرجال العزل إلى ساحل الجنان بإذن الله، وتنزل اللعنات على الصهاينة الفاجرين ومن والاهم. ولكم يا أهل المزة وقدسية العزاء بأهلنا في غزة وفلسطين ولبنان، الصابرين والصامدين والحامدين والشاكرين والثابتين والمرابطين. ولكم ولهم ولنا جميعا العزاء بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فأعظم الله أجركم وتقبل شهداءكم وربط على قلوب ذويهم وعوض الفاقدين خيرا. جاء في زاد المعاد لابن القيم، قال زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع، فقال لي: إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له: يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين القتلى، فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك: أخبرني كيف تجدك؟ فقال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له: يا رسول الله، أجد ريح الجنة. فيطوب للشهداء وهم في أول ساعة من ساعات الآخرة وآخر ساعة من ساعات الدنيا يجدون ريح الجنة، وفقدوا نعش حنظلة ففقدوه والتمسوه فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأصحابه: إن الملائكة تغسله، فسمي حنظلة غسيل الملائكة. فيطوبى للشهداء وفيهم من تغسله الملائكة، وفيهم من تحمله، وفيهم من تستقبله. وفي سيرة ابن هشام: أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فيطوبى للشهداء وقد نالوا أعلى المراتب والدرجات بعد النبيين والصديقين. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الشهداء: ما يسرهم أنهم عندنا، ما يسرهم أنهم عندنا، شو بدهم بهالدنيا وشو بدهم بوجع القلب وشو بدهم بالهموم وشو بدهم بالكرب وشو بدهم بالتكليف وشو بدهم بما يرونه من البشر. قال ما يسرهم أنهم عندنا أجل إن الجوار الذي صاروا إليه أحب لنفوسهم وأقر لعيونهم من الدنيا وما فيها ومن فيها، أما أسرهم ففي كفالة الله وهو نعم المولى ونعم النصير. عن عبد الله بن جعفر، وقد استشهد أبوه سيدنا جعفر الطيار في مؤتة، يقول عبد الله جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 من موت جعفر فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم، وادعوا لي أبناء أخي. قال عبد الله فجيء بنا كأننا أفراخ، كان عبد الله وإخواته صغار أولاد الشهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي الحلاق، فجيء بالحلاق فحلق رؤوسنا، ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، ثم أخذ بيدي وقال اللهم أخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، قالها 3 مرات. قال عبد الله وجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تحزنه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم العيلة تخافين عليهم، يعني الفقر تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، أما الشهيد فقد مضى لرحمة الله، وأما العدو الفاجر الغادر ففي لعنة الله، ولكن ماذا عنك أنت؟ وماذا عني أنا؟ ترى أيبقى المسلم ناسيا أوامر الله مشغولا بحظوظ نفسه وهواه؟ أم تراه متمسكا بالأمر منتهيا عن النهي؟ وربما يفجأه الموت، وربما يأخذك الموت على غفلة. أيبقى المسلم معتديا على مال أخيه فلا يرده إليه إلا مكرها أو مضطرا؟ أيبقى المسلم آكلا حق أخته في الميراث أو حق إخوانه في الميراث؟ أيبقى المسلم تاركا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أيبقى المسلم هاجرا مجالس العلم معرضا عن رياض الذكر بسبب أعماله وأشغاله الكثيرة؟ أيبقى المسلم يقوده الطمع ويضله الهوى؟ أيبقى المسلم تاركا الصلاة هاجرا القرآن؟ أيبقى المسلم باحثا عن متع حياته الدنيا ناسيا حياته الآخرة؟ أيبقى المسلم كارها لقاء الله معرضا عن الجهاد في سبيل الله؟ أخرج الإمام الترمذي عن أسماء بنت عميس قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى، بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا، بئس العبد عبد عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يختل الدين بالشبهات، بئس العبد عبد طمع يقوده، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. أحيل مدير دائرة عامة يراجعها كبار التجار والصناع على التقاعد، احتفى به موظفوه وودعوه مكرمين له وشاكرين حسن إدارته. طلب المدير الجديد زيارته في بيته فرحب به المدير المتقاعد، ولما زاره رأى بيتا بسيطا وأثاثا متواضعا، فقال له: توقعت أن أرى قصرا ومالا كثيرا لحساسية منصبك الوظيفي السابق وارتباطه بكبار التجار والصنع، ولكني أرى غير ذلك. هز المدير المتقاعد رأسه مبتسما وقال له: صدقت، لولا مراقبة الله عز وجل لرأيت عندي الذي قلت. هذا هو المسلم الذي يصلح للجهاد، وهذا هو المسلم الذي يستعد للقاء الله تعالى. أما بعكس هذا يكره الجهاد ويخاف ويكره لقاء الله تعالى. قال رجل للجنيد: بما أستعين على غض البصر؟ عم بتطلع يمين وشمال، عم بدخل لمواقع مجيدة، عم تابع مقاطع لا ترضي الله عز وجل. قال له: بما أستعين على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى المنظور إليه. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، وقل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذا هو المسلم الذي يصلح للجهاد ويستعد للقاء الله تعالى. طلق شاب زوجته المعقود عليها، ولما أراد أداء ما عليه من الحقوق المالية لها نصحه غاشا بعض أصحابه وأقاربه ألا يفعل، وقال له: إن العقد عقد شيخ ولم يثبت في المحكمة، ما في داعي تعطيه. كيف بدك تروح المحكمة؟ ما في شيء بالمحكمة مكتوب، لا تعطيه والله معه، طلقه. لكن هذا الشاب أصر على أداء ما عليه خوفا من الله تعالى ومراعاة لحقوق العباد. هذا هو المسلم الذي يصلح للجهاد والذي يستعد للقاء الله تعالى. أيها الإخوة، في ساح الجهاد تلتقي الأرواح وتختلط الدماء، فأعظم الله أجركم يا أهلنا في المزة وقدسية وسائر سوريا ولبنان وفلسطين، وأحسن عزاءكم وتقبل شهداءكم وعوضكم خيرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخرج البخاري ومسلم عن أبي زيد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن ابني قد احتضر فاشهدنا. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأمام هذا الإجرام الصهيوني والتواطؤ الغربي، الواجب علينا أيها الإخوة ثلاثة أمور: أولها إلزموا الحق وأهله، واذكروا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى طاعة لأمره في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. ثانيا، أعينوا بما استطعتم من قام مبارزا الباطل وأهله منافحا عن الحق ورايته، فكونوا عونا لإخوانكم في غزة وفلسطين ولبنان. ثالثا، اصبروا واستعدوا إيمانا وتربية ووحدة صف ليوم النزال، حتى إذا دعيت للنفير كنت من أهله، وإن لم تدع كتب الله لك نية ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. والآية جاءت بعد قوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا. فكأن قول الحق ولو أنهم، الضمير يعود على أهل الكتاب الذين خاطبهم الله في الآية السابقة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، هذا بما يتعلق بمسألة المصير بعد الحياة الدنيا. وبعد ذلك يقول لهم: والبقاء في الحياة الدنيا دك في الآخرة. وفي الدنيا قال أيضا: نتولاهم بإمدادنا بأسبابنا المودعة في الكون. فلو أنهم أقاموا التوراة، ومعنى أقاموها يعني أدوها كما ينبغي كاملة لتؤدي الغرض المقصود منها، فلا يفوتهم شيء منها، وأي شيء يفعلونه فيها يكون على أحسن مقاماته. التوراة نزلت على اليهود، والإنجيل نزل على المسيحيين. وبعد ذلك قال: وما أنزل إليهم من ربهم، اللي هو القرآن. يبقى تتمة المنهج في نزول القرآن. فإذا كان تتمة المنهج في نزول القرآن، يبقى التوراة إيه والإنجيل إيه، ما دام القرآن هو المهيمن. أم قال لك: نعم، لأنهم لا يؤمنون بالقرآن إلا أن آمنوا بالتوراة والإنجيل بوجود المبشرات في هذين الكتابين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم كانوا يهودا بحق أو مسيحيين بحق لكانوا منتظرين لمجيء رسول الله يحمل هدي الله في كتابه الكريم. الحق سبحانه وتعالى يأتي هنا يقول: لأكلوا من فوقهم. بقى بعد في الآخرة يغفر لهم الآية الأولانية. يبقى لو أنهم آمنوا لضمنوا حسن المصير في الآخرة. طب والدنيا؟ علشان ما نفهمش أن مسائل الدين إنما جاءت للآخرة فقط، إنما جاءت لأمر الدنيا أيضا. كيف؟ لأن الآخرة جزاء على عملك في الدنيا، والأديان جاءت لتنظم حركة الإنسان في هذه الحياة. إذن فالآخرة هي الجزاء، جزاء على ماذا؟ على أن تحسن عملك في الدنيا. إذن موضوع الدين الدنيا أم الآخرة؟ موضوع الدين الدنيا، والجزاء عليه في الآخرة. فإذن لازم بعد ما ضمن لهم حسن المصير بالإيمان الأول، قال: وأيضا لو آمنتم لجعل الله في إمداده لكم بالأسباب رخاء وسعة وترفا وسعادة. كيف؟ مع أن في نواميس كونية. أم قال لك: لأكلوا من فوقهم. وليست المسألة تيسير أكل فقط، ولكن الأكل هو المظهر الأساسي للإنسان. ليه؟ لأن كل حركة يصنعها الإنسان فرع وجود حياته، ووجود حياته متوقف على الطعام. فالطعام جاء لاستبقاء الحياة، والتناسل جاء لاستبقاء النوع. يبقى إذن الأكل ده أهم حاجة فيه. وإحنا قلنا زمان إن مقومات بقاء النوع إيه؟ الأكل والشرب والهواء. إذا ما نظرت وجدت الثلاثة مرتبين ترتيب احتياجي. معنى إيه ترتيب احتياجي؟ يعني حاجتك إلى الطعام يمكن تصبر عليها شهر، وحاجتك على الماء لا تصبر عليها إلا من 3 أيام ل10 أيام على قدر ما تختزنه من ماء في جسمك، وحاجتك إلى الهواء شهيق وزفير. يبقى إذن الأول يوجد إيه؟ الطعام تصبر عليه طويل، الشراب تصبر عليه أقل، الهواء ما تصبرش عليه أبدا. الله. ولذلك جاء الحق سبحانه وتعالى رأفة بخلقه، جعل الحيازة لهذه الأنواع المقومة والاستبقاء الحياة في الحيازة مترتبة على أهميتها. من الممكن أن يملك عليك إنسان طعامك ويتحكم فيك، يقوم ربنا يقول له وانا اقدر اصبره بما فيه من قوت، المخزن اللي عنده اصبره شهر، يمكن ترضى عليه، يمكن واحد يحن عليه تاني، يمكن يحتل ويخرج، ولذلك المدة اطول. لكن والمية، قال لك المية التملك والحيازة فيها اقل، ما خليش يصبر 10، ده بيصبرش على الا 10 ايام، ولذلك ما ملكهاش الا نادرا، ما ملكهاش الا ايه، يبقى في الابر وفي العيون وفي المطر ويعمل ترمب، يعمل كل حاجة. الله. طب والهوي، ام قال لك اهو ده ما يمكنش حد يستغنى عنه الا بمقدار الشهيق والزفير حسب اتساع حجم رئته، اللي رئته مثلا واسعة يقعد يصبر دقيقة، وده يصبر نص دقيقة، واللي نفسه دايما مكروش ما يصبرش ولا نص دقيقة ولا ايه. طيب هب ان واحدا ملك على الانسان هواءه قبل ان يرضى عنه يكون قد مات، لذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا، لم يأمن، إنما قد يملك الطعام وذلك نصبر عليه طويلة، يملك الماء أقل نصبر عليه مدة إيه أقل. قول الحق سبحانه وتعالى لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، فكأن الاستقامة على منهج الله تخضع الأسباب الكونية له، فإذا تمرد على منهج الله نقول له والله قد يعطيك كده زهوة زهرة الحياة الدنيا وبعدين يأخذك أخذ عزيز إيه مقتدر. إزاي بقى؟ أم قال لك لأن أنت فاهم إن دي نواميس كونية انعزلت عن يد الحق. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى بده يقول أنني أخاطب كل خلقي، وإذا خاطبتهم ينفعلون لخطابي، إنما أمره إذا أراد شيئا أي شيء أن يقول له كن فيكون. ما تحسبش ان الارض والهواء والمش عارف ايه دي ما تخضعش ليه. انا لما الجماعه يتمردوا على نعمي ويتمردوا عليا لازم اجعلهم نكل لغيرهم واجعل الاسباب تنقبض عني. بايه؟ قال لك بكون. ليه؟ قال لك لان بالعقل هو الانسان سيد هذه الكائنات، وهو اللي بتخدمه كل الكائنات، والانسان منفعل لقدره ربه. خلاص. فاذا كان الانسان وهو السيد منفعل لقدره ربه، اعيا يعيا، موت يموت، انكسر ينكسر، انهرس ينهرس، يتقتل يتقتل، اغرق يغرق، اذا كان الانسان وهو السيد منصاع لكل من ربه، فتكون الاشياء الادنى منه مش منصاع لكم، تبقى منصاع له. يا مطر امتنع عن الحته دي. الله. يا ارض اكدبي ما تبدليوش. الله. تبقى الاسباب تتعب وياه. انما هل جعل ذلك امرا رتيبا ام قال لك لا يملي له، يملي لعلهم يهتدون. ألم يقل الحق سبحانه وتعالى في خطابه لكل خلق بأن ربك أوحى لها، لما الأرض تعمل اللي تعمله كده يقول لك بأن يعني أوحى لها هي أسيري ما فيك من كنوز وطلعي. الله. ما أوحش للنحل. الله. كل حاجة ربنا يأمرها، إنما أنت تقول بيأمرها إزاي؟ يقول له ده اللي ما أنت شفته. طب ده أنت لما ما تكونش عارف لغة واحد ما تفهمش عنه حاجة، ولكن لا تفقهون تسبيحه. إن فقهت ربنا تعرفوه. خطاب الله لكل خلقه خطاب يفهمه المنفعل له من كل أجناس الوجود. فلو علمك الله هذا الانفعال ده سمعته. ليه؟ ألم يسمع سيدنا سليمان قول النملة للنمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ وبعدين قال يا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت. ما قالش ربنا وسخرنا مع داود الجبال؟ الهدهد ما قالش ألا يسجد لله الذي؟ يبقى كل من في الوجود عارف قضية الإيمان وقضية التوحيد، وكل من في الوجود ينفعل ربه. فالأشياء المسببة للحياة من حفظ النوع أو حفظ الحياة منفعلة لربها، فمن تمرد عليه ماذا يصنع الله فيه؟ يقول للأسباب انقبضي عنه.
2: انقبضي عنه ان كان شيء اهل. احنا بنشوف بلاد بتبقى ممطره دائما وبعد ذلك يجي يقولك ده ممطره لان جغرافيتها كده, هي واقفه في المنطقه الفلانيه وعلوها قد كده ومش عارف ايه, وبعدين يجي ربنا يعمل ايه, يروح مخلف الحسابات دي والظنون كده يقول لا جد مفيش مطر. الله, تبقى مش اسباب كونيه بس, اسباب كونيه ويد المكون فوق هذه الاسباب. إن أرادها أن تفعل تفعل, ما تفعلش ما تفعلش. فالحق يقول ولو أنهم أي أهل الكتاب آمنوا واتقوا لأكلوا من فوقه ومن تحت أرجلهم. معنى تأكل من فوقك ومن تحت رجليه يعني معناها خير, يبقى إيه جايلك من كل ناحية من فوقهم. إزاي؟ أم قال لك إن كان يراد بالأكل الأكل المباشر فالمطر الذي ينزل من أعلى هو الذي يأتي بالأكل. طب وان كان كده عايزين ناخدها اكل ومن فوقهم يعني بالنص نقول له اوه ما بي النخل مش فوقنا وكل ثمر يعلوك ما بتاخدش منه. طيب وبعدين والنجم اللي هو الشجر اللي مالوش سقف الارض, بطيخ ومش عارف ايه وشمام وخيار ما بناخدوش من تحت رجلينه. طيب نخليها في العالي بس. طب الشجره العاليه دي اللي فيها البلح مثلا ولا فيها البرتقال ولا فيها الكمثرى ولا التفاح, طب ما انت هتاخد من فوق يا هي لما تستوي تقول لك يا شيخ انا استويت ولا جيتش تقطفني, تروح وقعلك كده وكده من تحت رجلك. لأكلوا من فوقهم ومن تحت ايه, ومن تحت أرضهم. وان توسعت فكل لله فيما فوق اسرار وفيما تحت الارض اسرار. ولماذا لا, لا, لا, لا نأخذ هذه الأشياء التي تعيننا على ما نأكل من طبيعة الأرض؟ بنأخذ منها الحديد وبنأخذ منها النحاس وبنأخذ منها القطران وبنأخذ منها البترول وبنأخذ الله الله الله, كل دي مش بيعيننا على مسائل؟ لأن كل شيء في الوجود يخدمه إيه؟ يخدم بقاء النوع أو استبقاء الحياة. وده كله منين؟ يبقى أكلنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لو أنهم أقاموا ومشوا على المنهج كان يبقى يحصل كذا كذا كذا كذا. يجي برضو في آية تانية يأكد هذا المعنى يقول إيه مثلا ولو أن أهل القرى, مش أهل الكتاب بس, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الله, وانت بقى تشوف حتت كده الله سبحانه وتعالى أفاء عليها من النعمة الشيء الواسع والشيء الكثير, وبعد ذلك يطغى أهلها بالنعمة فيمهلهم ربنا لحد ما يتأسلوا كده ويعلوا ويعلوا أو وبعدين يجي إيه يأخذها أخذ عزيز مقتدر. وواقع الحياة العصرية نشاهده, كل بلد أخذت نعمة الله لتحاج به الله وتكون فيه ضد منهج الله وتبقى باءت فساد, يا ربنا أقول لها طيب خليك ولا جيبك البأس من بينكم, انتوا اللي تخربوها بإيديكم. وده اللي بيحصل قدامنا وبنشوفه ولا لا؟ كم من البلاد كثيرة كانت متعة الناس أن تذهب إليه وأنها تروح تتفسح هنا وتعيش وتترف وتروح, واللي عايز يهيص واللي عايز ينفلت واللي عايز يتحلل يروح هناك, وخدت خير الدنيا كلها. وبعدين ربنا جاب بأسهم بينهم ودي أنت شايف الخراب اللي نازل في الكون. يبقى إذن دي مسألة للواقع الكوني ما

مقابل له ايه كلمة عاصمة القرية، لان هناك كان زمان ايه، كان زمان التبدي في البيئة العربية تبدي، يعني ناس عندهم الجمل وعندهم الرحل وكل يوم في حتة مش متوطنين، فلما تيجي قرية بس يبقى فيها كم بيت كده وناس قاعدين دي تبقى هي دي الايه، هي دي العاصمة بتاعته. ولذلك بيسمي مكة ام الايه، ام القرى. فما تقولش قرية يعني كفور وبلادري، في القرية كانت تمثل ايه العاصمة. فبقول لك ايه، ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله، ده خيرها مش ذاتي حتى، مش نبع من ايه، ده بيجي لها منين؟ من كل مكان. واحنا برضو نشوف في العصر الحاضر بعض البلاد كان خير الدنيا كله بيصب في ايه، بيصب في قلبها. طيب وبعدين، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. واقع تلاقيه الآن في العصر الحاضر لكثير من البلاد التي أخذت نعمة الله فبدلتها إيه؟ كفرا، وأحلوا قومهم دار الإيه؟ دار البوار. ودار البوار أهي موجودة برضو في الكون الآن وبنشوفها، مش بنشوفها ولا ما بنشوفهاش، بنشوفها. فقول ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. شوف كلمة لباس، ده لباس دي تناسب ايه؟ العير، يعني انه يعري ويكسيه، انما يزقها لباس الجوع. ام قال لك لان الجوع له لزعة واللباس له شمول، يبقى خين الجوع هيلفهم زي التوب ما ايه، ما يلف له. والخوف كمان كله جارحة فيه ايه، خائفة. يبقى شوف، فأذاقها الله لباس الايه، الجوع، يعني يسلط عليهم الايه، الجوع. الجوع دي بان مواد الاقتياد ما تبقاش موجودة. والخوف اما ان يكون منهم فيما بينهم، بأسهم بينهم، واما ان يكون من عدو خارج ايه، خارج. وده واقع ولا مش واقع؟ وده واقع الان. طيب كفرت بأنعم الله، ما نوع الكفر بأنعم الله؟ احنا قلنا ان كفر بمعنى ايه، ستر. كفر بالله اي ستر ايه، وجوده. طب كفر بالنعمة يعني ايه؟ في معنى على طول كده على الهامش، ان كفر بأنعم الله يعني استعملها في معاصيه، ده اللازم. انما كفر بنعمة الله زي كفر بالله، كفر بالله ستر وجوده، كفر بنعمة الله سترها. طب وستر النعمة دي يعني يعمل فيها ايه؟ اما ان يتكاسل فلا يستنبطها من مظانها، واما ان يخرجها ويسترها عمن لم يعلم. وفساد العالم الان من هذا، ناس كسلانين ما بيستنبطوش نعمة الله فتركوها مطمورة في كونه، وناس مجدين انما جدوا لانفسهم فقط ما جدوش للضعاف. يبقى واحد تكاسل فستر نعمة الله في مظنها من الأرض، ورجل أخذها بس لنفسه وسترها عن مين؟ عن كل محتاج. لو نظرت إلى الفساد الموجود في العالم لوجدت إيه؟ لوجدت سبب هذه الإيه؟ المسألة. إذن قول الحق سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى دي يخدمنا في فهم الإيه؟ في فهم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا حكم عام. فهل وجد من يؤديه؟ قال لك نعم، فيه منهم ناس، منهم أمة مقتصدة. مقتصد يعني ما هو المقتصد؟ المقتصد هو الذي يسير في السبيل القاصد، والسبيل القاصد هو السبيل المستقيم إلى الغرض، يعني ما يلفش لا كده ولا كده. نحن قلنا لما نقعد نلف نطول المسافة ولا لا؟ لو كان سفرا ايه، عرضا قريبا او سفرا ايه قاصدا لاتبعوه، ولكن بعدت عليهم الفرق. يبقى إذن ومنهم أمة مقتصدة، يعني تسير إلى أغراضها وإلى غايتها من الطريق الايه، من الطريق المستقيم. لكن هل هم كلهم كده؟ قال لك لا، بعضهم بس. وليه؟ أم قال لك عشان الحق سبحانه وتعالى لا يخلي وجوده من خلية خير فيه، لازم يخلي في الوجود خلية ايه، خلية خير. ويمكن خلية الخير دي تبقى تيجي حتى من أضعف الناس اللي ملهمش شوكة في الدنيا.

0: ولا لهم جه ولا لهم قوة ولا لهم. يمكن احنا كلنا عشان معاصينا لو احنا ربنا عملنا كده يمكن ما نرزقش. انما النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ لولا اطفال رضع صغيرين دول ومشايخ ايه ركع غلابة لسه ما عادش فيهم ايه ويعملوا حاجة ما الفاضين ليصلوا بس وبهائم رضع لصب عليكم العذاب صبا. الله كأنكم انتم مكرومين عشان مين؟ علشان الايه؟ علشان الضعاف دول. فربنا سبحانه وتعالى بيقول الخير ما يمكنش احجبه عن كوني بل اجعل فيه ذرات استبقاء للخير خلايا تفضل يبقى الناس كلها في شر. ولذلك يقول لك اذا بالغ الناس في الالحاد زاد الله في المدد. تيجي بلد كلها تبقى معبد وتلاقي واحد بقى قاعد كده متبتل وعابد لرب ويمكن علشان خاطره استبقى الله له شويه الهواء وشويه الميه وشويه. نعم. منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا كنا قلنا إن من عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلو مكانته عندما اصطفاه خاتما لرسالته في الأرض أن كل الرسل ذكر الله في خطابهم أنه يناديهم بأسمائهم. يا آدم اهبط بسلام، يا موسى إنني أنا الله، يا عيسى أأنت قلت للناس، كل واحد يا نوح اهبط ايه بسلام. الله، كل واحد يناديه بمين؟ باسمه. والاسم هو المشخص للذات بصرف النظر عن أي صفة. لكن رسول الله لم ينادى باسمه أبدا، ما قالش له المشخص للذات بس قال المشخص للوصف، فقال يا أيها الرسول ويا أيها النبي. ومدام يقول يا أيها الرسول ويا أيها النبي يدوك كان بيخاطبهم، فكأنك انت اللي اجتمعت فيك ايه كل مسائل الرسالة، لأنك صاحب الدين الذي سينتهي العالم عنده ولا يكون بعد ذلك لله في الأرض رسالة إلا فهم يؤتيها أحد في كتاب الله. يا أيها الرسول. وأيضا تجد من عظمته صلى الله عليه وسلم أقسم الله بما شاء على ما شاء، لكن هو يقول لنا إذا أقسمت وحلفت ما تحلفش إلا بالله، لكن هو يحلف ما شاء على ما شاء. يقوم يجي يحلف بالريح، يحلف مثلا بالضحى، يحلف بالليل، يحلف بالملائكة، هو ولكنه ما حلف بحياة بشر أبدا. لم يقسم الله بحياة بشر إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني وحياتك يا محمد هم في سكرتهم يعمهون، هذا ما حصلش لمين؟ لأحد آخر. فقوله يا أيها الرسول، وما دام هو الرسول الخاتم يبقى الخطاب له بالوصف العلي لأنه جاء مصدقا لما بين، فكل خير في كتاب سبقه موجود في كتابه وفيه زيادة مما تتطلبه مصالح الحياة المستجدة. يا أيها الرسول، ما دام رسول يبقى مرسل من قبل الله بمنهج لخلقه، يبقى تتمة أنه مختار الرسول مش يبلغ، يبقى أقول له بلغ ما أنزل إليك من ربك. ليه؟ يقول الله ذلك وهو يعلم أنه سيبلغ. إنما دي ليه؟ علشان إن بلغ أحد ما يكرهه يبقى ملتزم بأمر الله، يبقى ما حدش يزعل. أنا ما بقولش من عندي، أنا رسول والرسول عليه إلا الإيه. ولذلك حتى أنت إذا أردت أن تبرأ من شر رسالة من إنسان لإنسان تقول له ما على الرسول إلا البلاغ، يعني ان كنت زعلك او تقدرك انا ماليش ايه، انا ماليش مصلحه. يبقى النبي ربنا قال دي ليه؟ حتى اذا بلغ الرسول حكما من الاحكام يقول ده والله معذور، لان ربنا قال له ان لم تفعل فما بلغت رسالته، يبقى هو ماليش دعوه ما على الرسول الا الايه، يبقى قايلها لانه خاف ان يكتم رسول الله، مش هيكتم. امال قايلها ليه؟ علشان يجعل لرسول الله العذر عند البشر حين يخاطبهم بشيء قد يكرهونه، بشيء قد ايه، يقول انا ماليش دعوه، انا ما على الرسول الا الايه، والمرسل لا ينضرب ولا ينهى، انا بقول لكم على الحكام ده مش بنقولها احنا. يا ايها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ما بلغت رسالته قال لك يعني إن لم تفعل ولو في جزئية. ليه؟ لأن دين الله إلى خلقه منهج متكامل، ما تطلعش منه حتة وبعدين تقول له يستقيم، يقول له لا، التركيبة لازم تبقى كلها كده، كل التركيبة تيجي إيه؟ إيمانية. لما ترتب التركيبة الإيمانية على بعضها تنسجم، إنما تاخد حتة إيمانية وحتة بشرية يختل الإيه؟ لما تجيب آلة كده اللي صنعها جايب آلتها ومش عارف إيه وضاره، وبعدين تتفسد حتة وإنت ما عندكش قدرة علشان القالب تصب له قطعة زي القطعة بتاعتها، تقوم تتلخبط ولا ما تتلخبطش؟ تتلخبط. يبقى عايزها هاتها من مين؟ ممن صنعها. ما تاخدش حتة وتسيب إيه؟ وتسيب مسمار قد كده يخلي الآلة كلها تزرجة. ليه؟ لأن اللي عملها ما عملهاش بالدقة اللي المهندس عملها علشان تطلع منه كذا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبعد ذلك يقول له الحق سبحانه ليعطيه مناعة، هذه المناعة أن كل إنسان يحمل رسالة الخير إلى الناس، لا تأتي رسالة الخير إلا والشر عام، وإلا ما كانش فيه ضرورة، لو كان فيه خير ما كانش ضروري تيجي رسالة، يبقى بعث رسول ليه؟ احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى لما خلق ادم اداله منهج وقال له المنهج ده تبلغه لمين؟ لزريتك، وزريتك تبلغه لمين؟ لزريتك. لكن النفس قد تغفل عن كثير من الاشياء بسبب ان شهوتها تزين لها بعض الحاجات، يوم يجي للرسل يجي بعض الرسل تذكر بالايه؟ تذكر بالمنهج. الرسل اللي تيجي تذكر بالمنهج ده لا ياتي رسول الا اذا طم الفساد على البشر كلهم. ليه؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى جعل في النفس الإنسانية نفس لوامة، ونفس تأمر بالسوء، ونفس مطمئنة. اللوامة دي تعمل حاجة مرة وبعدين تلوم نفسها عليها، الأمارة بالسوء ما تلومش نفسها ولا حاجة، كل ما تعمل حاجة إيه؟ تتمادى. النفس المطمئنة اطمأنت لمنهج الله، لمنهج الله. إذن فكل واحد يصنع شيئا، ساعة ما تكون مثلا شهوته في شيء يبقى بده يقضيه، وبعدين لما يقضيه وتنتهي منه سعار الشهوة يندم، يبتدي ايه؟ يندم، يقول لك وانا عملت دي ليه؟ وما كانش صح اعملها، وما اش حد، يبقى نفسه ايه؟ لو يبقى لا تزال خلية الردع في ذاته. لكن لما تبقى أمارة بالسوء بقى، خلية الردع تيجي منين؟ ما فيش في خلية ردع، هو يقول لك تيجي خلية الردع من المجتمع، يقول له اسمع انت راجل بتعمل دي ليه؟ ليه؟ لانك انت صادفته وهو في قمة شهوة لنفسه وانت خالص، تقوم تقف قدامه. طب وان كان الفساد بقى عام، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يقوم لازم ينزل ايه؟ لازم يجي رسول جديد بمعجزة جديدة عشان ياخد ايه؟ العالم الى منطقة الايه؟ منطقة الرشاد. احنا لما نيجي نقول رسول نفهم انه لازم فيه شيئين، مرسل ومرسل إليه ومرسل به. مرسل وهو الله، ومرسل إليه وهم خلقه، ومرسل وهو رسول الله. لكن ساعة ما تقول أرسلت فلانا إلى فلان، نجد إن كلمة أرسل دي تعدت إلى مفعوليه، المرسل وهو أرسلت فلانا، المرسل إليه إلى فلان، يبقى إذن في مفعولين اثنين هنا، بس تعدى لواحد بذاته وتعدى للثاني بحرف الجر، بحرف الجر اللي هو إلى. أرسلناك إيه؟ إلى أو لي. أرسلناك إلى تبقى مهمتك مع الناس لهم لصالحهم، يبقى ما تقولش إن اللام دي زي إلى، لا، أرسلناك إليهم خلاص بإيه؟ بما ينفعهم، يبقى أرسلناك لصالحهم، يبقى احنا مش عملنا حاجة لصالحنا. فإن رأيت تعديا بإله فهي الغاية المرسل إليها، ورسولا إلى بني إسرائيل، يعني رايح بمنهج لمين؟ إلى بني إسرائيل. طيب هو رايح بمنهج لبني إسرائيل عشان صالح مين؟ عشان صالحهم نفسهم. إن لما ربنا بيقول أرسلناك للناس، أي لمين؟ لصالح الناس، تؤدي المعنيين الاثنين، لا من النفعية والغاية. أرسلناك لإيه؟ طيب يا سيدي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل ف فما بلغت رسالته، تبقى ناقصه في اي حاجه. وقلنا ما دام ناقصه في اي حاجه منهج الله كم متكامل، كم متكامل. يعني مثلا تيجي تقول مثلا ايه، الناس مثلا بيجي وقت الظهر ما بيصلوش، ما هو لان التركيبه غلط. لو ان الدوله بتبني امورها على اسلاميه كان بمجرد الناس ما تصلي الفجر تبدا حركتهم اليوميه بعد صلاه الفجر. شوف بقى لما تبدا الحركه اليوميه بعد صلاه الفجر بقى، شوف النشاط يبقى ايه وايه وايه وايه، وبعدين هيجي الظهر يلاقيهم ايه، يلاقيهم خلصوا. انما التركيبه نظرا لانها مش صح تقوم دي تتصادم مع دي، دي تتصادم مع دي، ليه؟ لان التركيبه مش صح. فلو ان التركيبه صح وكل المنهج مبلغ ومنفذ كانت ما تلاقيش حاجه ايه عامله نشاز ولا عامله عرقله ولا اي حاجه. والله يعصمك من الناس، قلنا بقى لا كان ولا بد ان تقال هذه الايه. ليه؟ لان الرسول حين يجيء، قلنا انه لا يجيء الا وقد طم الفساد وعم الشر، لانه لو لم يطم لاكتفى الله بالمجتمع يردع بعضه خلاص، او يكتفي بالنفس الانسانيه تردع نفسها، يعمل شويه وبعدين هو يعدل نفسه، ما قدرش يعدل نفسه بقى عمار بالسوء، نقول له المجتمع يقومك. المجتمع فسد رافض، يوم لازم السماء تعمل ايه؟ لما يجي صاحب منهج الحق في مجتمع شرير، اتظنون ان المجتمع الشرير يتركه لحاله؟ مش ممكن، لازم يقاومه. ليه؟ قال لك لازم يقاومه لان اصل كفه الكون مش معدوله، ناس منتفعين بالفساد، ناس منتفعين بالشر، يبقى على الاقل المنتفع بالفساد يدافع عن الايه؟ لما يجي واحد علشان يظلم ضعيف مظلوم، يبقى الظالم يعمل ايه؟ الظالم بده يدافع عنه. فقال له ستتعرض لمتاعب، هذه المتاعب تاتي في نفسك ولانك مخاطب مني يمكن تتحملها، تاتي لاتباعك ايضا. طب تقول انا رسول ودول ذنبهم ايه؟ ام قال شوف المهم فيه دي، انني احفظ لك ذاتك رغم اللي يحدث كله، احفظ لك مين؟ احفظ لك ذاتك. انا سنلقي عليك قولا ايه، فان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم ايه. فالمهم ان احفظ ذاتك، فاطمئن جدا انني حين ارسلتك لهدايه الناس لا تتصور اني ساخلي بينك وبين الناس عشان ينهوا حياتك، لازم حمكنك من الحياه اللي تفضل لحد ما تكمل ايه، لحد ما تكمل رسالتك. فاياك ان يدخل في بالك شيء من ان الناس يعملوا فيك حاجه. صحيح قد تتالم، قد تجيلك اعراض كده. الم تكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم في غزوه احد؟ الم يشج وجهه؟ الم تاتي اصبعه فتدمى فيقول هل انت الا اصبع دميتي ففي سبيل الله ما لقيت؟ نقوم نقول له اذن يعصمك من الناس مش يمنع اذاهم عنك، لا، يمنع ان ياخذوا حياتك منك، انما يبقي الله لك متاعب في نفسك حتى لا يكون واحد من امتك اقرب الى الله بما يتحمل من الام عنك. يبقى برضه تتعب وتذهب ويحصل كذا ويحصل، انما الحياه تفضل ايه. هذه الايه والله يعصمك من الناس، ساعه ما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بص كده على اصحابه الذين كانوا يتولون حراسته، ما هم خايفين عليه من مين؟ من الكفار. فقال اذهبوا فقد عصمني الله. المراه البلجيكيه اللي بتبحث في تاريخه صلى الله عليه وسلم قعدت تبحث في تاريخه وتقرا وتقرا لحد ما جت لحد دي، انه بص كده على اصحابه وقال للناس اللي كانوا بيحرسوه اذهبوا فقد عصمني. فوقفت تفكر، قالت الله، هذا الرجل لو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع نفسه في حياته، مش ممكن بس بيحرسوه يقول لهم لا ابعدوا ده ربنا حرسني، ده لو لم يكن واثقا من ان الله يحرسه ما كانش يعمل تجربه. طب ما يمكن يمشوا ربنا ما حرسوش ويجوا موتوه. فلو انه كان يخدع الناس جميعا ما خدع الناس في حياته ابدا. اذن هو رسول الحق وامنت وقالت اشهد ان لا اله الا الله. شوف مساله ايه، مساله بسيطه قد يمر عليها كثير من الناس انما ما ياخدش باله ايه منه. والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الله، إن الله لا يهدي القوم الكافرين يعني إيه؟ أم قال لك ما معنى الهداية؟ الهداية الدلالة الموصلة إلى الغاية، أو المعونة التي توصل طلب الهداية إلى الغاية. الكفار حيبيتوا لك ولا ما يبيتوش؟ حيبيتهم ويقعدوا يفكرهم ويعملوا ومش عارف ايه، يقول له انا هقطع عليهم كل سبيل، سبيل المواجهة هنصرك عليهم، وكم من فئة قليلة غلبت فئة ايه كثيرة باذن الله. وحصل في بدر اول معركة قد يبيتون، مدام ما في لقاء المواجهة ما قدروش عليه، يوم يعملوا ايه؟ يبيتهم ويمكرهم حاجة يذروها كده على الله. يقول له برضو هخليهم ايه يبيتهم، انما مش ممكن اوديهم للطريق اللي يتمكنوا منه من انهم يؤذوك. يبقى لا يهدي القوم، مدام قال والله يعصمك من الناس، قال له والله لا يهدي القوم الكافرين الى مثيلة لئيمة ماكرة تتمكنوا منك. كل ما يعملوا حاجة اروح بقى. في اكتر بقى من انهم يقعدوا كده وبعد ذلك ينيم سيدنا علي ابو طالب مكانه، وبعد ذلك يخرج وهم قال ايه جايبين الفتيان وكل فتى ماسك بقى سيف عشان يضربوه ضربة واحدة ليتفرق دمه في القبائل، يوم هو يطلع كده وهم نايمين قالهم ايه الحكاية دي. يبقى اذا كل ما يفكروا في سيف في طريقة لئيمة ما اهديهمش الى طريقة تنفع، عشان اقول لهم انكم لن تستطيعوا مصادمة محمد في منهجه، لا بالعلن ولا بالدس ولا بالخفية، فريحوا ايه نفسكم. وسأضرب لكم مثلا بان كل جنود الله في صف الدعوة، حتى انتم ايها الكفار لما جه يخرج ويهاجر وهم الشبان واقفين بقى وقاعدين له كده، والف اغشيناهم فهم لا يبصرون، وبعد ذلك خرج. لما خرج يهاجر من اللي كان بيدله على الطريق؟ يهاجر اسمه ابن أريق الكافر، الكافر هو اللي بيدل سيدنا رسول الله عليه، عشان تعرف ان الكفر كان وسيلة هداية الى طريقه صلى الله عليه وسلم. بقى بالله لو ان دول تنبهوا لدي بقى الكافر يعرض كذا كذا بعير علشان اللي يدل على رسول الله وهو اللي عمال بيقوده كده، ولا والبعير والمكافأة ما تغريش في انه يروح يشي بمحمد، بقى ما كانوش ياخدوا عبرة من دي، كافر وعمال هو اللي يهدي. نعم. تيجي مثلا الغنم تعفي على الأسر، مش كده ولا لا؟ الرمل والأرض تشد القوائم بتاع مين؟ بتاع السراقة. كل جنود الله في صفه، كل جنود الله في إيه؟ يبقى الله لا يهدي القوم الكافرين إما هداية إيمان، وإما أن يهديهم إلى طريقة يؤذونك بها ويتمكنون منك بسببها. قل، خطاب له صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لستم على شيء، أجناس الوجود كتير، أعلاها الإنسان، وبعد منه منزل الحيوان، وبعد منه منزل النبات، وبعد منه منزل الإيه الجماد. الجماد ده بكل العناصر اللي احنا ابتكرناها لحد دلوقتي اللي هم 113 ولا بتاع، وفي حاجات لسه العلم يمكن يكشف ليه. فكلمة شيء تقال لأدنى فرد من أي جنس، شيء، أي شيء، الشاية صغيرة تبقى شيء ولا مش شيء، والعمود الكبير يبقى شيء ولا مش شيء، ورقة من شجرة تبقى شيء ولا مش شيء، تاخد حتة من ورقة تبقى شيء ولا مش شيء. يبقى كلمة شيء ما يطلق عليه شيء، وما يطلق عليه شيء ده أقل إيه؟ أقل الأجناس. يقول لهم لستم على أي شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل. إياكم أن تظنوا أنكم لما تعملوا شوية وتسيبوا شوية تبقوا خدتوا حاجة، لا، لستم على شيء من الهداية حتى تقيموا الإيه. ولذلك يقول فلان ليس بشيء، ليس بشيء يعني ما يقالش له شيء، حتى ما يقالش له إيه شيء. لستم على شيء أي إن كنتم تظنون أنكم بمنطقكم في التوراة وبمنطقكم في الإنجيل هتاخدوا بعض الحق فيه وتسيبوا الحاجة اللي ما تعجبوش تبقوا على شيء، لا، لستم على شيء مما يقال له شيء. ولذلك يقول لك شيء خير من لا شيء، مش كده؟ شيء خير من لا شيء، مش كده ولا لا؟ إيه يعني شيء خير من لا شيء؟ يبقى المعدوم اسمه لا شيء، يبقى أول مرتبة في الوجود اسمه إيه؟ شيء. يبقى شيء خير من إيه؟ زي ما يقولك إيه؟ ماش خير من لاش، ماش خير من لاش. يعني الماش ده قباط الخلق من الثياب في البيت اللي هي الحاجات بتبقى مقطعه وهلاهيل دي، يقول لك اللي عنده هلاهيل احسن من اللي ايه من اللي ما عندوش. او ماش اي ما شيء احسن من من لا يقال له لا شيء. ماش خير من ايه؟ من لاش، يعني من لا شيء. ما شيء يعني اي شيء خير من ايه. ولذلك كانوا يقولوها في الفلاحين بلغه الفلاحين كده، يقول لك مثلا ايه، اقلها طبيخ احسن من احسنها مش. اقلها طبيخ احسن من احسنها مش، وقلها مش احسن من احسنها ما فيش. اقلها طبيخ احسن من احسنها مش، واقلها مش احسن من احسنها ما فيش. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: كانت هذه خواطر ايمانيه للداعيه الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

0: وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: فاغفر لنا
1: وارحمنا
0: وأنت خير الراحمين
1: وأنت خير الراحمين.
0: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

حتى يتبين لهم أنه الحق.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الإله المعبود، الصلاة والسلام عليك يا من جاء بالأحكام والحدود، الصلاة والسلام عليك يا دالا على الحق المشهود، الصلاة والسلام عليك يا مفيض الشهود، الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود، الصلاة والسلام عليك يا سر كل موجود. اللهم اجعل حياتنا على سنته، وموتنا على ملته، واجعله المجيب عنا في البرزخ عند السؤال، والشفيع لنا عندك يوم القيامة من النكال وعظيم الأهوال. اللهم اجعله لنا مجيرا من عذابك، اللهم اجعله لنا جارا في دار ثوابك، اللهم اجعلنا عنده من أهل العناية في البداية والنهاية، آمين يا رب العالمين.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الخلفاء الراشدون. تميز عصر الخلفاء الراشدين بجملة من الميزات، حتى صار العصر الراشدي مع عصر النبوة معلما بارزا ونموذجا مكتملا. لذا كان لزاما على الأمة الإسلامية وكل مصلح أن يعملوا للوصول إلى ذلك المستوى السامق الرفيع. الخلفاء الراشدون مع الداعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الصحابي الجليل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل انضم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في السادسة من عمره، وحينما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم رسالة الهدى وأتاه الوحي، وحي السماء، كانت سن هذا الصحابي لا تزيد عن 10 سنين. إذن هو أصغر من أسلم، أول من أسلم السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي، وأسلم أيضا ابن عمه سيدنا علي وهو غلام يافع لا تزيد سنه عن 10 سنوات، وأسلم خادمه زيد بن حارثة أيضا. هؤلاء الثلاثة أول من دخل في الإسلام. رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فقال: ماذا أراك تصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إني أصلي لرب العالمين. وسأل علي رضي الله عنه: ومن يكون رب العالمين؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يا علي، إنه إله واحد لا شريك له، له الخلق وبيده الأمر، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. أرأيتم إلى هذا التعريف؟ إذن النقل يجب أن يطابق العقل، ويجب أن يطابق الفطرة، ويجب أن يطابق الواقع. طبعا هذا الصحابي الجليل ابن عم النبي الذي انضم إلى بيت النبي وهو في السادسة من عمره، مرة قال: سلوني وسلوني وسلوني عن كتاب الله ما شئتم، فوالله ما من آية من آياته إلا وأنا أعلم أنزلت في ليل أم في نهار، وفيما نزلت ولما نزلت. الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وصف الإمام عليا كرم الله وجهه قال: أعطى القرآن عزائمه وعلمه وعمله. يعني عزيمته قرآنية، علمه قرآني، عمله قرآني. قال: أعطى القرآن عزائمه وعلمه وعمله، فكان منه في رياض مونقة وأعلام بينة. كان عليه الصلاة والسلام يمضي الليل كله في آية واحدة يطرب لها أشد الطرب. فكل إنسان لا يتفاعل مع كلام الله عز وجل، هذا الإنسان مشكوك بقوة إيمانه، لا أقول مشكوك بإيمانه، بقوة إيمانه. لأن الله عز وجل يقول: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمت الهجرة هجرته إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، وكلكم يعلم أن الأنصار عرضوا على المهاجرين نصف أموالهم، نصف بساتينهم، نصف بيوتهم، نصف دكاكينهم. قال لما تمت هجرة النبي عليه الصلاة والسلام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وجعل لكل أنصاري أخا من المهاجرين، حتى إذا فرغ عليه السلام من دمجهم في هذا الإخاء العظيم رنى بصره تلقاء شاب عالي الجبهة، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الشاب أن أقبل، فأقبل عليه. وبين الأبصار المشدودة إلى هذا المشهد الجليل أجلس النبي عليا إلى جواره وربط على كتفه وضمه إليه وهو يقول: وهذا أخي. يعني ما من صحابي مهاجر إلا وأخاه النبي مع صحابي أنصاري. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فجعل أخاه في الله سيدنا علي بن أبي طالب. هذه مزية، لكن لا يذهبن بكم الظن إلى أن هذه المزية تقتضي الأفضلية، كل واحد له مزية. من أقواله المشهورة: يا دنيا إليك عني، طلقتك بالثلاث، غري غيري، أمدك قصير وشأنك حقير، آه من قلة الزاد وبعد الطريق. مرة صلى الفجر يوما بأصحابه في الكوفة وهو أمير المؤمنين، فلما فرغ من صلاته جلس ساهما حزينا ولبث في مكانه ومجلسه، والناس من حوله يحترمون صمته، فلم يتحركوا حتى طلعت الشمس واستقر شعاعها العريض على حائط المسجد. فنهض الإمام علي رضي الله عنه وصلى ركعتين، ثم هز رأسه في أثن وقلب يده وقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون وبين أعينهم آثار ليل باتوا فيه سجدا لله، يتلون كتابه ويتراوحون بين جباههم وأقدامهم، يتراوحون يتناوبون، وإذا ذكروا الله مادوا، يعني مالوا، كما يميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم. هذا وصف أصحاب رسول الله. قال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. لذلك قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يجب أن ننفتح على بعضنا، يجب أن نتعاون فيما اتفقنا، أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. أيها الإخوة، دققوا في أقوال هذا الصحابي. يقول هذا الإمام الجليل: تعلموا العلم تعرفوا به. هل لاحظتم الفرق الدقيق؟ إن عملتم بما علمتم فأنتم من أهل العلم، أما إن تعلمتم وتكلمتم يقال فلان عالم. أما بين أن تكون منسوبا إلى العلم وبين أن تكون من أهل العلم حقيقة مسافة كبيرة جدا. تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا تكونوا من أهله. ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد أتت مقبلة، ولكل واحدة منها بنون.

ناري رجع عن المحرمات، ومن طلب الجنة سارع إلى الطاعات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه مصائبها. ألا وإن لله عبادا شرورهم مأمونة وقلوبهم محسونة، أنفسهم عفيفة حوائجهم خفيفة، صبروا أياما قليلة لعقبى راحة طويلة. إذا رأيتهم في الليل رأيتهم صافين أقدامهم، تجري دموعهم على خدودهم، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم. وأما نهارهم فظماء، يعني صائمون، حلماء، بررة، أتقياء، كأنهم القداح لشدة نحولهم، ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى، وما بهم من مرض ولكن الأمر عظيم. هي من أقوال سيدنا علي البليغة. مرة رأوه يرتدي ثوبا مرقعا فقال هذا الثوب يصرف عني الزهوة ويساعدني على الخشوع في صلاتي، وهو قدوة صالحة للناس كي لا يسرفوا ويتبذخوا. ثم تلا قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يقول هذا الإمام الجليل إن المضمار اليوم وغدا السباق. الآن استعداد مثل أيام الفحص، دراسة، الامتحان هو الامتحان، وبعد الامتحان يكرم المرء أو يهان. لذلك قال سيدنا علي الغنى والفقر بعد العرض على الله. قال إن المضمار اليوم وغدا السباق، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل. إذن قال إن المضمار اليوم وغدا السباق، ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل، فمن قصر في أيام أمله قبل حضور أجله فقد خاب عمله. من قصر في أيام أمله، يعني قصر في معرفة الله، قصر في طاعته، قصر في العمل الصالح قبل حضور أجله فقد خاب عمله. ألا فاعملوا لله في الرغبة كما تعملون له في الرهبة. لمعظم الناس عند الشدة يا رب بالرخاء ما في مشكلة بحته أبدا، ما في مشكلة بزوجته ببيته بأولاده بدخله بعمله، ما في ولا مشكلة، في كسل في قعود، لكن مع المشكلات يا رب يا رب. الأكمل أن تقول يا رب وأنت صحيح، أن تقول يا رب وأنت غني، أن تقول يا رب وأنت معافى. ابن آدم اعرفني في الرخاء أعرفك في الشدة. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها، ولم أرك النار نام هاربها. ألا وإن من لم ينفعه الحق ضره الباطل. ما في إنسان حيادي. ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها، ولم أرك النار نام هاربها. وإن من لم ينفعه الحق ضره الباطل، ومن لم يستقم به الهدى حاد به الضلال. ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. وإني أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة. لكن قد تتوهمون أن هذا الإمام الجليل يعني انسحب من الدنيا وتركها لأهلها ولم يعتني بها وكأنه عاش على هامش الحياة. لا، الدنيا خطيرة جدا، هي مزرعة الآخرة. نعم المال الصالح للعبد الصالح، الدنيا مزرعة الآخرة. ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه إلا أن يتزود منهما معا، فإن الأولى مطية للثانية. الآن استمعوا بعناية فائقة إلى وصف هذا الإمام الجليل للدنيا. قال الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى وزاد لمن تزود منها، مهبط وحي الله، ومسجد أنبيائه، ومتجر أوليائه، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. الآية الكريمة ما معناها حينما يدخل

0: أهل الإيمان الجنة يقولون: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا أننا كنا في الدنيا وعرفنا الله في الدنيا واستقمنا على أمره في الدنيا وتقربنا إليه في الدنيا وأقبلنا عليه في الدنيا لما كنا الآن في الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة الآن حيث نشاء. لذلك الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن فهم عنها، ودار غنى وزاد لمن تزود منها. هي مهبط وحي الله، ومسجد الأنبياء، ومتجر الأولياء، ربحوا فيها الرحمة واكتسبوا فيها الجنة. هذا وصف الإمام علي. وفي بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته. لا بد من أن تكون على شيء، قيمة المرء ما يحسنه. لك اختصاص، لك مهنة، لك حرفة، متفوق في شيء، هذا الشيء توظفه في سبيل الله. إن كان مال تنفقه في سبيل الله، إن كان علم تنفقه في سبيل الله. ربنا عز وجل قال: ومما رزقناهم ينفقون. النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الصحابي الجليل ابن عمه، قال: مخشوشن في سبيل الله. هناك أناس كثيرون مخشوشنون بس لا في سبيل الله، لك ما في عندي إمكانية، أي إمكانية؟ يعني هذا مخشوشن مقهورا. لكن الصحابي الجليل سيدنا علي كان مخشوشنا في سبيل الله. مرة سيدنا علي قدم مكة من اليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحج بها حجة الوداع. تعجل هو إلى لقاء النبي تاركا جنوده الذين عادوا معه على مشارف مكة بعد أن أمر عليهم أحدهم. بدأ لهذا الأمير المستخلف أن يلبس الجند حللا زاهية من تلك التي عادوا بها من اليمن، حتى يدخلوا مكة وهم في زينتهم يسر منظرهم الأعين، وأمرهم فأخرجوا من أوعيتهم حللا جديدة ارتدوها واستأنفوا سيرهم إلى مكة. وعاد الإمام الجليل بعد لقاء النبي ليصحب جنده القادمين، وعلى أبواب مكة رآهم في هذه الحلل وأسرع نحوهم وسأل أميرهم: ويلك ما هذا؟ قال: لقد كسوت الجند ليتجملوا إذا قدموا على إخوانهم في مكة. وصاح به علي: ويلك، انزع قبل أن تنتهي بهم إلى النبي الكريم. فخلعوا حللهم جميعا وكظموا في أنفسهم مرارة من علي الورع الزاهد الأواب. ولما دخلوا مكة والتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام شكوه إليه وقصوا عليه نبأه معهم. فاستقبل النبي القوم وقال: أيها الناس، لا تشكوا عليا، فوالله إنه لأخشن في سبيل الله من أن يشكى. يعني قدر فيه هذه الخشونة، وقدر فيه حفاظه على هذه الغنائم التي غنموها. وكان يقول في بعض أقواله: بئس النصر الذي يكون فيه المنتصر شرا من المنهزم. يعني تنتصر أنت بالخديعة، بس هذا النصر ليس وسام شرف لك. من أقواله الرائعة يقول: عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإن تقوى الله خير ما تواصى به عباده. سورة العصر تقرؤونها جميعا في الآية الثالثة: وتواصوا بالحق. ما معنى هذه الآية؟ ماذا تستفيدون من صيغة تواصوا؟ تواصوا المشاركة. يعني التواصي بالحق له معنيان: أن توصي أخاك بالحق، ويا أيها الذي نصحك أخوك أن تقبل وصيته. فإسداء النصيحة وقبول النصيحة. فإذا الإنسان نصح فاستجاب، هي فضيلة بالإنسان، فضيلة كبيرة. نصح فاستجاب، دعي فاستجاب. فالتواصي جاءت هذه الكلمة في صيغة المفاعلة لتدل على أن فضيلة هذه الآية ينالها رجلان، ينالها من أوصى بالحق، وينالها من قبل هذه الوصية واستجاب لها. قال: إنها خير ما تواصى به عباده وأقرب الأعمال لرضوانه. والدليل قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني آية نقرأها كثيرا ونذكرها كثيرا، ولكن والله لو وقفنا عند معناها لكنا في حالة غير هذه الحالة. الله عز وجل بآية مؤلفة من ثلاث كلمات ينبئنا أن المقياس الوحيد الذي يقيس به عباده هي طاعته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أين النسب؟ أين الوسامة؟ أين الذكاء؟ أين الغنى؟ أين الصحة؟ أين الزوجة؟ أين الأولاد؟ كل هذه القيم التي يعتمدها الناس في التفاضل بين الناس لا أصل لها في القرآن الكريم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك فإن تقوى الله عز وجل خير ما تواصى به عباده وأقرب الأعمال لرضوانه وأفضلها في عواقب الأمر عنده. بتقوى الله أمرتم وللإحسان خلقتم، يعني أنت مخلوق، علة وجودك في الدنيا أن تكون محسنا كي يكون هذا الإحسان ثمنا للجنة. في الأصل أنت خلقت للجنة، والجنة لها ثمن، ثمنها الإحسان. ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ماذا يندم الذي يأتيه ملك الموت على الشيء الأساسي في الدنيا؟ سمعت واحد جاءه ملك الموت، هو تاجر عمار، يا رب بس حتى صب الصبة، هذا بيقول هاي حتى البضاعة خلصها من الجمرك، حتى هالبيت كمله، حتى أخذ الدكتوراه. ما أحد يقول هالكلام. يقول: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. إذن الدنيا كلها من أجل العمل الصالح. العلماء فسروا العمل الصالح: تصلح به الدنيا والآخرة، وتعاونوا على البر والتقوى، البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة، يصلح به الفرد والمجتمع، لا تكون انعزالي، يصلح به القلب والعقل والجسد، تصلح به المادة، تصلح به الروح. ربنا عز وجل قرن العمل الصالح بالقرآن الكريم مع الإيمان في 70 آية: فاحذروا من الله ما حذركم من نفسه فإنه حذر بأسا شديدا، واخشوا الله خشية ليست بتعذير، واعملوا من غير رياء ولا سمعة، فإن من عمل لغير الله وكله الله إلى ما عمل، ومن عمل مخلصا له تولاه الله أعطاه فضل نيته، أشفق من عذاب الله، فإنه لم يخلقكم عبثا ولم يترك شيئا من أمركم سدى، وقد سمى آثاركم وعلم أسراركم وأحصى أعمالكم وكتب آجالكم، فلا تغرنكم الدنيا فإنها غرارة لأهلها، والمغرور من اغتر بها. لذلك أخطر عمل هو العمل الذي تتجدد آثامه بعد موت صاحبه، وأعظم عمل هو العمل الذي تتجدد خيراته بعد موت صاحبه. يقول هذا الإمام الكريم: ألا إنكم ملاقو القوم غدا في بعض المعارك، فأطيلوا الليلة قيامكم وصلاتكم، وأكثروا تلاوة القرآن، وسلوا الله الصبر والعفو والعافية. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. وكل واحد منا إذا مقدم على عمل خطير، على عمل مصيري، أيام فحوص، أيام تجارب صعبة، أحيانا سفر، فعليه أن يسارع إلى الصلاة حتى يتولاه الله عز وجل. في نقطة مهمة قال بعض كتاب السيرة: لو شاء هذا الإمام الجليل لكان داهية لا يشق له غبار. أيام الإنسان الله بيأتيه عقل راجح، والعقل الراجح المتألق يعينه على أن يكون داهية. قال أحد محللي سيرة سيدنا علي: لو شاء هذا الإمام الجليل لكان داهية لا يشق له غبار، فحدة ذكائه واتقاد بصيرته يعطيانه من الدهاء ما يريد، ولكن تخلى عن كل مواهب الرجل الداهية وأحل مكانها مواهب الرجل الورع. ما بتلاقي مؤمن ذكي جدا بيقدر يخرب بلد، لكن ما الذي يمنعه؟ إيمانه. الإيمان قيد، الإيمان قيد الإنسان عن كثير من هوى نفسه. فالمؤمن وقاف عند حدود الله. يعني بتلاقي مؤمن ذكي جدا، متقد الذهن، لو ما في عنده قيود، لو ما في حدود، لو ما في خوف من الله عز وجل لوصل إلى أعلى مكان. أرجو أن أكون قد وفيت هذه النقطة حقها، والحمد لله رب العالمين.
1: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها. أخرجه الإمام أحمد في مسنده.

أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

خيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجو إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، بدأنا في الأسبوع الماضي التحضير لآداب السفر بمقدمة عن السفر، وبدأنا ببعض آداب ما قبله، ما قبل السفر، كيف يحضر الإنسان نفسه. تعرضنا لأمور كثيرة لا داعي للتكرار، المهم فيها أن السفر قطعة من العذاب كما قال عليه الصلاة والسلام، وأن على الإنسان منا أن يلم بشروط كثيرة، وأن لا يكون السفر عبارة عن غفلة أو معصية أو إضاعة للوقت أو ملء للفراغ بما لا ينفع ولا يطيل، وأن لا يبتعد الإنسان كثيرا عن أهله، ففي ذلك أذى كثير يلحق به، بزوجته وبأولاده. الأب الذي يغيب، الأب الذي يهمل، هذا يدل على أنه غير أهل المسؤولية، وهذا الأمر إذا تكرر فإنه يدمر العائلة. ساعتها الله يعين الأم التي عليها أن تمسك بكل المقاليد دفعة واحدة. على كل حال، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد هنا من الاستطراد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقرع باب الجنة وأول من يقف يسجد بين يدي الله عز وجل، قال: فأجد امرأة إلى جانبي فأقول لها: من أنت وكيف جئت هنا؟ يعني تفاجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتام لي، صرفت عمرها بتربية أولادها، فكانت مكافأتها ليس من رسول الله ولكن من الله سبحانه وتعالى، فهي جارة النبي صلى الله عليه وسلم عند أول فتح باب الجنة. الأداب التي ذكرناها أداب ما قبل السفر، نبدأ بتذكير فورا الإلمام بأبسط قواعد الفقه في السفر: المسح على الخفين، صلاة قصر الصلاة، جمع الصلوات إلى آخره، صلوات السنن الرواتب ما يبقى منها وما يعفى منها، إعداد النفقة أيضا هو جزء، برد المظالم وقضاء الديون وتحضير النفقة لأهله في أشخاص بسفره ولا يتركون يعني شيئا لأولادهم، على الله هذا سوف يعاقب عقابا شديدا، لأن الله عز وجل أوكله بأهله، فكيف يقول على الله؟ على الله بعد أن يرزق، على الله بعد أن يخصص، على الله بعد أن يدفع، وليس أن يتركهم جياعا ويقول على الله عز وجل. الله يرزق من يشاء بغير حساب، لكن هذه مسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النقطة الثانية هي توفر الأهلية للسفر. من لا عقل له، من يخشى على دينه، وذكرت ذلك بتفصيل، يخشى على دينه لا يسافر. يطلب بعض الأشخاص السفر بالهجرة إلى بلاد غريبة، يؤذن للبعض ولا يؤذن للآخر لبعض، والسبب أنه إذا ذهب ضاع وأضاع أهله، راحوا ما رجعوا. وبعضهم شكى والده عند الشرطة، واستدعته الشرطة وهددته إذا يقترب من بيت أولاده فإنها تعتقله وتطرده وتسفره، تعيده إلى بلاده. شوفوا الأوانين هناك كيف يكفي، يعني ولد وبنت يتشكوا أبوهن، يحمل حاله ويضطروا، حتى ولو كان ظلما يضطروه إلى أن يعيش، وبيحددوا له 20 كيلومتر بعيد عن البيت، ممنوع تقرب، صار مثله مثل الكلب تبع كلب الصيد، صلى الله السلامة. فإذا هذا ليس أهل، لا هو ولا أهله للسفر. هذا الجماعة ليس لهم إرادة، وليس عندهم دين، وليس عندهم مفاهيم للحياة يخشى عليهم من الضياع. اسمه محمد بس ما نفع، اسمه علي بس ما له عازف، اسمه عمر بس ما ليس له من اسم عمر، من عمر إلا الاسم. ثم بعد ذلك يجب أن يكتب الوصية، والوصية ضرورية، لأن الأمر فيه حسابات للناس، ذكرنا ذلك بالتفصيل أيضا. الأدب الذي بعد ذلك أن يشهد الناس، يشهد أناسا على وصيته حتى تكون وصية قانونية، بالحضور بالحضر عند كاتب عدل أو عند محامي أو إذا كان في ثقة بالعائلة، لكن إذا كان في سفر فهناك شوفوا ربنا سبحانه وتعالى ذكر شروط الوصية أثناء السفر أو إذا جاء حضر أحدنا الموت، ويعني أعطاها أفضلية أو أولوية، وترك لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يشرح لنا عدد الركعات وعدد الصلوات وكيفية الصلوات وعدد الصلوات. ما هذا الرب العظيم الذي يعرف أننا سوف نأكل مال بعضنا البعض فحددها في كتابه الكريم حتى لا حتى تنتظم أمور حياتنا، وأعطاها الأولوية على شو؟ على دينه لا إله إلا الله. قديش بدنا نكون احنا حريصين على الدين بالمقابل بعد أن رأينا من الله عز وجل هذا الاهتمام ببني آدم. أن يؤمن لأهله نفقة كافية كما ذكرنا قبل السفر، ويعني أطلنا في موضوع الاستخارة، لا سفر ولا عمل ولا زواج ولا أي شيء بدون استخارة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها كما يعلم دعاء الاستخارة كما يعلم السورة من القرآن. لا سفر منفردا، وهذا الأمر تعرفونه جميعا، لو قتل لو خطف لو سرق من الذي يعلم عنه شيئا؟ من زوجتك شوف جنبه إذا قتل ولم تعلم الزوجة شيئا أتبقى تنتظره 10 و20 و30 سنة؟ ما هذا؟ فالإنسان منا يجب أن لا يسافر منفردا، ونهى نبينا عليه السلام أن يسافر الراكب والراكبان، وقال الراكب شيطان والراكبان شيطانان، في رواية المسافر شيطان والمسافران شيطان، قال والثلاثة ركب حد الأدنى. ونصح علماء المسلمين بأن يكونوا 4 حتى لا يتميز 2 عن 1 يتناجيان فيشعر ويتأذى الشخص الثالث، هيك بيصيروا 2 couples يعني فريقين كما بيقولوا. اختيار الصحبة الصالحة، كانت هذه آخر الفقرات التي بحثناها في الأسبوع الماضي. اختيار الصحبة الصالحة اختصرها سيدنا عمر، مدحوا له شخص كان مؤهلا لعمل ما فسأل عنه فقيل له بالكلام الطيب، قال للمزكي قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل كانت بينك وبينه معاملة؟ قال لا. قال هل ائتمنته في يوم على شيء؟ قال لا. قال فأنت الذي ليس لك به علم، لعلك رأيته يرفع رأسه ويخفضه في المسجد؟ قال نعم. شو هذا؟ كله بيصلي، بالآخر بدك تشوف الدين المعاملة. نبدأ اليوم بتتمة الأدب ما قبل السفر، والأدب المهم في هذا الموضوع لأنه يجعل الإنسان منا يستجمع نفسه، والدعاء قبل السفر. ماذا يفعل الإنسان منا وكيف يودع وكيف يودع؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا علم بشخص يريد أن يسافر فيستأذن رسول الله، تبوا على موضوع الاستئذان ذكرناه من قبل، فكان إذا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وصار يدعو له ولا يدع يده حتى يدع الآخر يده. شوفوا حنية النبي عليه الصلاة والسلام، والله كل العمل كان يعمله النبي عليه الصلاة والسلام لازم نشوفه من زوايا مختلفة، من زاوية عقلية، من زاوية روحية، من زاوية الذاكرة، أن يتذكر العبد المسافر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض على يده وكان هذا آخر سلام له قبل أن يفارق. مش الواحد منا يرتدع وعندما يأتي ليرتكب أي شيء مما يغضب الله عز وجل يتذكر هذا العقد وهذا العهد الذي جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا والقضية هنا تندرج وتنسحب على عصرنا هذا، فالذي يريد أن يسافر يجب أن يسمع شيئا من الدعاء ممن له ثقة به وممن رباه وممن تعب عليه وعلمه وأدبه. كان عليه الصلاة والسلام إذا ودع رجلا أخذ بيده ولا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له عليه الصلاة والسلام أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وكان يقول إن الله إذا استودع شيئا حفظه، وإني أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. كذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أريد السفر، فقال له متى؟ قال غدا إن شاء الله. فأتى جاءه النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي وأخذ بيده وقال له في حفظ الله وفي كنفه، يعني شو في حفظ الله فهمنا، وفي كنف الله شو يعني؟ يعني أن يحاط بالعناية من كل ضيق ومن كل جانب. قال زودك الله التقوى وغفر لك ذنبك ووجهك للخير أينما توجهت. شوف كل دعاء له معنى مختلف عن الآخر. وجاء آخر يريد سفرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أوصيك بتقوى الله، بتقوى الله والتكبير على كل شرف. كل ما تطلع على تلة وبدك تهبط زكاة تقول الله أكبر. هذا الأمر يعيد الإنسان فينا إلى الشعور برقبة الله عز وجل. المفروض فينا كلنا يعرف ذلك. النبي أمر عند كل سفر أن الناس عندما يصعدون يكبرون، وعندما يهبطون يهللون، يعني يقولوا لا إله إلا الله. يظن الإنسان أنه هذا ذكر فقط. ذكر شو ذكر؟ الذكر هو لسان، الهدف منه أن يتذكر أن الله عز وجل معه أينما ذهب. الهدف منه أن يستعين بالله عز وجل عند كل هبوط وعند كل صعود. كم وكم وكم من المسلمين حين يركبون الطائرة وتقلع الطائرة هل يكبرون؟ بيعرفوا دعاء السفر، بيزعلوا نية إذا كانت شركة السفر مسلمين بيزعلوا نية: اللهم إنا نسألك البر والتقوى إلى آخره. شو القضية أخطر من ذلك وأهم. حينما تقلع الطائرة هذا صعود، بعد أن يدعو الإنسان: سبحان الذي سخر لنا هذا، اللهم نسألك من سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى إلى آخر الدعاء سوف يأتي. المهم فيه أن الطائرة مقلعة، فإذا عليك أن تقول الله أكبر. الله أكبر من ماذا؟ طيارة غير الحصان. الله أكبر من هذه القطعة الحديدية التي تمشي في الهواء. والله لو بده الله سبحانه وتعالى نتفت يتغير الهواء لعله يجري ما لا تحمد عقباه. ما يظن الواحد أنه ركب الطيارة هي يعني فرعان بيعاله أنه قصة كبيرة هو، لكن تشعر كثير بالميج ولا بالF-16، لكن أنت شقفة تركب وكثير عليك. حتى الطيارجي لازم ينتبه على حاله، برغي صغير عطل صغير في الطائرة وتصبح كورقة الهواء، كطائرة الهواء تبع الورق تبع الولد الصغير. فإذا الله أكبر هنا أن يتذكر أن فوق هذه الطاقة الجبارة من قوة أكبر من هذه القوة، والاستعانة بها هي المنجية. وإذا هبطت الطائرة وشي يقول طلع من الشباك شوف كيف أرض المطار، شوف البيوت، شوف الشجر، أنت تهبط مين بيعرف؟ عند الطيارجي المعرسة حدا ممكن عنده فكرة. الهبوط أصعب من الإقلاع عند الطيارين، وبالتالي يعني شو معنى أصعب؟ يعني ليفهم الواحد منا أن هذا الأمر فيه شيء من المجازفة أو فيه شيء من الدقة. لذلك علينا أن نقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، حتى تلصق الطائرة بالأرض. كان النبي عليه الصلاة والسلام من السنن، والله هذه السنة يعني تجعل الإنسان منا، والله ما قالها لي أحد إلا أبكاني. وأنت تودع شيخك يقول لك لا تنسنا من دعائك يا أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه حينما سافروا، كان يقول له لا تنسنا من دعائك يا أخي. أيحتاج النبي لدعاء أحد أصحابه؟ شو هالعلم هذا؟ شو هاللطف الزائد؟

وأم وأبوه صعب. إذا كل إنسان منا بيعرف حجمه قديش، فماذا تفعل؟ ماذا أو تكل أولادك وعائلتك ومالك وكل ما لديك تكله إلى الله تعالى، هي خير وديعة عند الله سبحانه وتعالى. لذلك تقول: اللهم إني أستودعك أهلي وولدي ومالي، ولا تنسى ونفسي. الإنسان منا على خطر عظيم خلال السفر، يخشى عليه من أن يفتن، فتقول: الله أضف إليها ونفسي، يا من لا تخيب ودائع. استحباب السفر، أوقات السفر، إذا صحح لك أن بدك، اللهم صل على سيدنا محمد، بدك تحجز للطائرة، اختار أن يكون اليوم يوم خميس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا اليوم، والسبب بسيط. الناس بتفكر أنه خميس يعني الله يعين على الغنية اللي مشيت وتشرشحت، هيك الخميس صار سهرة وبسطوا كيف وانشراح، خلي على الله. الخميس يوم مبارك وليلته ليلة الجمعة ليلة مباركة، الهدف منها أن الإنسان منا لا يخرج للمعصية، بل يخرج وقد استحضر بين عينيه أنها أيام مباركة والدعاء فيها مستجاب. أو صباح الجمعة أو صباح أي يوم آخر تكون السفر بالصباح. ما هو السبب الصباح؟ حتى يكون لديك أيها المسافر متسع من الوقت في حال حصل شيء. الإنسان منا بيوصل الساعة 12 بالليل على بلد ما بيعرفه، بيلاقي الدنيا مصفرة ومسكرة. ألمانيا بعد الساعة 7-8 بالليل بتلاقي الشوارع فاضية، أنجا تلاقي تاكسي، طيب شو العيشة هي؟ بينما بالنهار شو بتشوف؟ المدينة تضج بالحياة، ويمكن لك أن تستعين بأشخاص كثيرين، سواء من تعرف ومن لا تعرف. فابدأ سفرك مع ساعات الصباح الأولى، فهو السفر من أول النهار. نبدأ الآن بآداب السفر نفسه، كل هذا تحضير، حجز، دعاء إلى آخره. استحباب ركعتي السفر، هذه سنة، وهي سنة مستحبة، ما بيصير جريمة إذا واحد ما سواها. بس بيفهم الواحد منا معناتها شو إلى قيمة. بدأت تستحضر حالتك الروحية، يعني أنت بلشت تحضر حالك نفسيا لتكون خير مسافر، مش تكون مسافر غفلة ومسافر معصية. فالإنسان منا حتى يستحب كمان، إنسان منا أنه يستحم يعني غسل السفر، وبعد ذلك يصلي ركعتين سنة السفر. تعودوا شغله، لما الواحد منا ما بيعرف شو بده يقرأ بالسنن، يقرأ بكل الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، بالركعة الثانية قل والله أحد. هيك تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام. لما بتلاقي حالك ما عارف شو بدك تقرأ، أو بتقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه بالركعة الأولى والركعة الثانية. طبعا الفاتحة ما حدا ينسى، نحكي بعد الفاتحة طبعا. كان عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا، كأنها تكون آخر عمل له في بيته. ويقول: إن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. هاي كمان كأنك عم تسلم الأمانة إلى صاحب الأمانة جل وعلا. ويستحب أن يقرأ سورة لإلاف قريش. قال الإمام أبو الحسن القزويني: إنها أمان من كل سوء، الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف. عند الخروج من البيت يبدأ الإنسان منها، بدل ما يكون قاعد يدور الراديو وعم يزقف البوسطة هايصة وعالم كله ببسط ناولي صندويشتك من هون، فهيت الدربكي، شو بتعرفون الدربكي يعني، من هون للحج دربكي على الله، الله يتلطف فينا. الدعاء هنا أيضا له خاصيته: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر. طبعا اللي ممكن بريد بطلبيهم نعطيهم أو نبعث لكم يهم إيميل مثل ما بتحبوا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به من آخرة ودنيا، دين ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. ويفتتح دعاءه ويختمه بشو؟ بالحمد لله والصلاة والسلام بالتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يصل إلى باب داره وهو خارج يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ربي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أذل أو أذل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي،

فإذا مشى قال اللهم بك انتشرت، يعني مشيت، وعليك توكلت وبك اعتصمت، اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما أهمني وما أهمني وما لا أهتم به في إشي أنا ما بعرفها، في مصائب ممكن توصل على الطريق ما أعرفها، فالله يكفيكها دون أن تعلم ما هي. مش ما يفرح الحال الواحد أنه هو انتبه أنه في مشكلة أو معضلة. المعضلات التي يجنبك إياها الله أكثر بكثير من المعضلات التي تراها وتعرفها، فضل الله عز وجل على العبد الذي توكل على الله في سفره. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجه. عند الصعود والهبوط ذكرنا ذلك، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، شو ما كنت لك دبي ولا حافلة ولا طائرة ولا ما شئت، عند الصعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وعند الهبوط لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركب، نحن إذا ركبنا شو ما كان بيقول بسم الله والله أكبر، هنيك خرجنا من البيت، نحن وين هلأ؟ صفينا على باب الحافلة، بدنا نفوت على الطائرة أو غير ذلك، بسم الله والله أكبر، بسم الله وبالله الله أكبر، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا استوت الدابة يعني مشت قلعت، نحن بدنا ننتبه فيها، حكينا فيها لما نركب السيارة بسم الله أو المنفوت، ولكن قبل أن يعني ندير المحرك بنقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. هنا حينما جلست في الطائرة والطائرة بدأت تتحرك تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، اللهم أنت الحامل على الظهر وأنت المستعان على الأمور، في أي اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد، بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. ما قالها رجل إلا أعطاه الله أمانا من الغرق حتى يخرج من الآلية أو من الراحلة أو من المركب أو مما شئتم. الدعاء عند الانطلاق، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. شو قصة وكآبة المنظر وسوء المنقلب؟ الإنسان منا ظاهر بيعرف شو بيصير بالبيت، إذا رجع لقى في حدا متوفي شو في يعمل؟ فأنت تستعيذ بالله عز وجل من أن ترى شيئا تكرهه في أحبابك الذين تركتهم وسافرت بعيدا عنهم، أماني عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. قيل ورد في الرقائق قال أحدهم كانت زوجته حامل وخرج يريد سفرا، فقال اللهم إني أستودعك ما في بطنها، يعني حابب يشوف ولد الزمن، فخرج لسفر ثم عاد، طرق الباب فوجد أناس من الأقارب، سألهم أين الزوجة؟ قالوا عطتك عمره، قال هل أنجبت؟ قالوا نعم، فلا ولد مربرب، فتذكر أنه استودع الله عز وجل ما في البطن ولم يستودع البطن الذي حمل هذا الولد. ودي ينتبه الواحد على حاله شو بيقول، كل واحد بحقه. عند بلوغ المنزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب السماوات السبع، هذا الدعاء حفظتكم إذا تتذكروا، اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، ورب الأرضين وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما ذرينا، كن لي جارا من خلقك أجمعين، اللهم إني أعوذ بك أسألك من خير هذا المنزل وخير أهله، وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر ما فيه، اصرف عني شر شراره. فإذا نزل المنزل فليصلي ركعتين، اللهم إني أعوذ، ثم ليقل اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاورهن بر ولا فاجر من شر ما خلق. من الآداب، خصوصا من الأدب، من الآداب الآن تنظيم الصحبة في السفر، هي أول مصيبة، بيكونوا ثلاثة بيكونوا أربعة بيكونوا خمسة، شو رأيكم نعمل؟ ثلاثة من أربعة بيقولوا نعمل هيك، الرابع بيقول لا أبدا لا أبدا، بيقول طيب مثل ما بتريد. اللي عادة ما بيوافق الصحبة بيكون شخص مزاجه منه طبيعي ويتسبب
بإعاقة السفر في مواطن كثيرة بسبب إشكالات. ليش؟ سبب شرط المرافقة، شرط المرافقة الموافقة. خلص ثلاثة من أربعة قرروا، إذا عندك اقتراح قوله. بس لا، العالم كده يعني بالسفر الناس بتحمل بعضها وبيصيروا راعوا خواطر بعض. فمن المفترض أن يكون في أمير الكلمة له بعد النقاش وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. هل يؤمر أحدهم؟ عادة مين بأمره؟ اللي بيكون أول شيء في عنده دراية وحكمة ورشد بعقله، بيعرف شوية الدين، إذا وقف إمام يعرف كيف بده. إذا هلأ بتنوي القصر، هلأ بتنوي الجمع، بدنا اليوم ننوي تقديم أو جمع تقديم أو جمع تأخير، فيكم تصلوا بالخف معكم 24 ساعة، يعني إلى آخره. شو الكلام؟ فإذا يختار الشخص الأرشد على الصعيدين، الصعيد العقلاني وعلى الصعيد الديني أيضا إذا أمكن. هلا إذا فصل بينهما ما في مشكلة، واحد بيفهم بهاي واحد بيفهم بهاي. الهدف من الأمر أن يكون أن تكون الكلمة الفصل عند أي إشكال عفوا لهذا الشخص. منها أيضا موضوع الحسابات والمصروف والمال. إذا في شخص ببعزي ما فيك تسلمه المصروف، فبتشوف من هو الإداري الذي يعرف كيف يشتري، متى يشتري، حتى إذا يكفي المصروف للمشوار. ما حدا يستهين بهالحكي يا بابا. في أشخاص أول ثلاث أربع أيام بيصرف كل المصريات وبعدين بيقعد بيبكي وبيتصل بأهله بعتولي. يعني في ناس ما عندها الإمكانية، هذا اسمه سفيه باللغة بالفقه، اسمه سفيه. السفيه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، لأنه شو بيعملوا فيها؟ يصرفوها كيفما اتفق. في أشخاص عاشوا عمرهم كله على سفاهة، يعني دخل عليه مال قارون سألوا عنه حاليا بتلاقوه معوز. طب شو السبب؟ لأنه قرر ينبسط، ما بقى يلبس إلا السينية يسافر، لا رفقاته بيسافروا، هو بده يسافر، بده ياكل بكل جمعة عنده وجبة سوشي. هذا ما بيشل، ما بيقدر يعيش بلا سوشي، ما بيقدر يعيش بلا سوشي، شو بيصير له؟ الله لي هلا حتطلع له. فإذا الفكرة فيها أشخاص سفهاء. السفيه لا يكلف خلال السفر بالإنفاق على بقية الأحبة، بده يكون في شخص عاقل. كمان ما بتعطوه لبخيل، بتموتوا من الجوع بتقضوها سردين. يعني على الحالتين خير الأمور الوسط. الأمير يستشير رفاقه عادة قبل كل قرار هام، وفي المواضيع العادية هو الذي يسير الأمور كما ينبغي. من السنة أن يتخذ المسافرون أقرأهم بالصلاة للإمامة في الصلاة، ويكون عادة أقرأهم قراءة أو أكبرهم سنا وأحسنهم أخلاقا. أنا بدي أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سافرتم فليؤمكم أقرأكم وإن كان أصغركم. المهم فيها أنه بيعرف دينه، مش المهم فيها أنه شبوبية. بالإمامة ما فيها، ما فيها أيام مرحمين. بالإمامة بدي يكون غلط بالقراءة. اليوم صلينا الفجر وراء إنسان ما بعرف ليش قدموه، الله عز وجل يعني يغفرنا ويغفر له. أعتقد أنه خادم المسجد حاولوا يكرموه اليوم، كان في قراء بالصلاة ما خلى ولا بقى قضوها يردوه. طب بتكون كرموه بيصلى بينكم وبينه بقيام ليل أو بشي، بس في عالم عم يصلي فرض وصلى بحاجة لخشوع فطيروا الخشوع. هذا خطأ من أخطاء الناس اللي بدها تكرم على حساب الدين. من آداب السفر: إذا دخلتم إلى بيت يا أرض ربي وربك الله، إذا دخلتم اللهم صل على سيدنا محمد، إذا اجتزتم منطقة قد أهلكها الله من قبل صار فيها زلزال، أو منطقة صار فيها عقوبة مثل اللي بيمرقوا على الأحقاف بالسعودية هنا رايحين على الأردن، هذه منطقة النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجد السير فيها وأن نجتازها بسرعة. طب الموضوع صار له 1000 سنة، 1400 سنة، 2000 سنة، بدنا لليوم نجد السفر بسرعة. ولا بتشرب من ميتها، ولا بتشرب من ميتها، ولا بتعجن بعجينها، ولا بتأكل من أرضها. طب شو السبب؟ معناته أن اللعنات لا تزال تنزل إلى يومنا هذا. أرض مضروبة صارت، كأنك عم تقول أرض قد قصفت بالنووي. أبدا، ويوحل النووي. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجد السير فيها. مرة سيدنا عمر مرة بقوم كانوا قاعدين قاعدة مش مزبوطة، فوضع على رأسه عباءته وخبى راسه فيها كأنه في قصف، كان الدنيا عم تشتت. وجد السير وصار يهرول، فهرول أصحابه قالوا: ما الذي يجي؟ قال: مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، أو كما قال. قال: فوضع عباءته فوق رأسه وجد السير وجدناه معه. حتى الواحد منا يفهم
الله يرضى على أحدكم من موجود اليوم هون، أبوه تشكري عليه، أبوه تشكري عليه، قال لي بس يخدنا على صلاة الفجر، بيتهم بين بيتهم والجامع في شي 20-30 بار وكازينو وعجيب غرايب نايت كلاب واللي بدكم اياه. قال لي بطريقنا مشوار طويل على هي دينتي وهي دينتي، بلف بلف لفه طويله عايزه، بيقول ما تمرقوا من هون. قال لي سالناه شو السبب، قال هدي سنه. قلت له الله يرضى عليك، عم تسمع كلمه ابنك؟ قال لي اي والله. قلت له ايه، فزت وفاز ان شاء الله تعالى. منطقه ملعونه، شو عم تعمل فيها عم تمرق فيها؟ ما على شيء اذا كان، وكثره الخطا الى المساجد ماجوره، فالله يتقبل. انتبهوا الله يرضى عليكم، اللي بينزل منكم داون تاون تاون تاون يعرف حاله شو عم يعمل، ما انه تمشى ويلا في شارع بشارع الحمراء، يعني شارع مبين انه موصوف ما بده، ما حدا فاضي لحدا، شارع شرب من اوله لاخره، والعجيب والغرايب فيه حتى الساعات الاولى من الصباح، وليش بدك تمرق منه؟ كور سيارتك ودور غرب من غير محل. من ادب المسافر وحسن اخلاقه، من كلام سيدنا ابن عمر قال: من كرم الرجل طيب زاده في سفره. الشخص اللي بيسافر يفرج عن كرم، ما فيك تاكل وتعمل هيك وتحط وتنطرهم ليناموا وتفوت على المطبخ، في ناس تاكل بالحمام، يعني تصور انه بياكل بالحمام، هذا شو عايش هذا؟ اذا صحتين شو بدي له؟ صحتين بكفي هالقد. فالانسان منها ان يظهر كرمه، عم تاكل طعم الناس كله طعمه، هذا هذا هذه متعه السفر. بيض ولا بطاطا، لحم ولا فحم، خلاص المهم الإنسان منها يفرجي ما عنده، ما مطلوب منك تزيد أكثر من ذلك. فلا بد للمسافر من طيب الكلام وإطعام الطعام وإظهار مكارم الأخلاق في السفر. بتشوفوا بعض الأحباب بالسفر، يا لطيف الحج شو بيفضح والعمرة شو بتفضح، بتشوفوا رجال كبير مش قادر يشيل الشنطة تبعيته، أهله قد ما بيحبوه محملينه على العمرة شنطة 30 كيلو، ما فكروا إنه هذه الشنطة طيب هو بده يطلع يحملها من وقت لآخر، لو بده ينزلها من الباص على الأوتيل بده تاخذ وقت. فبشوف شباب طيب دغري قبل ما يحمل شنطه بشيل شنطة الفطيار عنك يا حاج، هلا بوصل لك اياها لعندك على الأوضة والى اخره. هون اللي بيظهر اخلاق السفر، والإنسان على فكرة هذا يتكسب، ايه ما حدا يفكر انه هيدا يعني سليقة بالانسان، السفر سفر جديد على الناس كلها. ففي بعض المسافرين بيقعد كمعنا مسافر، قال له للمسؤول، قال له معلم، قال له نعم، قال له صلنا يومين عم ناكل بسكوت، قال له خير ليش؟ قال له ما انتو قلتوا المصروف على الحمله، قال له حتى الاكل. فكتير يعني دلع اكثر من اللازم، بده ينام طعميه يعني بعدك ينام بالتخت من لقمه كمان. يعني الانسان يظهر من السفر تظهر اخلاقه، سعادته للناس، طيب الكلام، المداعبه، اللطف، المزاح اللطيف. احيانا الجو بيكون موتر بالسفر، الابضاي احفظوها والله هذه مهمة جدا، أحيانا الناس من السفر من التعب يشتد عليها الأمر فبصيروا شوي صغيري منرفزين، يعني تطلع عصبية الناس. الأبضاي هو الذي يعرف في مثل هذا الموقف كيف يرمي النكتة، كيف يرمي المزاح. يعني في بعض الله يرحم سيدنا بس اللي هي توترت القصة ما فيها شيء، مشونا لا إله إلا الله وشوف إلا بدأت أو الصلاة على النبي، هني عم يصلوا على النبي بلشين يقولهم بالتفاح والموز، حتى الواحد شو يمل ضيقه أو بالإنين الماي أو بالإنين العصي إلى آخره. الهدف منها في شخص لازم بيكون عنده قدرة على الهيمنة على الجو وإصلاح ما فسد بين الناس. بعض الأشخاص بس يكونوا جماعة مسافرين بفرج بطولاته هو، فبيتركوا مقطوعين بصير يمشي قدامهم على بعد 3 كيلومتر، لا مأخرين يلا خلصونا لحقونا. قال عليه الصلاة والسلام: سيروا بأضعفكم. اللي عنده أخلاق اللي بيمشي آخر واحد وراء الكل ويطمئن انه كل الناس ماشي، مش الابضاي اللي بيمشي قدام بالجيش، شو بيقولوا عنه اللي بيتيس بيمشي قدام؟ بتعرفوا التيس الكراز، الكراز التيس، الكراز هو التيس ابو قرون وشوارب ودقن طويله، هذا ما بيطلع بحدا، هذا بيمشي قدام ولا بيشوف مرته ولا بيشوف اولاده ولا شيء، بيسحب بهالجبال. فالانسان من الابضاي هو اللي بيقف بيمشي بيحمل عن الشخص اللي متاخر وبعينه. سيروا، كله عند النبي مذكور لا إله إلا الله، سيروا بأضعفكم. من أخلاق السفر أن لا يعاتب ولا يحاصص، هي لك وهي إلي وليش أكلت لي الموزي، ومين ترعها من هون بيفتح البراد يا الله بيصرخ صوت، شوفي بتقول شاف حال، مين أكل لي قلت الطون لك يا أخي وين عايش أنت؟ بأي مجاهل أفريقيا بعدك عايش؟
لا يعاتب ولا يحاصص، بكل اسم منها سمح النفس كريم، ويتصرف مع الناس بخير إن شاء الله، بسيطة على سلام إن شاء الله، صحتين وعافية إلى آخر. قال عليه الصلاة والسلام: سيد القوم خادمهم وساقيهم آخرهم شربا. هذه الأخلاق العالية. سيد القوم خادمهم وساقيهم آخرهم شربا. ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم أخلاق رجلين وطاعة وعبادة إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله: خرج معنا حاجا، فإذا نزلنا لم يزل يصلي حتى نرتحل، وإذا ارتحلنا لم يزل يقرأ ويذكر حتى ننزل. إنسان عابد ما في أحلى منه. قال عليه السلام: فمن كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه. رسول الله عم نحكيك عن أخلاقه وكذا. قال: من كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه. قال: كلنا يا رسول الله. قال: كلكم خير منه. بدك تفرجينا هلا ربع العدوية بالسفر؟ بدنا زدودك حبيبي، بدنا أخلاقك، بدنا ابتسامتك، بدنا تمد إيدك عجبتك. هذا السفر ما بيشبهه بعضه. ربع العدوية مش بالسفر، ربع العدوية بينك وبين الله، قيام الليل والطاعة والعبادة هي بينك وبين الله، لكن هذه لا تعفيك من خدمة الرفاق والأصحاب الأحبة. مرة بعتوا معنا على الحج، الله يرحمه هلا توفى، بنته دكتورة، ظاهر شفت على الراديولوجي انه خالص مكنسر من فوق لتحت، فبعتوا قال بدفع لكم قد ما بدكم. الشخص اللي مسؤول طمع فاخذوا. الرجل كلف كل رحمة الله عليه قافلة الحج كلها بخدمته لتقدر يهدي، لانه زلمي مويت. طب وين اهله؟ قال بعتوه. ليش بعتوه؟ مفترض بنته الكريمة الدكتورة العظيمة شو لازم تعمل؟ تفضل تشرف حج، خذوا حججوا. شو هي قصة مصاري؟ هذا البر؟ البر بخدمة، الخدمة أصعب. المريض بده مين يخدمه؟ رحمة الله عليه كان مهضوم، كان لا إله إلا الله، كيف لا كان مهضوم، يمرقها بالبازح والتنكيت، الناس تحبه، فعطف الحج كله على الحجيج كله عطف عليه. هذا عطف من الله عز وجل سبحانه وتعالى. الفراغ في السفر ما في شيء اسمه فراغ، يعني الإنسان منه ما بيضيع وقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إذا عندك وقت، هذا وقت الطاعة والعبادة. أشخاص بالسفر بيضوج، شو بدك تضوج؟ بده يكون معك كتابك الصغير حاطه، جايبه معك خصوصي هذا للسفر، حاطه حد الكوماندينة محل ما بتنام، كل ما تجبط بتقرأ فيه. بده يكون معك مسبحتك أوعك تتركها بالسفر. مين صاحبك في السفر؟ ولا بس المدعي عم نقول اللهم أنت الصاحب في السفر. شو يعني؟ بس تطلع الطيارة بس؟ شو يعني الصاحب في السفر؟ معناته أن تراقب الله عز وجل، أن تذكر الله سبحانه وتعالى، أن تتقرب إلى الله عز وجل. فهذه فرصة وسنتكلم عنها في آخر، في ختام المجلس. أن يبادر خلال السفر إلى حفظ القرآن ولو باليسير منه، حتى تكون السفر لله عز وجل، مش مضيعة وقت. بلاقي الشباب تعبانين تعبانين، اقوم لفرجيكم كيف بتروح السهرة، بيرجع بيظهرهم الساعة 12 بالليل للساعة 4 الصبح، وبنصلي بالجامع. لك يا اخي حصلي بالجامع بس شو بعد في منه؟ واقف وحيوقع من نعسه. هذا اي صلاة هذه؟ هذا شقة. فاذا الانسان منا لازم يستفيد من سفره بشيء من التقرب الى الله سبحانه وتعالى. بعض الاشخاص يعفي نفسه من ذكر الله صباحا مساء حين يسافر. حبيبي هيدي شو انت منين جبتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا بأن نذكر الله على كل حال. في القتال الذكر موصوف، في القتال، في الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا الله بعد ذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. كيف تعفي نفسك من ذكر الله عز وجل؟ هذه الفرصة السانحة لذكر الله. فمن المفترض الواحد فينا بالسفر يزداد ذكره، مش يقل ذكره أو يعفى يعفي نفسه من الذكر. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد، أن يحسن اختيار الأشخاص الذين يلتقيهم في الغربة. في واحد كثير معروف فيها، بيسافر معك بتخدمه، بس يوصل لمحل بيختفي، بس يجي وقت العودة بيحضر. وين كنت؟ لا فهم شيء من الدين، شو في؟ قال ضيفوني بجدة أصحابي. طب طفت طواف الوداع؟ ايه نعم، أخذوني الساعة 12 بالليل طفنا ورجعنا تاني يوم على بكرة. الله يعطيك العافية. ما فقه شيئا من رحلة الحج، بس انه عمل شو عمل؟ عمل مناسك بالجسم، لكن فاته الشيء الخير الكثير، الصحبة التي
سألت عنها في الحج التي يشتريها الناس بدموع عيونهم فقدتها أنت. فرحان بحالك أنك طفت، كل العالم بتطوف، ياما في أشخاص بيطوف بيسعوا بيطوفوا بيحجوا وبس يرجع بيسألوه والله عملنا كل المناسك والله يتقبل لا إله إلا الله. طبعا الله يتقبل. احكي له شوي صغير عن روحانية الحج والمواقف، وكل موقف شو الهدف منه، بيقول لك أوه كأني ما حجيت. فإذا بيضيع الواحد، فلا ينسى صحبة السفر بس يشوف له شي واحد. والمصيبة إذا تعرف له على شي واحد وراح في واحد خسر زوجته في مثل هذا الموقف، أكثر من هيك بخاف أحكي. فقدها، عزموه ناس ما بيعرفون، راحوا وياها رجع بليها ما كان يعرفيني، اختفت. شو هاي؟ رايحين تحجوا، رايحين سيران، رايحين تقبلوا عزيمة مين؟ عزيمة من لا تعرف. كيف الحكي؟ ده كله من أداب الحج. ما حدا يفرح في أشخاص مفقوعين. لما منقول الشخص اللي بده يسافر بده يكون ما يكون سفيه، أو بده يكون معه شخص رشيد، أو بده يستأذن أميره قبل ما يروح. هذه هي الأسباب، هذه من هذه الأسباب. يعني وعوها يرحمكم الله، موضوع والله منو هين، يحتاج إلى وعي. لذلك سفر بدون حج أو حج بدون إرشاد هذا حكي ما بيفع. بعض الأشخاص ببعض الجمعيات الحج بياخدك بيقول لك يلا هذا الحرم طوفوا الحقنا نحن بالأوتيل. أنا بعرف واحد رجع على بيروت وقال خلص ما الحج عرفة، خي بعد في عندك الرجم، قال وكله صحته مثل الدب، ما مش مقبول توكيله. التوكيل بيكون للعاجز اللي ما في يقدر يروح على الرجم. إلى أسباب أن يبذل جهدا في تدوين حساباته، واحفظوا عني هذه، وتدوين مذكراته. إذا بيطلع معك كل يوم 10 دقائق ربع ساعة بمحصلة النهار، تكون معك نوت بوك صغير تكتب عليه مذكراتك شو اللي جرى معك، خاصة إذا كانت مواقف روحانيتها عالية. حصل معك شيء أثناء زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا رحت بمسجد باسطنبول وزرت سيدنا أبو أيوب الأنصاري وشعرت بشيء، اكتب، لأن هذه الأمور إن لم تكتب تنسى، ترجع لها بأي لحظة اللي بترجع لها ترجع لك بحالة روحية التي عشتها في ذلك الوقت. الله يفهمنا. الناس الشعب تبعنا كل عمره كان أستاذ التدوين، اليوم ما عنا حدا بيكتب. عنا كثير ناس بتحكي بس ما عنا حدا لا بيكتب ولا بيوثق. من الأدعية اللازمة في السفر عند الضرورة إذا خاف من بعض الأشخاص، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. إذا نزل منزلا: اللهم إني أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ. إذا أقبل الليل: يا أرضي ربك ورب ربي وربك الله، إني أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يدب عليك، وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن حية وعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. إذا خاف وحشة، غريب ماشي بالشارع لحاله شو بيعمل، فيقول: سبحان الله، سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، جللت السماوات بالعزة والجبروت. إذا رأى ما يفزعه فلينادي بنداء الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ما بيضل شيطان حول منه إلا بفرنقع فورا، بده يعرف حاله شو عمل. معك سلاح، استعمل سلاحك. قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تغولت لكم الغيلان، يعني شعر الواحد بوحشة الليل أو غيره، فنادوا بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع النداء أدبر. وفي رواية: وله ضراط، يعني تصوروا ما بجسمع الأذان لدرجة أنه من فزعه بصير يفلت من وراء هو ماشي. شو بتكون بعد رعب أكثر من هيك؟ بدل ما تكون أنت مرعوب نقلت الرعب إلى أعدائك وأعداء الله عز وجل. عند العودة من السفر يقول الإنسان وهو فرح بأن الله عز وجل أعاده سالما غانما، يقول: آيبون، الأوب يعني من الإياب، آيبون عابدون لربنا حامدون. أن تدخل على أهلك هون، تعرفوا على النكتة اللي هرب من السجن، هرب من الحبس، حط على صورته على التلفزيون على الأخبار، شافته مرته بعد شي 4-5 ساعات طرق الباب، فتح الباب طلعت فيه هيك قالته يتأخرت الآن. يعني بالآخر واحد جاي من السفر كيف يكون الاستقبال وكيف هو يتهيأ للقدوم إلى البيت؟ في شروط، من هذه الشروط التزين قبل الدخول. ما حلو يجي موسخ مفشكل في مطارات
وكل ما حدا يكذب فيها حمامات وفيها مغاسل وفيها كل شيء، فليأخذ قليلا من زينته حتى أولاده. ليش أولاده بدهم يشوفوه بمنظر غلط؟ ليش بده يشوفوه مهبب كله سوا ومبوحل ومشحم؟ شو المشكلة فيه؟ ليش ما بيترتب؟ فإذا الدخلة على البيت أن تكون فيها تزيين، فيها عطر، فيها تسريع شعر إلى آخره. هاي واحدة، أن يصلح حاله ورحاله وثيابه. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم. الطلي كثير مهم يا جماعة، الطلي كثير مهم. يعني أحيانا أنا بكون مخنوق من الكرافات، وأنا مسمي الرسم هذا مخنوق، لكن بيقولوا لي اليوم بده يحضر بالمحاضرة عندك أشخاص فلان وفلان وفلان، فأنا مضطر لأني أمثله. لما بدي أحكي أنا بدي أحكي بها الدين، أنا مين عم مثل؟ ما بقى شخصي الكريم. تفضل فرجينا كيف الطلي بتكون على الأشخاص الذين سوف تحاضروا عندهم. وبالتالي أن يصلح الإنسان حاله ورحاله. أي ولو بسيطة، ما هو الأولاد طريق جديدة. شو يعني لو كانوا هؤلاء أولادك وأهلك؟ شو يعني بدأ أنت تمثل ماذا؟ أنت تمثل هذا الدين، عم تحكي بالدين بتمثل هذا الدين. فعليك أن تحسن من حالك ورحالك. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحلكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا شامة في الناس. بعد في تشبيه أحلى منها، مثل الشمية بالخد. حتى تكونوا شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحشة ولا التفحش. فإذا دخل إلى البلد يستحسن أن يدخل إلى بلده نهارا صباحا، وأن لا يفاجئ أهله في الليل. أنتوا شايفين واحد جوزة مسافر ونايمة معترة، وفتح الباب على اللس وقام وقف فوق راسها هيك وقال له: طب هاجي إزرعت على أصيبت بنيار عصبي حق عمين؟ ففي ناس فعلا كالدب، وبكثير على الوصف الدب، يعني أعطيته وصف أكثر من اللازم. الدخول يجب أن يكون بإنذار، عليك التلفن على البيت: سلام عليكم، أنا ببيروت، أنا هلأ بيخذ تاكسي وجاي صوبكم. كمان هي أن تصلح حالها ورحالها وترتب بيتها وتخبر أولادها: بابا جاي إلى آخره. بعض الأشخاص يحب أن يفاجئ زوجته في منتصف الليل، قال بده يعمل لها اختبار، بركي هي بتحبه أحد غيره. شو هال إذا مش عارف شو مخلى عندك بالبيت؟ شو النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندخل بيوتنا ونطوقها ليلا ولا لأحدهم حتى لا ترى ما تكره. خلص نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال رجل الغيبة، مش الغيبة، ديروا بالكم ها في الغيب والغيبة، إذا أطال رجل الغيبة أن يجيء أهله طروقا، أي ليلا يطرق الباب في الليل. وقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من سفره إلا ضحى. تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم يعسكر برات المدينة حتى يصلي الصبح برا ويدخل الضحى إلى المدينة المنورة. من السنن أن يأتي الإنسان أن يقدم أهله بهدية. الناس ناطرة بعد سفر طويل، شو بتقول له مرته؟ ما تعب حالك، والله ما تعب حالك، أنت مكفيني وطاممني بفضلك، عطورات وذهب وإلى آخره، والله بدي طلتك هالحلوة. لا تصدق واسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من كل الحكي. حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إذا رجع أحدكم من سفر فليرجع إلى أهله بهدية، ولو لم يجد إلا أن يلقي في مخلاته حجرا أو حزمة حطب فإن ذلك يعجبهم. كثير يعني جايب حطب، طبعا اللي بيجيب حطب بده يكون شغلته حطاب، واللي بيجيب حجر بده يكون شغلته حجار، بس بالنهاية شو الموضوع؟ يعني شو معناتها؟ يعني كيلو راحة الحلقون بدي حقها، قلت راحة الحلقون بدي حقها، بس تعب ايدك. ايد شو اسمه المثل؟ شو بقول المثل؟ ايد الفاضية، هي ما حافظين شيء، الايد الفاضية مجوية، تعال الموضوع. فجيب شيء بايدك حتى، وهلا لو بتقول لابنك تعال شوف شو جايب لك، الولد الصغير لك ايه شو هي؟ بس قد ما صاروا رايحين احفادنا هلا، تعال شوف شو جايب لك، بيجي بس يطلع فيها بيبرم وجهه بيطلع فيك هيك بقول لك شو جايب هذا؟ عم تتغير الايام. على كل حال الايد الفاضية مجوية، من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أطال الرجل إذا رجع أحدكم من سفر فليرجع إلى أهله بهدية، ولو لم يجد إلا أن يلقي في مخلاته حجرا أو حزمة حطب فإن ذلك يعجبهم. عند العودة هناك المصافحة وهناك المعانقة. الإنسان اللي عزيز يعانق، والإنسان الغريب يصافح باليد، هذه العادة. نأتي إلى الخاتمة.
شو الخلاصة من أداب السفر؟ قلنا أنه قطعة من العذاب، وقلنا أنه يفتن، مزبوط؟ متفقين على الموضوع؟ يعني في مشاق للسفر، والفتنة فيه خوف، خوف، ما حدا بيعرف شو بيصير معه، ما فإن أحدكم لا يعرف ما يعرض له، حدا بيعرف شو ممكن يصير معه، فإذا هؤلاء الطين مهمين الواحد منا بده يكون فيهم على حذر. من الصاحب في السفر؟ خلاصة، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. طيب كتير عام في السفر هناك خلوات يشعر فيها المسافر بالوحشة والخوف وينقطع عنه كل حس، وين الأهل؟ وين الأصحاب؟ وين العمل؟ وين الدكان؟ وين المصلحة؟ كله انقطع. ألا ينبغي للواحد فينا أن يتفكر وهو في السفر أنه سوف تأتيه ساعة مثل هذه الساعة سوف ينقطع عنه كل حس، ولكنه لن يكون فوق الأرض بل سيكون تحت الأرض، فهل يعتبر؟ يعني بالآخر الخلاصة لن يكون لك لا صاحب ولا صديق ولا مال ولا أهل ولا أحد، الآن لا يرافقونك ولكنهم هم على قيد الحياة وأنت على قيد الحياة، لكن سوف تأتي ساعة الأمر فيها مختلف، فهل أعددت لهذه الساعة ما ينبغي فعله؟ هاي الخطورة فيها، هاي العبرة فيها، من أخطر عبر السفر هي هذه السفرة، هي هذا التصور، عندما يشعر بابتعاد أهله وعمله وأصحابه عنه ليتصور أنه توفي وقد انقطع عنه كل حس، الموقف اللي يجب أن يتذكره. فماذا هو فاعل؟ وعلى ماذا هو نادم؟ وماذا ينبغي أن يفعل حتى أول شيء استرجع، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ندم وتوب، استغفر الله وأتوب إليه، وعليه أن يصحح الخلل وأن يعيد النظر فيما كان فيه. وحشة السفر لا يؤنسها، خلاصة الثاني، وحشة السفر لا يؤنسها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، فلا ننسى ذكر الله في السفر، لا ننسى منا بسيط غافل بابا يعرف شو عم بيصير، بتقول أنت الصاحب في السفر بتكون قد الكلمة، بدك تراقب الله عز وجل في سفرك. الأنس بالله لا يضيعه لا بلهو ولا بغفلة ولا بمعصية، نعوذ بالله من المعاصي، لك هي ليلة يا زلمة، خلاص شباب نحن وعزابي اليوم، اعتبر حالك عزابي، شو نعتبر حالك عزابي؟ يعني هي المرأة اللي رابطك ولا دينك اللي رابطك، عقيدتك اللي رابطك؟ فليتنبه الإنسان إلى مثل ذلك. اليوم أصبحنا بمجتمع مخيف، البنات السيدات يتلفظن بنفس الألفاظ التي يتلفظ بها الرجال، إيش جوزك قريب؟ تعي نبسط هي ليلة، شو عم تقولي؟ شو عم تقولي؟ أول معصية ترتكب يا ستار يا رب من الزنا تكون أصعب المعاصي، بعدها كل معصية أسهل، تهون عندها كل المعاصي، المصيبة بالأولى. فاحرص واحرصي على أن يكون الإنسان أن يعيش في تقى وفي ورع، وأن يحسب لهذا الخطأ حسابا عسيرا، ولا يأتي وليتذكر أن له أولاد وله زوجة، وعليه أن لا يعود إليهم بمكروه، لا بين أيديهم ولا لا بين أيديه ولا بين رجليه. شو يعني؟ أنا كتبت هيك بس أنا تفسير، أن لا يعود بمكروه لهم بين يديه، أن يأتيهم بمال حرام، لأنه ما نبت من حرام فالنار أولى به، عم يجيب لهم حرام بعد كل هالتعب، وأن يأتيهم بشيء من بين رجليه، جايب معه ميكروبات من فنانات وعاهرات من بلاد الماو ماو، وين أنت؟ وين عقلك؟ سوف تدخل هذه الأمراض إلى ذريتك، إلى زوجتك، إلى رحم زوجتك، إلى ولدك القادم. حدا الإنسان منا بيفكر فيها بكل صراحة، فما فينا نخبي يا جماعة، الشيطان أصبح أقرب إلى الناس من الدعاة إلى الله عز وجل، فعلينا أن نصالح بعضنا بعضا. الإنسان منا بده يتعفف، السفر يحتاج يفترض فينا التعفف، ولذلك قلنا ليس كل الناس مؤهلين للسفر. هذه الخلاصة، أسأل الله عز وجل أن تكون لنا عبرة، وأن نتذكر الله عز وجل عند كل سانحة في الحضر وفي السفر، إنه سميع مجيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم الطف بنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. FTA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دائم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم.